0: استمتع استمتع مزيك FM.
1: Say low.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: الصبحية معكم انتوما. يصبح الخير يصبح النور. اليوم لحد 4 أكتوبر 2026 وتوا 6 نتاع الصباح وانتوما تسمع في برنامجكم صباح الخير ويكند على إذاعتكم موزايك فام الأولى. يلا كل عدا والعويد الصبحية نعديها مع بعضنا. كفما أي حاجة أبعثوها لنا على الباج متاعنا موزايك فام ولا الباج متاعنا صباح الخير ويكند باي موزايك فام. من عز النوم حتى احنا نقيموكم وتغنيها السيدة فيروز. نهاركم طيب نهاركم أسعد ليالي.

0: الستة 29 دقيقة. يسبح الخير يسبح النور. نسلم ونصبح على كل مستمعينا ولا نعطيكم فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 4 أكتوبر 2026، سحب عابرة بأغلب الجهات تتكافف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في استقرار كالعادة والعويد. ساعة أخرى نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطورات طقسنا.
1: صباح الخير ويكند كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح على موزايك FM.

0: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح الانوار. تسمع في صباح الخير ويكاند وخلطنا ساعتنا الثانيه كالعاده والعويد نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي يقولوا لنا كيفاه طقسنا باش يكون اليوم وفي بدايه الاسبوع. عندنا زاده اخبار الابراج نسمعوها من عند فاطمه في دقيقه حظ. نجيو للموسيقى تونسيه زينه يا بنت الهنشير يغنيها الفنان الكبير راحل علي يحيى. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الاخبار واحنا
1: نرجعولكم.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، صباح الخير. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول أن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدا في العالم، فضلا عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية التي تستند إلى ما تسخر به البلاد من كفاءات مختصة في الطب والجراحة، إلى جانب السياحة الاستشفائية القائمة على المياه المعدنية ومياه البحر. والوزير يضيف على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة أن تقديرات سابقة تفيد بأن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عمليات طبية، وتستقطب أكثر من 2 مليون زائر سنويا، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في التنمية وخلق مواطن الشغل. مندوب حماية الطفولة بالقصرين يتعهد بملف وفاة الطفل بالمدرسة الابتدائية الهادي العجلاني بفريانة، إضافة إلى تكفل بوضع الطفلة المتسببة في حالة الوفاة وبقية التلاميذ، وذلك بالاشتراك مع مندوبية التربية والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار السن وبقية الهياكل المتداخلة في الجهة. وكانت النيابة العمومية بالقصرين أذنت بفتح بحث تحقيقي في حادثة وفاة طفل داخل المدرسة المذكورة، كما تقرر إبقاء الطفلة المتسببة في الحادثة في حالة صراحة بعد الاستماع لها، في حين أثبت تقرير الطب الشرعي أن وفاة الطفل ناجمة عن كسر بالعمود الفقري. في تطورات الشأن الدولي، صحيفة يدعو تحرينوت العبرية تفيد بأن جندي إسرائيلي في الخدمة النظامية أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب ضابط بجروح متوسطة إثر إلقاء قنبلة يدوية خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أمس أن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا على أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. وأضاف ترامب في

0: تصريحات لصحفيين أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أسعار النفط ستبدأ في الانخفاض. وزير الخزانة الأمريكي صرح لموقع إكسيوس أن بلاده سهلت مرور 1.1 مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ بدء إيران تصدير النفط لن يكون لديها هذا الأسبوع أي نفط عبر البحر وفق تعبيره. وفي الختام، وسائل إعلام رسمية تفيد بأن زعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أشرف صباح اليوم برفقة ابنته على إطلاق صاروخ باليستي يزعم أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي. وكانت كيم يو جونغ شقيقة زعيم الكوريا الشمالي أعلنت أمس أن الصاروخ الذي أطلق قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض، وقد دمجت فيه تقنية ذكاء الصناعي بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: معنا سرحان رحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور. يصبح الخير.
1: نهارك زين ميرا، مرحبا بيك.
0: نهارك اسعد الايام. نحب ناخذ فكره الطقس اليوم كيف باش يكون في بدايه الاسبوع، نحضروا روحنا.
1: صحيح، يعني حاله الطقس تقريبا قاعده تتعاود يوميا. في الصباح نلاحظوا اجواء مستقره، ولكن مساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعديه المحليه المصحوبه بامطار، احيانا تكون غزيره على غرار هذا اليوم تحديدا في ولايه الكيف، ممكن تحصل على كميه طيبه نتيجه هذه السحب الرعديه مع تساقط محلي للبرد. اماكن مجاوره معنيه صحيح، ولكن خاصه ولايه الكيف حسب ما تشير اليه كل التحاليل الاوليه، مع محافظتنا على اتجاهات الريح الجنوبيه بالشمال والوسط، وتبقى من القطاع الشرقي بالجنوب. في الحقيقه اليوم فما شويه موجه بالسواحل الشماليه خاصه بخليج تونس، بحر مضطرب محليا شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقيه السواحل، مع درجات حراره قصوى تتراوح عموما ما بين 28 و 32 درجه، اقل في حدود 23 بالمرتفعات الغربيه. الاثنين كيف كيف نفس الحاله الجويه، صباحا أجواء مغيمة جزئيا، ولكن بعد الظهر ثم خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية. هذا بطبيعة الحال يكون في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الرابعة تبدأ هذه الخلايا الرعدية بالتشكل، ولكن قيمتها يوم الغد أقل بكثير من هذا اليوم. القصوى ظهرا اليوم باش تكون ما بين 28 و 33 درجة في حدود 26 بالمرتفعات الغربية. أبعد من ذلك يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء الأفق القريب وضعيات جوية في الحقيقة ما زالت ملائمة لنزول أمطار رعدية بالمرتفعات الغربية، تشمل أحيانا يعني حسب تطورها بعض الجهات الشرقية، ولكن نأمل لكونها ديما تكون دون خسائر مادية أو بشرية. غيث نافع بإذن الله يكون أكثر شمولية في الأفق القريب، هذا اللي نتمناه، مع درجات حرارة في ارتفاع طفيف صحيح تسخن شوية، ولكن الأهم من هذا الأمطار ما زالت تحافظ على وجود.
0: هي درجة الحرارة معناها تسمى مرتفعة على العادي
1: مقارنة بالمعدلات العادية، قلنا في نشرية يعني أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي لكونه درجة الحرارة باش تفوت المعدلات العادية، ولكن بقليل يعني بمعدل درجتين ثلاث على أقصى تقدير. ما كنا نسجله في أكتوبر باش يزيد شوية، إن شاء الله هذه زيادة يقابلها تلطيف أجواء من حيث وجود أمطار.
0: أمين يا ربي. نشكرك برشا سي سرحان رحالي على كل المعلومات. يلا توا 7:28 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكند.

0: خير ويكند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند.
1: السبعة 46 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور خلطة فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
2: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: نهارك زين ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا لبيس والحظ مويتيكم. أول أخبارنا للحمل، النهار الجديد يعطيك فرصة باش تثبت روحك، فما قرار صغير تنجم تاخذه اليوم يحلك طريق جديد. أي ثور ماديا فما حاجة تنجم تتحسن، ممكن فرصة تخليك تحس بالأمان أكثر. وإنت يا برج الجوزاء نحكيه معك، إنت يا جوزاء هوائي، خبر حلو إلا مفاجأة صغيرة تنجم تبدلك مود نهار كامل. عندك طاقة اجتماعية قوية نحبك تستغلها باش تقرب من الناس وتحل زادة ببين أجل. السرطان، الراحة النفسية هي عنوان النهار، كلمة من شخص عزيز تنجم تعمل فرق كبير، خلي قلبك مفتوح للفرحة. حتى الأسد، عندك فرصة باش تبدأ حاجة جديدة وإلا زادة ترجع لحاجة كنت وقفتها. العذراء، راهو نهار اليوم، هو خلينا نقوله نهار اليوم، شوف الأمور لازمك تشوفها بطريقة أوضح، حاجة كانت معقدة راهي باش تبدأ تتفك، وخاصة إذا تتصرف بهدوء وأماني فضلك ما تستعجلش. الميزان، راهو مازال عيد ميلادك يعطيك لمعة خاصة اليوم، راهو باش يكون نهار مناسب للبدايات للتصالح مع روحك.

0: وللتفكير زيادة في شنو تحب يكون عامك الجديد. فرحتك راك تستحقها وخلي ميسالش الماضي وراك. العقرب قوة وضوح أكثر اليوم، تعرف بالضبط وين تحب تمشي وما عادش عندك استعداد تضيع وقتك في حاجات الحقيقة ما تستاهلش. حتى القوس نهارك فيه تفاؤل، في حركة، فرصة جديدة تنجم تظهر قدامك وممكن زيادة تكون مرتبطة بخدمة سفر وإلا مشروع. الجديرة والفلوس والخدمة في الوجهة، تعبك ماشي في الاتجاه الصحيح واليوم راهو تنجم تحس انك اقرب للهدف متاعك. الهدف هذا انت كنت تخدم عليه من مدة، بالصبر ان شاء الله يا ربي نحن نقوله توصل. حتى الدلو نهارك اليوم باش يجيب معاه طاقة تغيير وتجديد، فما فكرة جديدة، شخص زادة جديد وإلا فرصة جديدة تنجم تدخل لحياتك. ونكملوا مع برج الحوت، نهار حلو عاطفيا نفسيا، فما احساس بالراحة بعد فترة تفكير.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 50 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير فيكاند. يلا احنا خلطنا ساعتنا الثالثة، الوقت يجري يلتحق بنا زميلنا فهمي برغومي، نسمعه في سبور اكسبريس. عنا سدى الطبيب البيطري سمحوني نزار بركاتي باش يكون حاضر بحذنا، وعنا فقرتنا ايكوناتيغ نجيو للموسيقى اللي عمل لك ايه يغنيها النهر خالد محمد عبد الوهاب. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الاخبار، واحنا نرجع لكم.
1: هذه البرامج الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحة تجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتال فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي ام ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كنا رخميس، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأمينة بنتوا ترجع برشا جديد في فوضى، حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنها الثلاثات، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وعدن حوات في جلسة فان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكيلوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فان.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه سيتم بداية من يوم الثلاثاء الموافق للسادس من أكتوبر 2026 على الساعة الواحدة صباحا تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة 36 ساعة بالمناطق التالية: معتمدية المرسى، حي بوسلسلة، برج الحوكي، حي الطابق، حي الحكام، سيدي داود، والبحر الأزرق، معتمدية الكرم، الكرم الغربي، حدائق قرطاج، عين زغوان الشمالية والجنوبية، معتمدية قرطاج، حي محمد علي، قرطاج، بيرسا، معتمدية حي الخضرة، البحيرة واحد، معتمدية حلق الواد، البحيرة اثنين، حي الطيب المهيري، حي الواحات، حي السلامة والعوينة، ومعتمدية سكرة، دار فضالة. ومن المقرر وفق بلاغ السناد استئناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الأربعاء الموافق للسابع من أكتوبر 2026. ووفق بلاغ للشركة فإن ذلك يأتي في إطار استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطابق بنهج ابن رشيق البحر الأزرق الذي تشرف على إنجازه إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، حيث تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 ملم تعترض مسار الأشغال وتعيق مواصلتها في الأجال المبرمجة، وقد دعت الضرورة القصوى لتحويلها. منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية يؤكد أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في حالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. وعبر المنتدى في بيان عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية واستعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية مع تداول أسماء وصور مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، رغم أن البحث لا يزال جارياً. ودعا البيان السلطة العمومية بما فيها مندوبية الطفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلاتهن، والتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية وإطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر. دوليا، موقع نور نيوز الإيراني ينقل عن رئيس البرلمان محمد باقر قليباف قوله إن الأمريكيين قدموا مؤخرا مقترحات عبر وسيط، مضيفا عليهم أن يدركوا بحسب تعبيرها أن عصر إضاعة الوقت وإملاء المطالب من جانب واحد قد انتهى. وقليباف يقول إن موقف إيران واضح وثابت تماما، وأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد تحقيق الشروط السبعة التي قال إن إيران وضعتها بموجب اتفاقية إسلام أباد. ختاما، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يصل إلى كييف اليوم برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية في بادرة دعم للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي مع تصاعد الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية. ومسؤولون في الحكومة الألمانية يقولون إن ميرتس سيعلن عن حزمة إجراءات تشمل تقديم 1 مليار يورو مساعدات عسكرية و350 مليون يورو لإصلاحات في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أيضا أن تضع زيارة اللمسات الأخيرة على اتفاق للإنتاج المشترك لأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون.
3: مع اوليدو في الغونتخي قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اوليدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبريس. صباح النور. اليوم هو 4 أكتوبر 2026، يوم النجم يكون عادي لجماهير النادي الإفريقي، منو يتزامن مع الذكرى 106 لتأسيس النادي. نحكي على أكثر من قرن من التاريخ، الإنجازات، العراقة والانتماء. عيد ميلاد سعيد للنادي الإفريقي، كل العائلة الموسعة للنادي وكافة جماهيره في تونس وخارج تونس. نواصل مع النادي الإفريقي واللي تعادل البارح في المباراة الودية ضد أهلي بنغازي في ليبيا بنتيجة 0-0. باقي نحكيه مع المباريات الودية ونتائج مباريات اللي تلعبت البارح. نادي صفاقسي تعادل مع واحد قبلي 0-0، الملعب التونسي خسر ضد السوداني 2-1، نجم الساحلي تعادل مع تقدم ساقية الدير 1-1، الاتحاد المنسيري تعادل مع ملحم مصوصة 0-0، الأولمبي البيجي تعادل مع مستقبل مرسى بنتيجة 1-1. بالترجي الرياضي التونسي، المدرب الجديد الإسباني بابلو فرانكو باش البارح مهامه مع الفريق وأشرف على أول حصة تدريبية. اليوم زاد باش يكون حاضر مع الفريق في المباراة الودية ضد الاتحاد العسكري الليبي. البارح في التمارين كان حاضر مع مجدي تراوي كمدرب مساعد، وكان موجود مع أمين النفاتي اللي كان مساعد مع ريكي كامبونر. الاثنين التحق المدرب المساعد الإسباني بالإطار الفني الجديد للترجي الرياضي التونسي. منتخب أقل من 20 عام بشرف التأهل لكأس افريقيا بعد تعادل البارح في اخر مباريات وفي دوره اتحاد شمال افريقيا ضد ليبيا 1-1، حصلت الدوره بالنسبه للمنتخب اللي ما كانتش ولا بوت لذا تعادلات وهزيمه. في الرابطة الثانية، المجموعة الثانية اليوم بيوم 3 تنقل مباريات النادي القربي في القفصة، جندوب الرياضية، جمعية الرينا، القلعة الرياضية في مواجهة شباب القروان، اتحاد قصور السيف، اولمبيك مدنين، مستقبل القصرين، اولمبيك الكيف، الملعب الجيبسي، سبورتينغ المقيم، الضيف امل بوشمة. وفي المجموعة الاولى يتلعب ماتش بين بعض بوحاجلة ومستقبل سليمان. نتائج البارح في المجموعة الاولى، جمعية مجرين والنجم الخلادي تعادلوا 1-1، 0-0 في ماتش هلال مساكن وهلال الشابة، مكان المادي فاز على محيط الخرقني 2-1، سيكك الحديد صفاقسي مستقبل جابس تعادلوا 0-0، هزيمة كوكب عقارب 3-0 قدام سبورتينغ بن عروس، وفوز اتحاد تطاوين على ملعب السوسي بنتيجة 1-0. في الباسكت البارح فوز شباب القيروان على النادي الافريقي 61-57. في الجوله الثالثه، النادي الصفاقسي ربح الملعب النابلي 65-53، نجم حلق الواد فاز على شبيبه المنازه 76-63، اتحاد الانصار خسر قدام الاتحاد المنسيري 42-80، النجم الساحلي فاز على دليتي جرومبيلي 74-61. اليوم على 4 اما النادي الحمام سوسه اللي واجه النجم الراسي. في الكرة اليد، مكان المادية انهزم من النادي الافريقي 20-22، نصر تبورب انهزم قدام الترجي 24-43، جامعة الحمامات انهزم قدام النجم الساحلي 23-28، تعادل فريق نادي كتلة بجمال والنادي سقيت الزيت 27-27، المنزل الرياضي خسر قدام سبورتينغ المكنين 28-34، اتحاد منزل كريم خسر قدام بعث بن خيار 17-32. نحكي على النيشنز ليج، البارح المنتخب الاسباني واصل السيطرة نتاعو وفاز على تشيكا 3-1، كرواتيا تخسر على ارضية ميدانا قدام انجلترا 7-0. بالنسبة للمواعيد اليوم، بداية من 8:15 اليونان في مواجهة المانيا، بلاد الغال في مواجهة الدنمارك، هولندا في مواجهة صربيا، والبرتغال في مواجهة النرويج. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فما بنات، تخليكم مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
6: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: رجعنا لكم في 8:35 دقيقة وخلطنا لفقرتنا Animal World. Animal World. مرحبا بيه ومنور الدنيا ومشهور مشهور مشهور الطبيب البيتري نزار بركاتي منورنا.
1: منورة بحضورك يا ميرا.
0: شنو أحوالك؟
1: صافا
0: جيتنا تجري
1: أكهو.
0: خمسة خميسة عليك.
1: جيت أمتي ميساج كنت في سوق الجديدة ولاية منوبة نبيع في الفلالة نتاعي. في أمتي ميساج باش نقول لصغار وبرشا صغار يقولوا لي ولا كبار دكتور ونصب تبيع في الجيش. إيبا أنا هذيك ربيته ونعرف كيفاش نحكي على الدورة كاملة حتى للبيع. ما فماش خدمة نهار اللي بالحلال ما فيهاش عار.
0: أيوة.
1: دونك نشجع أي صغار مغرومين باش ينصبوا وكل كيما انا كنت صغير. أيوة. حتى الوليد كبير
0: ربي يفضلك. يا سيدي اليوم نزار نحب نحكي معاك على حيوان يعني ذولي محقور من اول الدنيا.
1: وي.
0: هو الحمار اللي احنا معناها عنده برشا تسميات وديما كي نحكي فيه الموضوع هذا ما عادش نحب نقول حاشاكم خاطر ما فماش عليه باش نجي هي شبكمه ربي خلقها وتم بعد نحكيه حتى على لل يعني للخصال اللي عندها واحنا معناها كي كنشدوا معناها حيواناتها وذيك بيه وذيك عليه وقت عندك لبهي يقول لك جحش يقول لك البغل يقول لك الفنش هذا انت قلتي لي مقبله ما نعرفهاش خلينا ساعه نفرق ما بيناتهم
1: بي.
0: اول حاجه شكون البهيم بالضبط؟
1: البهيم والبهيمة مرته البهيم والمرته والبهيمة هو الحمار والأتان كان صدقني ربي.
0: أيوة.
1: كي يولدوا يجيبوا جحش كان أذكر ولا جحشة كان أنثى
0: وش حيش وش حيشة
1: البغل هو اللي أمه في الرس معناتها مرت الأنثى متاع الحصان أبوه بغل الفنش هو اللي أمه بهيمة وبوه أحسن.
0: أيوة به ريتا وهي هذية البهيمة ذي قعد نحن كي نحبوا نعايروا حد زعما أنه ناقص ذكاء خان قولوها حاشاك ما يقولوا يا بهيم به الحيوانات الكل عندهم حاجة تميزهم مثلا يقول لك الكلب فيدال معناها مخلص القطوس يحب روحه معناها يبيعك بربع سورتي
1: انت خادمه انت خادمه انت الاسكلاب متاع القطوس
0: انت تخدم عنده تخدم عنده والبهيم شنو الحاجة الخصال اللي عنده يعني شنو تبيعته
1: خدام وعاقل واحنا الغالب في تونس خاصة ولا حتى في الشعوب العربية
0: في العالم, في العالم
1: العاقل والخدام نزيدون كبولو سعد ونعطيوها على راسه.
0: أيوة معنا المشكلة فينا
1: مشكلة فينا
0: المشكلة فينا
1: تجي تشوف خاطر أول الخصال حكيم راه حابين صدقوا العلوم تثبت والذك معناتها أنه كحيوان ذكي وحكيم ضيعت محروس تفرجنا فيه الكل تصوروا هكيك اختاروا البهيم هو الحكيم معناتها الطبيب
0: أي صحيح
1: سي كو فما ميساج أباسي ديغيغ سا
0: صحيح
1: ثاني حاجة دونك كي نحكيو على الحكمة برشا عبيد راه البهيم واقفوا يضرب يضرب والبهيم ما يتقدمش
0: لطفة
1: عليه خاطر فما أن دونجي في الطريق فما خطر في الطريق هذاك
0: أيوا معناها ما يتعداهوش حد يضرب في بهيم عارفوا راهو معناها اللي يضرب هو اللي ناقص في مخه
1: بهيم
0: راهو ذكي مسكن اللي راكبين عليه
1: بخفتمو
0: خلينا
1: نزيدك حاجه اخرى في اللي تخساج بتاع الكياسات اللي عملوهم في الاجبل وكل في العالم الكل
0: في جبوليت
1: فوالا سايبوا البهيم من اول حاجات باش يشوفوا منين يهبط خاطر جينيرالمون باش معناتها عاده 100% باش يختار الطريق يسلك الطريق اللي اسلم
0: أيوة.
1: معناتها ماهوش مختار شنو هو اخر من الخصال باهي نحكيو دو بوان دو فيو غذاء السنين الاخيره حليب الاتان معناتها الاحمره مطلوب برشا خاطر العباد اللي عندهم ديزانتوليرونس للانواع الحليب الاخرى اكثر حليب هو يشبه الحليب الانسان داكوردو حليب الفرس والحمار من خاصه الاتان حليبها يشبه للانسان وبرشا لي برودوي كوزميتيك برشا يقدوهم به هو وحتى جبونات ديجا حتى في تونس عندنا شكون يعملوا
0: المعتاد
1: ايوه
0: ما شاء الله ريت كيفاش افكار هكا تاع دي بروجي وكل هذه حاجه عمري ما كنت نسمع بها
1: غالي حليبهم برشا
0: اي بس يستحقوا والله يستحقوا على مساكن ما كليو على كيفاش المصبت معناها لطف
1: برشا مناطق هذيك يديهم هذيك ساقيهم وماهمش فيقين بالقيمه نتاعو يشيع صغار للمكتب كان تبدا الدنيا طبعه ودنيا يجيبوا عليه الماء تجيب عليه الحطب تنقل عليه سلعتك برشا حاجات كان جيب هيم هو معناتها بالمعنى التونسي
0: بالمعنى نتاعو
1: هما يعملوهوش لك نطريه يستعملوه معناتها يعديو به السلعه معناتها معروف
0: شنو هي باش يعملوا به
1: الكنطريه يعبيو عليه السلعه هو يعدي الحدود والله معروفه
0: عمري مسمع
1: والله ودريسي بهيم معناتها وذكي يوريك قدرته على الذكاء وانه دريسي شبي ما اختاروش اسمه عثور ولا حكايه عديوا عليه نو خاطر بهيم بالرسمي ذكي ديجا لا اله الا الله نسيت الاسم
0: مسير شيء
1: طلها نسيت صديقي هو نوجه له تحية من دغيا يحكي على كيفاش البهيم مدرسية تخبيه حتى من البوليسية
0: هو مجرمين ما الاولي
1: ما شك
0: ما الحكي ما الحكي هذي ما ناش شيء كبير
1: فكي فكي
0: يعني طلع هو كنت الماء هو فكي الحيوان هذا ما فقناش بيها احنا
1: خفيت مو وين عشتو وين عشتو هذي عندي بهيمتي الكبيرة مبروكة مدام
0: مبروكة مبروكة هو
1: بنتها مبيريكا
0: شنو حويلهم
1: خير ونعمة اكثر ولادة بتاع مبيريكا مشهورة راهو الذكي ومتابعيني واصدقائي يتفرجوا ما تشوف الذكي هي بواسة خاطر ما لقيتش الوقت باش نمرنها على حاجات اخرى لكن نشوفه في الخليج سنبل عندك الحمار دونك عنده كاباسيتي انه يفهم ويتعلم بصفه رهيبه
0: ويحب
1: طبعا
0: ويحب ويعقل
1: كنت نشوف امبيريكا راهي مش بواسه وراهي تدحنس والدنيا راهو اما لعبهم لعبهم مش هما بسوء نيه مخطر لازمك ترد بالك
0: لازمك تعرفهم
1: لعب البهي مع الخرشف
0: حلوة ياسر قد يعيش البهيم
1: سنوات في تقريبا في 30 سنة حاجة
0: ما شاء الله
1: يعيش بالبداية يعيش 25 20 30 انت والحالة الصحية واللهوة به حتى يوصل اكثر
0: ما شاء الله ما شاء الله والله ذي معلومات معناها قيمة تعلمناهم على حيوان كما قلت لك معناها قعد محكور بندام بدات قبل لا نصور خطر في برشة بلدان في العالم هكذا فما النظرة ذي الدنيا للبهيم اليوم هاو رجع معناها فما رد الاعتبار لهالحيوان هذا انا نتفكر توا هكا سنين مشيت لتوزر تحيه لكل اهالينا في جنوبنا التونسي شفت مراه يابانيه توا حتى اللي يسمعوا فيا توا يعرفوني على شنو نحكي مراه يابانيه دور بزوز بهيم صغار شو تمحليهم وكيفاش ملبستهم وكنظافه ودور بهم قعدت بيت قلت دور بهم كل كلاب يكون حتى اعقل
1: هذا يثبت قدرتهم انهم باش يتعلموا ومعناتها باش انهم حيوانات ذكيه باركونت ليكزومبل اللي عطيته انا جوست ريت برشا عبيد وهي ارزاق ويختموا ريتهم يختموا بشحوشه صغار معناتها احمره صغار برشا تصور نهار كامل يعديه وهو
0: يتصور
1: اكزاجيري
0: ياسر
1: فهمتني
0: لا ياسر
1: هو مرنين واللي مستانس مي كوميم مرهق وعاده تراهم شحوشه صغار باز مازالوا يرضعوا وتراهم اللي هما افيبلي وضعاف شتيف
0: يركبوا فوقهم عبيد
1: يحطوا فوقهم قفوف وكله يتصوروا بهم
0: معناتها في برشا اماكن وهي راهو هذه اللي هذوما توا العادات هذه في برشا بلدان متطوره
1: نحاولها
0: قاعده تتنحى خاطر هي معناها كان ترمز حاجه ترمز للتخلف رد بالك راهو معناها كلمه نقولوها هي الرزق بيد ربي ما فما 20,000 خدمه ينجم يعملها الانسان ويدخل بها الفلوس اما وقت اللي راهو رد بالك هذيك هي شبكمه ربي حاسبنا عليها
1: صحيح.
0: وعلى خاطرها ما تدفعش على روحها وراهو انا بالنسبه لي انا ونعرف اللي برشا عبيد تخمم كيفي انه انت راهو كل مضره والعذاب اللي يعني تحطها فيه كانك انت شديت ولاد صغير يعني المخلوق

0: فرحان لي انا تعديت معاك.
1: يعيش كنيزة طلع لينا هذا توادين.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك. عايشك ربي عزك.
1: يلا هنرجع لكم.
0: ميرسي. Animal World.
2: صباح الخير ويكند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك FM.

0: 8 51 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا خلطنا الفقرتنا إيكوناتور.
1: إيكوناتور إيكوناتور.
0: نرحبوا برشا بضيفنا سفيان الشرفي، ناشط بالمجتمع المدني وصاحب صفحة المرسى تي في. أهلا وسهلا بسفيان.
2: مرحبا بيك أختي أميرة، يعطيكم الصحة والاستدعاء. الحمد لله، صباح النور صباح الورد
0: يا سيدي، منورنا
2: ربي يخليك.
0: والله منورنا وفرحانين ياسر ياسر ياسر، معناها هكية بالبادرة هذية اللي قايمين بها تنحكيوا عليها، هي بتكون موضوعنا السلوغان المرسى ترجع نوارة بشبابها، هي بناسها وصغيراتها. وإحنا تنشوفوا الفيديو من بعد، معناها حاجة تعمل 66 كيف. أحكينا على البادرة هذية بالنسبة للناس اللي ما يعرفوش على شنو قاعدين نحكي.
2: البادرة هذه انه معناها توا في الصعوبات اللي تعيش فيها بلادنا وحالة معناتها البيئية الصعيبة برشا، وخاصة المنتزهات والجنين في الحوم. المبادرة انه انا واصدقائي في المرسى الشباب ما شاء الله عليه، كل مرة نبادروا باش ننظفوا جنينة باش نحسنوا فيها، بمبادرة شعبية بمشاركة الاطفال اللي يسكنوا في الحي هذاك، وبتمويل زادة الشعب اللي غادي دينار دينار 2000 5000 10000 كل قدير وقدره. نتوكلوا على ربي، نبداو بحمل التنظيف، نظفوا الجنينه وبعد ندهنوا كل السور ونحيوا كل الحاجات الخايبه. ومن بعدي كان يبدا وكان فما تيران، نعملوا هكا ديكاج، نعملوا دي جو للصغيرات. والصغيرات هما يبادروا معناها يعطيهم الصحه،
0: هما محليهم ربي. خلينا نحكي على الصغيرات، احنا توا حطينا دي فيديو، فما دي فيديو ما نجموش نحطوهم خاطر ساق علينا في نحطوا تصاور وجوه معناها صغار واطفال، هكا نحطوا تصاور من بعيد اللي ما مش يوريو ياسر في الصغيرات، ينوا راهو هكا مراقين وشباب وكل ما شاء الله عليهم، خمسه وخميسه عليهم لي توا مساسين كي نغزروا. نقول لك العباد توسخ، العباد توسخ، هذه توا نحس فيها حاجه هكا قاعده جديده قاعده تتزرع وقاعده تكبر في المجتمع. ولينا نشوفوا برشا برشا برشا معناها صغار يقول لك ايه يا سيدي هيا نخرج ننظف نخرج ننظف. الفكره سفيان كيفاه بديت؟
2: ما شاء الله، هو راو معناتها بلادنا ما شاء الله معبيه بالطاقات وبالعباد الايجابيين وبالناس اللي تحب تخدم البلاد،
0: راو
2: بالحق موجودين نساء ورجال. المبادره كيفاش بديت؟ احنا كشباب وانا واحد منهم المرسى ما نرضاش نراح حومتي في الحاله هذيك على الحقيقه. وانا قادر نجم نعاون، نجم نلم، نجم نتوكل، نجم نلم العباد
0: شمر على ذريعه واحد خاصه
2: نصوره صحيح تو بالتليفون. التليفون والله راه معناتها انوتي باش يعاوننا برشا في الحاجات هذيا، خاصه احنا كي نعملوا حمله ونصوروا لللايف ونصوروا لفيديو، برشا ناس تسمع وبرشا ناس تولي تحب تشارك وتولي حتى معناها تشجع فيك الناس هذيك. والصغيرات معناها كي يشاركوا في الحمله يروحوا يتفرجوا في رواحهم ويشوفوا رواحهم ويكون له فخر معناتها كيفاش قد حومته لعائلته لاصحابه. المبادرة ذي دونك انا والشباب نوجههم تحية برشا، صديقي نور وعبدو في المرسى وبرشا شباب اخرين.
0: كان سهل انك تقنع الصغار وتقنع حتى كما تحكي هكا على الشباب وانت شايف بيدك معناها؟
2: والله اخر جنينة قديناها حي الربيع الجمعة ذي ما شاء الله،
0: تحية كل اهالينا في حي الربيع سلموا عليهم.
2: يعطيك الصحة، كانت مهمشة على الاخر. المبادرة جات من ناس صغيرات تفرجوا في الكونتوني المحتوى نتاعنا على مرسى تي في، نعمل في برشا ديزاكسيون احنا الحمد لله. تفرجوا كلموني عمي سفيان من قوت يكلموا فيا بربي هيا هيا هيا. دونك تو حاجه جديده المبادره ولات من الاطفال ومن ولاد الشعب اللي هما نحبوا نخدموا بلادنا نحبوا نقدوها وقادرين باذن الله. حطوا اليد في اليد وقلوب صافيه ونتوكلوا على ربي، راي فما نتيجه مزيانه مزيانه على الاخر. جيل جديد طالع ما شاء الله يحب بلاده ومتوكل على ربي باش يعمل برشا حاجات مزيانه
0: ان شاء الله. يا ربي ربي يفضلكم وربي يقويكم وربي يعزكم. فما حاجه ساعات واحد معناها زاد يخاف منها خاطر يقول لك توا هذه هاي كل الفوريا انا هجنا باش ننظفوا ومن بعد نصبحوا راقدين وغدوه نرجعوا نمسخوا ونرجعوا نعملوا. خاطر المشكله زاد نتاع الاوساخ مشكلتنا احنا، هو معناها الواقع هو معناها يعطي فينا في صوره احنا شكون هكا ولا ليه.
2: توا بلي ريزو سوسيو اميره
0: كيفاش قاعدين معناها باش تعملوا هيك؟
2: سامحني صح بالتليفون توا مثال نعملوا حمله اليوم ونصوروا نوثقوا كل شيء معناتها نصوروا النهار الاولاني اللي يجيو باش يخدموا باش يعاونوا يتصور ويحكي راني باش نكمل نخدم على نهار نهارين تشد توثق معناها حتى تفرجوا فيه برشا ما شاء الله نسبه مشاهده كبيره في المرسى وتفرجوا برشا ناس يتشد دونك تولي اوبليجا عليه باش يرجع من بعد يرجع غدوه ويكواصل. هذه حاجه. ثاني حاجه الناس اللي توسخ حاشاك واللي يجي ويرمي زبله كيشوف محتوى ويشوف ناس قاعده تصور، حتى نحن في الميساج نعديو فيهم نقولوا راه بالمرصاد اي انسان باش يوثق ولا حاجه رانا باش نصوروه باش نهبطوه مش نفتحوه مشهر وبياخد من الناس
0: هكا هو لازم
2: لازم معناتها فما شويه ردع كمان معناتها ماش نحمل في البلاد
0: ما فماش ردع راهو على العباد اللي توسخ معني عادي يحس روحه نغمه
2: هو كي يوسخ البلاد اون ديغي جي وسخ لك دارك راهو معناتها عمل حاجه جريمه معناتها في
0: هي دارنا احنا
2: مليحة اختي اميره راهو سامحني 2026 بلادنا مازالت حشيك مسخه شويه راهي ما نجموش نقدموا في حتى شيء اون بو با افونسي في حتى دومين لازمنا نتلاو بها هذيا معناتها اون اورجونس توتال خط احمر النظافه في تونس دونك بالردع وبالفيديوهات بالتصوير وبالتشهير وبالمحتوى يتفرجوا فيه برشا العباد بديت يرجع كل وعي واللي يوسخ اوكي واللي يخاف واللي يقول لك مش تفضح هنا وصورنا برشا كمان يلوحوا في الديشي وكل شيء الحمد لله والسلطات تجاوب راهي يتفرجوا في كونتوني برشا ناس
0: شرافي
2: وصدقه يعطيك الصحه
0: اي ميل اي
2: ويحبوا يخدموا كل شيء احنا نعاونوا فيهم بالمحتوى نشجعوا في الاطفال نشجعوا في ولاد الحي برشا برشا راهو ما شاء الله راهو والله جو وحدهم عم سفيان هيا وحدهم تقول له جباله تقول له اجا ندهنوا اجا نطفوا كلهم يجيوا يجريوا تحية كبيرة للحي الربيع المرسى
0: وبرشحهم
2: في المرسى راه مش كاين هما خاطر هما الاخرانيين اللي قاعدين مع بعضهم سلم عليهم واحد واحد رأي أطفال معدل أعمار أختي أميرة 13 سنة
0: ربي يفهم
2: أنت معنا في السخرانة وفي الطقس ومعنا زيادة برشا كبار معنا نزار
0: شكولك تعرف حاجة أخرى ريت معناها تو احنا نحكي وحتى نقولوا فما مشكلة أخلاقية وبرشا صغار ونحكي مخدرات وكل راهو الصغير كي تعطيه حاجة يتلهى بها وتعطيه حاجة تزيد له في قيمته ويحس روحه هو معناها عنده قيمة
2: صحيح.
0: ويعمل في حاجة محترمة ويعمل في حاجة معناها يقدم فيها للناس والناس تغزر له بعين كبيرة ما يمشيش حاشاكم معناها للسيد ويمشي حاشاكم معناها للمخدرات فهذه حاجة كما قلت ما فيها حتى مجهود
2: لاني
0: نحب نعمل عليك
2: صحيح.
0: انت نحبك راجل وانت نحبك امراه ونعمل عليك وعينيك محلوله وتنظف من مسخوش ونعملوا هكا تعطيه حاجه معناها يحس روحه انفستي
2: هو بيدو
0: هكا عنده ميسيون باش يعملها ايش يقول لك الوقت يجري واحنا الوقت يداهم فينا وارجع بحذنا يا سوفيا
2: مره
0: جيب لنا معناها كل مره نعملوا حاجه كيما تعملوا حاجه كيما هكا مرحبا بيكم وان شاء الله يا ربي ديما نقولها تصير عدوى على تونس كامله وهي صايره العدوى برشا برشا هكا صغار قاعدين يخدموا في خدمه منورينا والله منورينا منور الدنيا
2: عايش اختي ربي فضلك
0: ربي فضلك انت عايشك تبقى كل حاجه
2: اي كلمه الاخرى يعطيك الصحه نشكر اي انسان عاوننا في الحملات راي خدمه مجموعه كبيره معناتها من الناس من الصغار من الكبار نشكرهم واحد واحد والحمد لله وفي تونس الكل الشباب قاعد يفيق نحب نصلحوا بلادنا نحب نرجعوا تونس نظيفه وقادرين باذن الله يد في اليد قلوب صافيه نتوكلوا على ربي والمرسى ترجع نظيفه وتونس نظيفه باذن الله وميرسي بوكو على الانفيتاسيون
0: كل الدعم
2: ان شاء الله تونس بخير
0: كل الدعم وكل المحبة يلا
2: ميرسي بوكو
0: نرجعوا لكم
1: ايكو ناتور ايكو ناتور صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام

0: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. خلطنا ساعتنا الرابعة ساعتنا الأخيرة عنا فيها نوتري بلوس مع أميرة العسكري. صندوق عجبنا نسمع فيه أصوات كومتوتوبسيون مع أركان بن فضل, إدبارة الشيف مع الشيف وفيق, وعنا دقيقة حظ إعادة نسمعها من عند فاطومة, نجيب للموسيقى حبينا حبينا هو يقولها خليها الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور, مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم جيل لافان ما نيهل لو فلاكون دان لتر ب 4490 في عود 7690 بالكارتة وفاة متاعك. دو سيرفيت انفيتي رويال هوم ديمونسيون 30x50 سنتيمتر ب 12 دينار و900 في عود 19 دينار و900 بالكارتة وفاة متاعك.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
3: عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتش. الجمعة هذي MG و فانواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي MG في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
4: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: راديو موزايكا في تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فام, تحية طيبة. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة ولغاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية, وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الأحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. وأفاد المرصد بأنه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3616 حادثا أسفرت عن 1029 قتيل لنا وأكثر من 4690 شريحا, مقابل تسجيل 4177 حادثا خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية أسفرت عن 929 قتيلا و 5534 جريحا. وبين المرصد أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1112 حادثا يعادل نسبة تناهز 30.75% تليها السرعة ب 777 حادثا ما يعادل 21.49%, ثم عدم احترام الأولوية ب 283 حادثا بما يعادل 7.83%, فقطع الطريق ب 269 حادثا ما يعادل 7.44%. 12500 طفل مستفيد من خدمات الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS إلى غاية شهر سبتمبر 2026, من بينهم أكثر من 200 طفل تم تكفل بهم بموجب قرارات قضائية وفق رئيس الجمعية محمد مكديش. والمصدر ذاته يشدد في تصريحه لموزايك على أن الجمعية تعمل وفق مقاربة تقوم على التوقي والاستباق بهدف ضمان بقاء الأطفال في محيطهم الطبيعي مبينا وبين عائلاتهم ولتجنب إيداعهم المستمر بالقرى.
7: شهر سبتمبر وصلنا إلى 12500 طفل مستفيد في الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS, فيهم 240 طفل جاءوا بقرار قضائي ويعيشوا في المنازل العائلية المدمجة في المجتمع مع أمهات SOS في 4 قرى اليوم قمرت وسليانة والمحرس وكودة, وفما أكثر من 12000 طفل اللي نعاونوا فيهم في العائلات متاعهم الطبيعية, موجودين في ولاية جندوبة, موجودين في سيدي بوزيد, موجودين في القروان في القصرين, وكذلك في ولاية مني. بالطبع هو الطفل علاش يجي لقرى الأطفال SOS؟ يجي بمقترة قضائي إذا كان العائلة ما تنجمش تكفل بصغير متاعها, وفاة الأب, وفاة الأب والأم, عجز الأب بالمرض أو غيره أو حالات اجتماعية, فالصغير يكون في الشارع وما عندوش مأوى, فياخذ سيد القاضي القرار بإيداع لقرى الأطفال SOS. قلنا هات نبدأ للتوقيع قد ما نلقى عائلة اللي هي الأب يكون غايب, يكون متوفي, يكون في السجن, يكون مريض, يكون الأم غايبة كذلك, فنحاول بشكل صغير نعاونوه في العائلة الطبيعية متاعو باش ما نتلزوش باش ناخذوه بشكل دائم في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هدفنا حتى صغير ما يقعد متعهد في المنازل متاعنا, وكل صغير لازم يعيش في المجتمع متاعو.
6: تطورات الشأن الدولي، وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أنه أوعز بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى 7 أكتوبر بناء على توصية من جيش الاحتلال. وبحسب القرار لن تمنح استثناءات لفتح المعابر في الضفة الغربية إلا في حالات استثنائية مع السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي من الضفة الغربية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع بين طهران وواشنطن، وذلك في وقت وصلت فيه المحادثات لوقف الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود. وعرقجي يقول خلال لقائه سفراء دول أجنبية أنه لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة، مضيفا أنه إن اختار من وصفهم بأعداء إيران مجددا طريق المواجهة العسكرية فسيكون الرد الإيراني أقوى من ذي قبل، ولكن إن فضلوا المسار الدبلوماسي فأنهم ما زالوا مستعدين للتوصل إلى حل مشرف وعادل وفق تعبيره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: التسعة واربعتاش دقيقة جعنا لكم يا صباح الخير يا صباح الأنوار. نسلموا على التوانسة الكل ونقولكم نهاركم طيب نهاركم أسعد الأيام. يلا احنا خلطنا لفقرتنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
0: مورا صباح النور.
2: لاباس عليك؟
0: منورة ما شاء الله عليك.
2: منورة بيك يا أميرة.
0: أميرة نحبوا ريجيم أما راهو ريجيم اليوم مش بيكون مستهدف نوعية معينة متاع يعني كيفاش
2: مورفولوجي
0: خاطر ذي الحقيقة معناها سألونا عليه وقعدنا نحكيه في الأفق. أنا تأكل مرة نهتموا معناها بمورفولوجي معينة. اليوم قلنا اللي هي موجود منها برشا نعرفش كان عندها علاقة بسكان محيط البحر الأبيض المتوسط ولا كيف. لا فورم سي أنه العبد تلقاه يسمن شيرة البطن الساقين ضعاف شيرة البطن وشوية من فوق. العبيد هذوك معناها يتقلقوا حتى معناها فما شكون يقولك نحس بالثقل ديك يسمن شوية ساقية توجعني.
2: تعرف شنو هي الأصعب ميرة حتى في الخدمة الفورم سي تنجم حتى معناتها تضعاف وتطيح الكروات اللي تحب عليهم كسوا في المرأة ولا في الراجل وتقعد المورفولوجي مقلقته الشخص. معناتها هو يقول لك اوكي نضعفت ونقصت كيلواتي اما المورفولوجي ما يش عاجبتني باقي نحس في الساق جويدة ونحس في البارتي ديما زيدة هي كسانتور ابدومينال دورة الكرش. دوك هي سمنة في البارتي سوبيريور هي سمنة في الجزء الفوقاني ولكن لوكاليزي اكثر فكسانتور ابدومينال. معناتها اللي حبيت نقوله حتى في الضعيف في شخص ضعيف الفورم سي تقلق حتى الفورم سي بيان سور تولي روماركابل وبين اكثر بزياده الوزن خاطر الوزن يبدا يمشي لبلايص سيبلي يبدا يمشي لهم بالذمه الكيلو اللي تزيدوا تراه واضح مشى للسانتور ابدومينال. وحتى كي تضعف دونك اوكي تضعف وتنقص كيلوات ولكن انت كي تخزر للانسان المورفولوجي هي قاعده نفسها. اليوم نحن ديما نحاولوا معناتها الريجيم باهي النظام الغذائي باهي انك تنقص كيلوات باهي صحتك من داخل هذيك حاجه باهي ولكن الكوتي استيتيك زاده تعني لهم الناس.
0: معناتها
2: يقول لك في الاخر انا كيفاش نحسن منها المورفولوجي هذا
0: يبدا مرتاح
2: وكيفاش العبد يبدا مرتاح. دونك المورفولوجي الفورم سي هذايا الوغ الاشكال نتاعها وين انه الكتله الدهنيه تفوت أكثر من الكتلة العضلية. دونك تلقى الإنسان هذا الخلايا الدهنية لازم تركزين في بلاصة واضحة وزيد حتى وقت اللي بالإمبيدانس ميتر وقت اللي تشوف الكومبوزيسيون كوربوريل متاعو تلقى عنده إكسي زيادة كبيرة في الكتلة الدهنية في الدهون وجينيرالمون الميسكل ضعيف.
0: أيوة.
2: والأصعب أنه حتى كي ناقص الميزان ينجم يزيد يتيح الماس مسكولير هذيك. معناتها ينجم يلقى روحه يزيد يخسر ماس مسكولير وهو حتى بالعمر طبيعي الإنسان ينجم يخسر كتلة عضلية حتى مع الوقت مع قلة الحركة. فعلى شنية القاعدة معناتها شنية تقول في الفورم سي في الفورم سي القاعدة أول حاجة نحكي فيها راهو يلزم تخمم باش تطلع الماس مسكولير في بدنك. دوك أنت وقت اللي تقرأ أي بروتوكول في الفورم سي يقول لك طلع الكتلة العضلية في بدنك. معناتها فكرة تعمل ريجيم كهو الغياء من مخك سينورك باش تضعف اما ماك باش تحسن المورفولوجي نتاعك.
0: كيف يعمل معنا باش يطلع الكتله
2: وقت اللي نقولوا باش تعمل معناتها سبور هو القاعده الاولى. وقت اللي نقولوا ميسكولاسيون هوني وقت اللي نحكيوا على الفورم سي دونك البروتوكول الطبيعي والصحيح اول حاجه تخمم فيه انك تطلع الميسكول عضلات في بدنك ونحكيوا هوني على الميسكولاسيون. دونك تعرف هي تنقسموها نقولوا 60% من الخدمه نتاعك راهي سبور ماهيش غيجي. تبديش تجري جست تحب تطيح تحت 4 كيلو تحت 5 كيلو تحت 10 كيلو وكاو ليلي تضعفوا برا ما ماكش تصلح المورفولوجي نتاعك. دونك في مخك في تفكيرك لازمك تبدا فاهم انه 60% من النتيجه اللي حاجتك بها باش تجيك من سبور. هذيك 60% الاولى انك على قليل نحكيو على مرتين في الجمعه خاطر نعرف ثم ناس يقول لك ما عنديش وقت ما نخلطش لكن دو سيونس بار سيمين راهو ماهمش خايبين باهين واذا نجموا بيان سور نعملوا اكثر نعملوا معناتها نقولوا بين حصتين واربع حصص في الجمعه رونفورسمون مسكولير كي تعمل كارديو كهو ما عملنا شيء كيف كيف
0: باه
2: تو هذا تقعد تضعف ريت بالكارديو العادي باش تقعد تضعف ولكن الكتله العضليه مش باش تطلع كما يلزم. دونك يلزمك رونفورسمون مسكولير يلزمنا مسكولاسيون هذه الاولى. تو هاك ال 40% اللي قعدت باش نحكيوا على الريجيم اليمونتير. الريجيم اليمونتير في الفورم سي حتى هو الجريس فيسيرال هو الدهون الحشويه اللي موجوده في الكرش اللي جينيرالمون تلقى ناس هذوما الكبده في سماته تحملهم دوك وتلقى عندهم مشاكل خاطر الشحم تلقاهوش جوست تحت الجلد ولكن تلقاه حتى في الاحشاء نتاعنا من داخل دوك الناس هذوما ثم كيف كيف جوست قواعد سهلين مش سهلين ولكن لازمي علاش علاش قلت مش سهلين
0: معروفين
2: خاطر اول حاجه يزمك تخمم يزمك تنحي السكريات اللي قاعده تجي من ماكلتك وهوني راهو سي سامبل راهي ماهيش حكايه ديفيسيت كالوريك مش كيسيون طيح لي كالوري مش كيسيون اقعد ما تاكلش نهار كامل وبعد كل حاجه اللي تحبها الديفيسيت كالوري ما يعطيكش نتيجه يزمك سكر لا كنقولوا سكر نحكيوا على السكريات السكر الابيض نحكيوا على الغله تاكلها بالزيت باش تاخذ كعبه تفاح ريت في الفورم سي اقسمها على زوج معناتها ديما حاول قد ما تنجم طيح من نسبه السكر اللي تدخل بدنك وفي المقابل شنو باش تزيد في البروتينات في بدنك يزم تاكل بالباهي معناتها تاخذ كو سوا البروتينات الحيوانيه ولا النباتيه ولكن يلزم لماس مسكولير نتاعك باش تطلع ما تنجمش زاده تعتمد على سبور كهو يزم سبور مع سورس نتاع بروتين في بدنك اللي هو ينجم يجيك من العظم من الحوت من الدجاج من البقول ينجم يعاودوا الفول والحمص والعدس يعاونوا بالكدا وفي اقصى اقصى الحالات راه ثم معناتها نعاونوا حتى باللي كومبليمون تاع البروتين فريمون وقت نلقاو مشكل ياسر ضعيف ومش قاعد مش قاعد يطلع دونك انك تنحي السكر كهو وماكش تاكل في معدل باهي نتاع بروتين راهو كيف كيف ماكش باش تلقى الحل دونك ثلاثة حاجات الاساسيه في الفورم سي سبور هو الباس مش ريجيم هو الباس خاطر سبور وحده ينجم يعطيك نتيجه سبور وحده وانت قاعد تبلبس ينجم يعطيك نتيجه خاطر يكفي انك قاعد تطلع في الماس مسكولير ريجيم وحده ما يعطيك حتى شيء
0: ايوه واضحه معناها المساله
2: دوك 60% راهي في السبور ال 40% في النظام الغذائي نتاعك والمداومه والاستمراريه ماكش باش تبدل المورفولوجي في ليله ونهار سي با ايفيدون ماشي حاجه سهله انك تبدل المورفولوجي ثم المورفولوجي او اي ثم
0: الفي
2: ونحاولوا كل مره نحكي عليهم
0: يعطيك الصحه يا اموره نشكرك برشا ونقول ان شاء الله نتقابل الجمعه الجايه يلا نرجعوا لكم
1: نسكي بلس مع امير عسكري صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند
0: 9:21 دقيقة كلمتونا على 71-113-013 احنا نوصلوا لكم أصواتكم في صندوق عجب
1: صندوق عجب
3: صباح خير يا أميرة يا بيه يا صباح خير أميرة العسكري في بيتنا الهيلة ليه نحنا توت كنت أميرة العسكري المختصة في التغذية تحكي قلت والله قديش محتاجين نحنا للثقافة الغذائية بصراحة ووقفة حازمة المسؤولين زيدا كيف وزارة الصحة وزارة التجارة وقفة حازمة بصراحة ياسر ياسر نحنا المهم الشعب التونسي ملا كرش وحاجة بنينة صحية ديك آخر حاجة اهتمام والصحة هي كنز كنز راه واحد كي تشبيه صحة ذيك هي أكبر خذل وأكبر فشل ولذا لازم الثقافة الغذائية لازم
4: عسلامة موزايك عسلامة صندوق عجب انا ام انا والية انا تكلمت على خطر قلبي وجعني انا كي نخرج الصباح والراس غيرات وياكلوا في كعبة كي قلبي يبكي دم قلبي يبكي دم ودي تحطي له انكار في الجوتي معناتها تفكر في طهر الصباح وحاجات مصبرة توكلهم له عصباح كيفاش باش تبنيو جيل المستقبل بأين قوة باش يواجه الدنيا وأنه المناعة اللي باش يعيش بها سامحوني معناتها خاصة الأمهات خامن في طرف بسيسة خامن في طرف الزيتونة خامن في طرف كرموس الشريحة برب شي حضر بها كي ديجو نتاع ولدك حتى كي بعدها مصنوطة
5: بربي العجب بقحدين نشوفوا فيه في تونس أزمة السميد جات ونشات أزمة الماء جات ونشات أزمة المخرونة جات ونشات أزمة الروز كيف كيف أي أزمة جي الطماطم هاي بتتحل إن شاء الله ربي يحلها إلا أزمة النظافة قاعدين نعيشوا فيها كل يوم وكل يوم قاعدة تجي المواطن التونسي تو ما حبش يفهم اللي راهو دار هي الوطن الصغير وتونس راهي وطنك الكبير راهي راهو كيما في دارك تحب النظافة وتحب كيف كيف حتى لو انت ماجم تاعك يزم تكون نظيف تحب ذبان ما يجيتش والناموس ما يجيتش يزمك مش كان تنظف دارك باركة تنظف حتى البرة ما تحطش الزبلة
6: عسامة يا مزيك واحد ما هاش تكلم صراحة معاي بشي قاعد شو فيه يصل لي خمسة فوق موتور هذه مسبة كوارث كبيرة خمسة عائلة كاملة البو قدامه بنته وراها مرته شادة صغيرة وراها مرته صغير آخر نقل جماعي برضه أخوي خذ راحتك وسوق على كيفك وانا عايشين وكوانا شوف عجب ربي احنا
1: صندوق عجب صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام صباح الخير
7: ويكند.
8: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي فيغ روباسي ليكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 فيها 89 دينار و 990.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
10: صباح الخير ويكند.

0: 9:27 دقيقة رجعنا لكم وخلطنا موعدنا مع أركين بن فاضل الإكسبير أون أوتوموبيل جاموتو تونيزي. نسمعوه توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: مع أركين.
0: أهلا أهلا أهلا وسهلا بك أركين.
3: أهلا ميرا نهارك زين.
0: نهارك سعد لييم. عشان بتحكي لنا اليوم ترى؟
3: مش نحكي ولا حاجة يحبوها الناس الكل.
0: أيوة.
3: كرهبة كبغيولي.
0: أي.
3: وحكي لي على من حب حتى بالكذب.
0: أي والله.
3: بكري. أي. يفو دو تو بور فير أن موند سيد المستمع كرهبة هذه ما فماش عبد ما يحبش يركب في وسطها.
0: أيوة.
3: بي ام دبليو زد 4 كبغيولي.
0: أيوة.
3: الجديدة كلين كما يقولوا اخواتنا في الخليج جت لتونس دونك موجودة باكيم كاملة السعر تخليه في الاخر ميرا كرهبة بما سيغ تاكسي مانيش نحكي ولا كرهبة يبغي دغو شارجابل ولا الكتريك باش نكونوا معناها في البخي انترناسيونال لي الكرهبة هذيا معناها تخلص بلان تعريف تاكس ديوانا دروات ميزة على كونسوماسيون و تي في ا كاملة دونك باش تلقاها سعرها مرتين سعرها في العالم.
0: ايوا
3: بي ام دبليو في مشكورة 5 سنين غارانتي النمبر دو بلاص راهو زوج بلايص سيد المستمع راهو تطلع انت وحدك ولا تطلع شكون معك
0: اكاهو
3: الكرهبه هذيا راهي ماهيش تاع بلوغاليتي وماهيش تاع تطلع فيها اصحابك الكل ولا عائلتك الكل هي تخرج وحدك يا تختار واحد بركه من العزيز عليك يطلع معك هذاك هو 11 شوفو 197 حصان 320 نيوتن متر الكهرباء باهية أقوية ماهيش في أقوى فيرسيونات موجودين عند بي ام دبليو جابوا الفيرسيون هذية اللي هي معناها تنجم تكون ايكونوميك تنجم تكون أقل تاكس من الفيرسيون اللي أقوى واللي تفي بالغرض مزيانة برشا الجينوم بي ام دبليو جديد موجود فيها وتراه فيها وما قطعتش مع الماضي متاحة البي ام دبليو زد 4 اللي نعرفوها القديمة مازالت موجودة عندنا سنوات ماريناش زد 4 يتباع في تونس عند وكيل بي ام دبليو اليوم موجودة عند بن جمعة موتورز بالجارانتي متاحة 5 سنين بوبسيوناتها اللي كاملين بالفيرسيون هذية اللي تتمشى مع تونس 0-100 مشرف 6.6 ثواني وين فيتيس ماكسيمال تاع 240 كيلومتر في الساعة لما ننصح حتى حد يوصل لفيتيس هذوما القانون يعاقب راهو ماذا بكم يا جماعة تسوقوا بالبلايك ماذا بكم تحترموا الطرقات والبليزير في الكرهبة هذوما راهو في الاكسيليراسيون ما هوش في لي بيك دو فيتيس معناها انت تعمل دي زاكسيليراسيون باهين ما تفوتش الفيتيس القانونيه وتتمتع بالسياره نتاعك ادخلوا شوفوا تصاور نتاع الكهربه هذه امشي وطلوا عليها في لي شو روم بي ام دبليو علاش ليه كان يوفروا زاد تيست درايف في الكهربه هذه تعملوا لي تيست درايف وتشوفوا الزد 4 في الفيرسيون الاخرانيه نتاعو كامل بالليجون 19 بالسيستيم دانفوتيمنت الجديد تاع بي ام دبليو باللي بانتور سبيسيال تاع بي ام معناها وهاك لي فيرسيون بالحق معناها الخاصين واللي تنجم انت تعمل لها معناها الكهرباء نتاعك بارامتراج كامل وتختار معناها كل شيء في الكهرباء نتاعك تولي كهرباء سير كوموند وفما زاد الكراهب اللي موجودين هذا هو ميرا
0: ماذا بينا
3: نراو الكراهب بهالجمال هذا وبهالشبوبيه هذه وبهاللايف ستايل هذا راهم يعطيو جواد فيفر راهم يعطيو فرحه مش كاين للي يسوقهم راهو حتى كي تشوفها متعديه تعمل كيف انا كمغروم ونحب الكراهب المزيانين كي رالي كابغيولي كي رالي الكراهب المزيانين هذوما سافي بارتي دو لا كاليتي دو في دو لا جوا دو فيفر ونعمل جو عليهم ويعجبوني حتى اذا كان الكراهب هذه ماهيش نتاعي
0: سيدي شرا ديما فرحان
3: هذا هو ميرا نحبوا نراو الحاجات الجميله
0: نحبوا
3: نراو الحاجات معناها اللي تكسب للبلاد نتاعنا ولشوارعنا رونق مزيان نتاع بلاد مزيانه نتاع بلاد الناس اللي فيها عايشين معناها فرحانين
0: ان شاء الله لكاليتي دو في ان شاء الله نشكرك برشا يا ركين وحنا نتقابلوا الجمعه الجايه
3: نتقابلوا الجمعه الجايه ميرا قلناش على السعر بالطبيعه 359 الف دينار
0: ايوه في الاخر خليه هذا
3: لكن الكهرباء هذه راهي ب 56 الف ورو فقط البر معناها تقريبا نصف السعر اللي عندنا احنا في تونس
0: سامحني قد ايه قلت هي 56 الف
3: يورو في تونس ولي 359 الف دينار دونك لهنا هالريفورم اللي بدات باللي فواتور الكتريك وباللي فواتور بلوغين هبريد ماذا بينا تشمل حتى سيارات معناها اللي ما فيهاش معناها ليبريداسيون ما فيهاش سيستيم الكتريك باش الكراهب الكل يوليو يسالين يو بخي انترناسيونال وباش هالتونسي هذا اللي حب يعيش وحب على جوده الحياه
0: الناس في العالم
3: يحس روحو سيتويان دو موند انا نشريها الكهرباء هذيا لازمني ما يقابل 56900 يورو معناها 180 مليون توانسه يولي سومها يظهر لي معقول برشا 359 الف دينار راهو برشا وياسر تاكس علينا الحقيقه توانسه ما عادش نجم يخلصوا ضرائب بطريقه هافيه
0: يعطيك الصحة يا ركين نتقابل الجمعة الجاية
3: الجمعة الجاية إن شاء الله عندنا حاجات جديدة ميرا فان داني سنة ثلاثة شهور الأخرانيين دي نوفوتي كل جمعة
0: يلا نرجعو لكم
2: توت أوبسيون مع أركين
1: فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند. Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
4: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك.
5: By the way, لازم تكون أريدو.
4: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
8: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتش. الجمعه هذه ام جي وفانواز يربحوكم 8 تروتينيت الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك اف ام.

0: خير ويكند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزيك اف ام. صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم. كارفور كي العادة والعويد محفلها وهذا بمناسبة العيد ميلاد 21 للكارت دو فيداليتي وفي الكادوات والمفاجآت والبروموات متواصلين في كل مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور إكسبريس. باش تشارك حبر ما تدخل كارفور من الباب تسكاني بالتليفون متاعك الكيوير كود اللي تلقاه موجود، وهكيكا تدخل مباشرة في القرعة وتنجم تربح 50,000 بوان دو فيداليتي يتصبولك بالوقت في الكارت دو فيداليتي وفي، وبتبيعها تقضي بيهم وتشري بيهم اللي تحب عليه من اي مغازان كارفور. هذا بخلاف الكرميس وكادو اللي تلقاها في لي 3 هايبر مارشي كارفور، كارفور المرسى، كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس. بالنسبه لي زوفر نتاع اليوم لحد 4 اكتوبر جيل لافون ما نيهال دابوزا لي ديكا بويترا تلقاوها ب 4,990 في عوض 7,690 بالكارت دو فيداليتي وفي. المناش رويال هوم لولو اللي فيه دو سيرفييت الكبر متاعهم 30 على 50 سنتي تلقاهم ب 12,900 في عوض 19,900 بالكارت دو فيداليتي وفي.
0: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزيك اف ام. صباح الخير ويكاند.
1: 9:42 دقيقة يلا خلطنا فقرتنا تبارت الشيف.
0: تبارت الشيف. صباح الخير ويكاند.
1: يصبح النور يصبح الخير.
2: صباح الفل والياسمين.
1: اهلا وسهلا.
2: اي
1: ما شاء الله عليك في كامل النشاط والحيويه.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: ايوا سيدياتينا منو
2: ثلاثة روسيتات باش نعملوا ثلاثة روسيت صحيت الأولى نيم باش نحكيو شوية على الرومان. عندنا ما نحكيو على الرومان بدينا من توا مازال قارص شوية دونك عنده زاد حكاية في في السلايد قبل ما يولدي حلو ومعسل ومن بعد مشيح وكل شيء ومعجون. معناها عندنا من
1: عندنا ما نحكيو
2: صحيت عندنا عشرة ما بعدنا تنحكيو معاه باش نعملوا سلاطة باللوبرجين كيما السلاطة نتاع صحيت البتنجال كيما يعملوها الستيل البابا غنوش وكل شيء باش نعملوها الفاسون نتاعنا نحن بالبتنجال. ومن بعد باش نعملوا في كاسكاس مش نعملوا الشوربه مفوره بالكروفيت وبالخضره اوكي في في في الكاسكاس الشوربه لسان عصفور نتاعنا نحن كجويده هذيك بنينه ياسر ياسر دونك مع الكروفيت تعطي حاجه بنينه. وفي الاخر بكل في نهار الاحد نعملوا جلاس وحدنا في الدار جلاس ياغورت.

0: 200 دغري ولا فما شكون يحطها في الالومنيوم مي ساسيرالي معناها خليها ديريكت
1: بشتي
0: وفما شكون كان عنده على الغاز نتاعو تبدا بالبيدونكول بالخضرة نتاعها كانوا يعمل في السلطه المشوي يحطوا صحي يشربوا على الغاز نتاعو امور واضحه دونك كملناش البتنجيلات نتاعنا نحيو ونفرغوها هذيك القلب نتاعها الكل ونزيدوها لي زيليمون نحن اللي مش نعملوهم عملنا كيما سلطه تونسيه نتاعنا نحن ولد القمره طماطم شويه فلفل شويه البصل الاحمر شويه نعناع كله نقصوا جويد على الاخر اوكي نوسعوا بين قصوم جويدين على الاخر ما غير نحطوا لها لا ياغورت لا حتى شيء خليها كيك البتنجيل معاك الخضره هذيك عصره قارص زيت الزيتونه ونخلطوها كل ما بعضها ونحطوا لها شويه نقولوا نحن شويه نعناع ولا اي اي اي فينزرب اوكي في الاخر بكل هذيك كيفاش بنعملوها مش ناخذوا الخبز اللبناني نتاعنا نقصوه جويد نخليه يتقلى ولا في الفور مش نبداو شويه او القليان
1: ليه ما ينجمش شيء اقوى منه
0: صحيح يتحط فوق السلطه بتاع البتنجيل هي مفوحه وكل شيء في الاخر بكل كعبه الرمان نتاعنا اللي مازالوا تاو بزالوا حامضين هكا شويه نكسرهم كيما هكا ونحطوهم فوق السلطه نتاعنا تاع البتنجيل تاعتي سلطه تاع بتنجيل ورمان وشويه خضروات وشويه قرمشات نتاع الخبز اللبناني حاجه بنينه وسامباتيك يعطيك
1: الصحه
0: نتعداو للطبق الرئيسي
1: الطبق الرئيسي
0: لو بلا برينسيبال اللي مش نعملوه اللي هو اللي نقولوا نحنا في الكاسكاس نتاعنا مش نعملوا الشوربه المفوره
1: باه تفاه
0: اول حاجه الطون دو كويسون وقت الطياب نتاع الشوربه بارابول للكروفيت ماهمش كيف كيف والكروفيت راهي بلاش روح
1: اوكي
0: دونك مش نعملوا عمليات شويه تكنيك نسلكوا بها امورنا اول حاجه ناخذ الكروفيت نتاعنا ونقولوا نحنا كنا خدينا رطل الكروفيت مش عطينا 250 كروفيت 250 كركاس الكركاس هذيك راهي التيت وكل شيء راهو هذاك روحه بنا صافي اوكي دونك هذوك مش نعملوا من لوطه في القلب نتاع الكسكاس من لوطه مش نعملوا ديماراج نتاع الصوص نتاعنا كان مش نعملوا صوص نقولوا نحنا صوص كسكسي تاع حوت اوكي كسكسي تاع حوت دونك شنو نعملوا ناخذوا المقله من لوطه نحطوا شويه زيت زيتونه شويه ثوم الفلفل الاحمر نكيتة صغيره كمون نخلطوها كل مع بعضهم كي يتبدل الكولور نتاع الزيت وكل شيء نحطوا عليه الكركاس نتاع الكروفيت اللي نحنا ديجا غسلناها مليح سورتو شيرت الراس اللي هي فيها اكل كولور الكحله اللي تنجم تكحل الصوص وتعطي شويه مراره اوكي نخليهم مليح مليح نصبوا لهم الطماطم المعجونه ونخليوها تيب على روحها مليح مليح نقولوا نحن مده على الاقل 45 دقيقه فكان 45 دقيقه ناخذوا الشوربه المفوره نتاعنا نحن نصب عليها شويه كنا نعملوا في الرز الجرمي بالضبط اوكي ناخذوا شويه الزيت شويه فلفل احمر شويه كركم شويه تابل وكرويه نحطوا شويه معدنوس نحطوا شويه سبناخ شويه سلق شويه شبت جلبانه اللي نحبوا نحن كخضروات الكول اللي هما مش يطيبونا لسان عصفور فوالا يحفلوا اي في اي احتفال شوربه حافله دونك نخلطوها كل مع بعضنا نجيو في الكسكس لحد الان مازلنا ما حطيناش كروفيت نحطوا كل كسكاس نعملوا كل الفراقه الزوز مغارف ولا الزوز مغارف لوح نحطوهم كروزي نصبوا الشوربه المفوره نتاعنا نحنا نحركوها مليح مليح ونخليو تطيب بالصوص نتاعنا وقتاش نحنا نطيبوها للشوربه لسان عصفور كي نحسوا الصوص بدات تطيب وبدات وتعقد نعاودك شوربه المفوره 20 مينوت كهو نجم حتى اقل كمان ايش فورت مليح مليح نخرجوا وقتها ديريكتومون نعمل نجي نحطوا في البلا في الفور كعبات الكروفيت نرصفوهم كامل فوق اليوم النيين يكونوا مفوحين وكل شيء نصب عليهم شويه ماك الصوص هذيك ونعاودوا نجمروهم تجميره باه عندك لسان عصفور تكون مجمره وبنينه ياسر ياسر
1: تنجح
0: سهله ياسر بالنسبه للديسير نتاعنا الديسير نتاعنا هي الجلاس وياغورت الياغورت بالجلاس جلاس بالياغورت بلوتو اللي هو يتعمل بترو فاسون فبعد الفاسون الاولانيه ناخذوا الياغورت نتاعنا الناتور اللي هو نحيوا له الماء نتاعو ماك تعرف الجلاس العدو نتاعو هو الماء صحيت
1: ديوت قطروهم استقطروهم
0: هكا كيما نعملوا في اللبنه وكل شيء نخرجوها ديريكتومون ومن بعد نضربوها في في اون كالوت ولا في الصحفه نتاعنا وعندنا زوز مدارس فما مدرسه تقول لك تعمل الكريم كريم فريش ولا كريم شانتي تعملها مونتي يطلعوها وفما شكون ليكول اخرى ايطاليان يعملوا لا ميرانغ ايطاليان الميرانغ اللي هي الابيض نتاع العظم والسكر دونك ناخذوا مثلا ثلاثه ابيض نتاع عظم ثلاثه مغارف آراء معلقات قدمة مش مكومة متاع متاع السكر ونخدمهم حتى نعملوا المورانج. نجيو للمورانج هذيك ونخلطوها هي والياغورت متاعنا ومن بعد انت وشتي هذيك تحب تعمل شوية شوية فاني, تحب تعمل شوية شوكولا, تحب تعمل لفروي روج اللي فما, تحب تعمل شوية تمر, تحب تعمل شوية تحط فيها رمان من فوق. دونك هذه الجلاس متاعنا, وانا مش هعطيكم جلاس سيناتور, سيتون جلاس

0: ناتور عملناها عام ناول ولا عملناها في الخدمه عملناها عام ناول وفريمون غلاس خذيت برشا سوكسي اللي هي يا كل لوغو نتاع ياغورت ناتور اوكي معها بيستاش وشوش الورد عطات بيستاش وشوش ورد عطات حاجه بنينه على الاخر ياغورت وبيستاش وشوش ورد مخدومين الكل مع بعضهم دونك اون كوب دو غلاس سامباتيك وبنينه ياسر ياسر
1: ولا يعطيك الف صحه نشكر برشا يا شيف ان شاء الله تقابل لحد الجاي
0: ان شاء الله
1: نورنا يا سيدي يلا نرجعوا
2: الشيف صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند وين يبدا الماء تبدا الحكايه من مجردة من الارض من القريه من الزيتون من الجبال والسهول ومن اثار تحكي الاف السنين فيا باغرادا طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكايه حكايه بربر ونوميديين حكايه الرومان والبيزنطيين حكايه الاندلس والموريسكيين من 2 الى 4 اكتوبر نتلقاو في المقهى الاندلسي بتستور ومنها نكتشفوا مجردة من لول وجديد ورشات الصناعات التقليديه والحرف اليدويه جوله لاكتشاف زيت الزيتون وزياره المعاصر مسالك طبيعية سوق للمنتجات المحلية مواقف ضيافة معارض أفلام موسيقى فيا باغرادا طريق مجردة طريق الماء من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايك اف ام صباح الخير ويكاند
3: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
4: نهارك زين ميرا تحية ليك تحية كل يسمعوا فينا إن شاء الله تكونوا لبيس والحظ مويتيكم أول أخبارنا للحمل النهار الجديد يعطيك فرصة باش تثبت روحك فما قرار صغير تنجم تاخذه اليوم يحلك طريق جديد أي تثاور ماديا فما حاجة تنجم تتحسن ممكن فرصة تخليك تحس بالأمان أكثر وإنت يا برج الجوزاء نحكيه معك إنت يا جوزاء هوائي خبر حلو إلا مفاجأة صغيرة تنجم تبدلك مود نهار كامل عندك طاقة اجتماعية قوية نحبك تستغلها باش تقرب من الناس وتحل زادة ببين أجل إيه السرطان الراحة النفسية هي عنوان النهار كلمة من شخص عزيز تنجم تعمل فرق كبير خلي قلبك مفتوح للفرحة حتى الأسد عندك فرصة باش تبدأ حاجة جديدة وإلا زادة ترجع لحاجة كنت وقفتها إيه العذراء راهو نهار اليوم هو خلينا نقوله نهار اليوم شوف الأمور لازمك تشوفها بطريقة أوضح حاجة كنت معقدة راهي باش تبدأ تتفك وخاصة إذا تتصرف بهدوء وأمان فضلك ما تستعجلش الميزان راهو مازال عيد ميلادك يعطيك لمعة خاصة اليوم راهو باش يكون نهار مناسب للبدايات للتصالح مع روحك وللتفكير زادة في شنو تحب يكون عامك الجديد فرحتك راك تستحقها وخلي ميسالش الماضي وراك العقرب قوة ووضوح أكثر اليوم تعرف بالضبط وين تحب تمشي وما عادش عندك استعداد تضيع وقتك في حاجات الحقيقة ما تستاهلش حتى القوس نهارك في تفاؤل في حركة فرصة جديدة تنجم تظهر قدامك وممكن زيادة تكون مرتبطة بخدمة سفر وإلا مشروع إلي جديرة والفلوس والخدمة في الوجهة تعبك مشي في الاتجاه الصحيح واليوم راهو تنجم تحس إنك أقرب للهدف متاعك الهدف هذا أنت كنت تخدم عليه من مدة بالصبر إن شاء الله يا ربي نحن نقوله توصل حتى الدلو نهارك اليوم بش يجيب معاه طاقة تغيير وتجديد فما فكرة جديدة شخص زيادة جديد وإلا فرصة جديدة نجم تدخل لحياتك وينكبلوا مع برج الحوت نهار حلو عاطفيا نفسيا فما إحساس بالراحة بعد فترة تفكير
3: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند
1: رجعنا لكم يا صباح النور يا صباح الخير باش نهزوكم التوزر ومعانا وين باش تكون موجوده زميلتنا هنا السلطاني اللي باش تحكي لنا على الالترا ميراج الجريد باي اسيغانس بيات يا هنو صباح الخير
5: صباح الورد والياسمير ميرا واللي يسمعوا فينا الكل في موزايك وفي كلمة رب الجمهورية على خاطر يقولوا للتراميراج الجديد نقولوا المشاركين من كامل الولايات وأيضا الأهم أنه من برشا دي ناسيوناليتين من الخارج ديزيام إيديسيون كيف ما قلنا ونعود نقولوا يعني متميزة واستثنائية على كل المقاييس. وعليش نحكي هكي خاش تعطينا الديتاي مدام نجلة بوزيين ديريكتريس كوميرسيال ماركتينغ
1: سلموا عليها برشا
5: الكوميونيكاسيون سلم عليك زيد هي باخير يا ميرا
1: صباح النور صباح النور.
5: وعليش قلنا احنا متميزه على الاسعده الكل معناه وبالنسبه للديزيام اديسيون هذا
6: والله ميرا كيما قلت كيما قالت هنا سي اديسيون معناها ركور اديسيون ركور سورتو لي بلان انا بلوس كو بلوس دون فانتين دو ناسيوناليتي انا 500 عدي انا بلي اكومبانياتور وصلنا برسك دو 700 معناها تبارك الله توز عبليناها بالوتله بالكراه خدموا الناس الكل تبارك الله السنة عنا اون كومبيتيسيون ريكورد سيت اني اللي هي 100 مايل اللي تمثلوا في 162 كيلومتر في الصحراء العادئين خرجوا من نهار الجمعة 6 نتاع العشية حتى للبارح جريوا لمدة 32 ساعة فما تبارك الله اللي كملوا قبل نشوفوا بعد للديتاي فما اللي كملوا مع تسكير الوقت خرجوا ils étaient 32 sur la ligne de départ كملوا 18 بارك الله سو كي ان شيفر تري امبورطون
5: يا ميرا 32 ساعة معناها وكومبيتيسيون اما الحاجة الباهية اللي سجلوا 32 عملوا الكومبلي التراميراج باي اسيرونس بيات السنة ولكن بدينا نعطيو في البري بدينا نوفيو للنهائيات كنت تحكي لنا
6: البارح عملنا الغوميز دي بري في داك شامسا نتاع 25 و 50 واليوم شوية آخر هكو معنا في الظروف المباشر اليوم معنا الغميز دي ترين تاع 100 ميل وال 100 كيلومتر
5: باش نحب لهنا يا أميرة النادي محمد البرتالي الثاني البارات لي بلوتو الثاني في ال 162
1: اي مبروك
5: جديدة في متراج جديد ما شاء الله عليه ما شاء الله ما شاء الله
1: ألف مبروك
5: 62 كيلومتر يا محمد كيفاش عملتهم
7: أكثر مرة حسيني نفرح واللي فما كومبيتيشن فيت خاطر ما حبيتش تشوفها الحقيقة
5: ما حبيتش تشوفها قداش من ساعة عمل؟
7: عملت 10 ساعة و
1: تبارك الله عليك 55
5: ما رقدتش فيهم زعما
7: لا لا ما رقدتش البارح رقدت حسيت وقمت تو 12 ساعة نوم
5: أما 162 شنو رأيك الساعة في هذه الإضافة اللي عملوها معنا الترا ميراج باي أسيرونس بيات سنة دي في حلو رهان وفما شوية خوف صاحبه ولكن معناه لي كوغور جاو كل شيء وشافوا
7: بيان سور هي لي تراميراج ديما معناتها مولفتنا باللي دي فيه هذوما اللي هي معناتها اول اديسيون تاع 10 سنين تالي اللي اول معناتها الترا يصير في تونس 2017 دونك هو اول مره تصير 100 كيلومتر في تونس والمره هذه 10 سنين اخرين يزيدونا زاد كيف كيف اطول ديسونس تصير في تونس معناتها ان الترا تخيل 260 كيلومتر ما فهمتش دونك ديما معودين باللي زيديسيون جدد ديما معاهم الامبيونس الامبيونس معناتها هي تري كونفيفيال رغم اللي معناتها فما الكومبيتيتيفيتي دونك اللي هي تري كونفيفيال الناس الكل احنا لهنا عائله الناس الكل ملمومين لاسيرونس بيات لي كوغور لي زورغانيزاتور لي بينيفول ايتي معناتها حاجه اكستراوردينير توزر زاد كيف كيف مزيانه حصلناها زاد كيف كيف فما لو ديباسمون دو سوا دونك حقيقة معناتها كي تشوف لاريفي وتشوف الناس كيفاش فرحانين ما فماش معناتها كومبيتيسيون معناتها فما دي ريفاليتي مي عائلة كل الناس كل نشجعوا في بعضنا حتى الأولانيين زاد كيف كيف نشجعوا في بعضنا وجي أنا الأول جي أون فيت احنا ديجا أون إيكيب معناتها الأولاني اللي جاي فارس ما شاء الله عليه هو معنا في الإيكيب تاع لي مانور فاليور دونك معناتها ما عندناش اللي جينا نفرحوا له والناس الكل تعبنا وتعب نحسوا فيه الناس الكل دونك احنا جايين باش نتعبوا وتعب هذاك باش نفرحوا به
5: انا نقول لك انا اشرب برشا ماء محمد برافو نمشيو زاده اللي انت نحب نقولوا الدوره هذه اللي غوماركابر يعطيه الصحه محمد والكل كل اللي فازوا
1: وهنا الطاقه الايجابيه قاعده خلطت لنا نحسوا فيها راه
5: تمشي لسرين غزيره اللي هي الاولانيه في 100 كيلومتر ما شاء الله عليك يا نسرين مبروك الساعه عايشك الله يبارك فيك هذه جابوها جماعة بيات وربحوا فيها سيرونس بيات وربحوا فيها كيف سيرونس بيات صفوا عليك ونالوا ميرسي ميرسي بالحق سيرونس بيات على الاوبورتونيتي هذيا والحمد لله اني كنت في المستوى الحمد لله ان شاء الله اللي جاي خير يا رب كنا على الامبيونس 100 كيلومتر بصراحه انا ميره راني عملت راني ال 25 برجوني
1: اجريت انت هنا
5: حسيت 27 كاتون اي جريت يا للا جريت ابو الشهاده انت علاش جريت ولا مش جريت والله جريت
6: جريت وكملت برافو عليها.
1: يعطيك الصحة يا هني.
8: عايشة يا ميرا الحقيقة الحمد لله عملت أحسن من اللي متوقعته. اني سيرين ديزيام بلاس صديقتي معاملين على ديزيام وترويزيام بلاس الحمد لله الحمد لله يا ربي عملنا حاجة أحسن من اللي توقعناها. عدينا برشا من الباركور مع بعضنا فما الضحك وفما عرفتك التعب وفما الخوف والحمد لله يا ربي كملنا بريسك قرب على الاخر لبعضنا دونك مبروك سيرين ديزيام بلاس بيطان بريمير بلاس مبروك ليك والحمد لله يا ربي بالحق
6: العام الجديد
8: لا مستحيل
1: يعطيكم الصحة يا هني
8: الحقيقة
6: يعيشك باش نكملوا يعطيك الصحة نسرين ويعطيك الصحة محمد باش نكملوا باش نلقوا فلاش باك على لي ديفي نتاع أثيرونس بيات اللي هما السوسيي سوسيال سبورتيف ايكونوميك اون بغيف حوت نجلة بوزيان ديريكتريس ماركتينغ وكومينيكاسيون على ديزيام إيديسيون الفيزيت نتاعنا التوزر شنو أهم الحاجات الريماركابل اللي فيها.
9: Donc, comme on a une édition de tous les records, vraiment tous les objectifs et à mon avis étaient atteints. كما شفت تواميرا مع الكورور محلها الامبيانس محلها السبورتيف هذا احنا اللي نحبه هذا نحبه نوصله لحرفائنا كل يوم
1: وصلنا
9: لديباسمون دو سوا لسوليداريتي هذا من القيم اللي احنا نخدم عليهم وهذا علاش كل عام نعود شركتنا مع الخميرات. كما قلنا امتي ريكاب رجعنا زادة ميرا سمير دار الشباب وين جهزنا قاعة للموسيقى وين زرنا زاد القاعة نتاع الإعلامية نتاع السنة اللي فارتة شفنا اللي خاطر احنا وصلنا الاكسيون نتاعنا بديفورماسيون الحق 11 تلميذ تميزوا في دي كومبيتيسيون ناسيونال خدموا دي بروجي في الروبوتيك الحق حضر سيد الويلي سيد المعتمد وسيد مندوب الشباب والرياضة وين عملنا دي ريميز دي تري ولا وزارة السياحة هذا كانت حاضرة نشكرهم الناس الكل نشكر المسؤولين الكل
1: ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله كل عام هكا معناها
9: ان شاء الله
1: يعني عم يجاو محفلينها فما لي كومبيتيسيون
8: ما نجمش ما نجمش الساعة ما نقولكش الناس كلها تحبك تحبك تحبك
1: ربي يفضلهم حتى نحبهم
8: والله الكل واسمعني وقالوا لك ارجع لنا في الحظ ان شاء الله فاطمه ما
1: تتغلبش لا لا لا فاطمه ربي يفضلها ربي يفضلها فاطمه
8: متابعين المسيره الكل انا نحب رميت في مول الناس الكل هنا اللي وقفت وتجندت معناهم من الاسلاك الامنيه الكل من اللي كوغ من اللي فاميلي اللي جيوا معاهم فما تعرف سنين الحاجه الرماركابر اللي فما معناه امهات جيبوا ولادهم معاهم فما 13 معناه خذ بري يوسف سبيسيال جري معناه 25 معناه ونحشم على روحي وانا نحب نعمل تحيه سبيسيال للماهر في كثيق وأسامة فرحوا بينا
1: يعطيكم الف صحه نشكرهم برشا يا هني الوقت يدهم فينا
9: اي ريميرسيمون لي زورغانيزاتور لي بينيفول الحرس الوطني كل من ساهم في نجاح هذه الدوره
1: يعطيهم الف صحه
9: Je les remercie. يعيشك. Je remercie موزايك pour l'accompagnement.
1: يعيشك يعيشك تنورونا.
8: إن شاء الله العام الجاي يا ميرا. إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله علاش لي نشكركم برشا نقول للمستمعين راهو احنا وفينا صباح الخير بيكاند خليكم شوي آخر مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند خليكم أقبل مع الأخبار مع زميلنا سيف الدين الماري نتقابلوا الجمعة الجاية يلا باي.
10: تدلل فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
11: تدلل جيون ايام دللنا
12: عسلمة get ready with me maintenant اول حاجه نجبد التليفون المكتوب ولا الساك نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
13: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو
14: اوريدو طور عالمك
15: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في ام جي فيغ روباسي ليكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 فيو 89 دينار و 990
16: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
17: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
18: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. حجم النقد المتداول يتجاوز 29.6 مليار دينار بتاريخ غرة أكتوبر 2026 مسجلا زيادة بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 وفق ما ظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائيا وأقرار المقاصة بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونيا. واعتبرت الجامعة في مقترح تقدمت به في إطار مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الإصلاح الجبائي لا يمكن أن يقوم فقط على توسيع قاعدة الاستخلاص وتجديد العقوبات، وإنما يجب أن يقوم كذلك على إعادة بناء الثقة بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية. في تطور الشأن الدولي، مستشفى شهداء الأقصى يفيد بارتقاء شهيدين اثنين وإصابة عشرة آخرين بنيران قوات الاحتلال في دير البلح بقطاع غزة. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤكد أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أوت الماضي ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك. وتبون يقول في مقتطفات من مقابلة أجراها مع وسائل إعلام محلية أنه تم إرسال طائرات لأن البعض تمادى وفق تعبيره، مضيفا أن رئيس وزراء النيجر كان في زيارة إلى الجزائر وعاد ليلا إلى بلاده قبل أن تقع محاولة انقلابية.
19: في أرسال طائرات لأن الناس ما بغاش تحشم، كل ما نتقدم تصور يعني كان رئيس للحكومة هنا سي زين دخل في الليل بغاو يديروا انقلاب، أمور واضحة، واش راك تستفز فيا أنا تاني نجيب لك الطيارات ومرحبا راسك مع راسي مهما كنت.
20: هذا هو المقصود من كلامه أن
19: المقصود أن قادة النيجر نحمي النيجر مهما كان الحال، تآمروا عليه في أي مكان ما نذكرش دولة، تآمروا عليه رانا في الجانب تاعه ويوجدنا احنا معاه في خندق واحد وبالصح ماش باللسان.
18: وفي الثلاثي من أوت الماضي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال أربع مقاتلات من طراز سوخوي سو 30 إلى نيامي في مهمة لدعم الجيش النيجيري عقب التطورات التي شهدتها البلاد. ختاما، فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف يقول على تطبيق تيليجرام إن غارة جوية روسية استهدفت الجسر الشمالي في المدينة بالتزامن مع وصول المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى المدينة لإظهار الدعم للرئيس فلوديمير زيلنسكي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فمبونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.
21: الأولى في تونس موزايك موند.
22: شارت بداية ثانية على امتداد ساعتين من زمان عن قراءة للأحداث الآنية في تونس وخارج تونس، لكن خاصة خارج تونس في العالم. جماعة مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. هذه موزايك موند وين ما كنتوا، معكم محمد علي في الإخراج، معكم لبنى في الإخراج الرقمي، الياس الغربي معكم على امتداد ساعتين من زمان، ومعنا خليل العماري شوية آخر الجيزة كذلك، والموعد معه مع آخر الأخبار اللي تتهزنا إلى تصريح الأسبوع اللي يتحدث على الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وقت اللي مثلا مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي يحذر 100 مليار يورو كلفة إضافية للطاقة في أوروبا خاصة مع فصل الشتاء. الموعد زاد كذلك مع التصعيد منذ الحرب الباردة، أخطر تصعيد منذ الحرب الباردة، كنت تسمع في سيف الدين المهري يحكي على أوكرانيا وآخر الأخبار من أوكرانيا. روسيا تهدد الناتو تقريبا نوويا الآن، تنأخذ ضيف من كييف شوي آخر. في ساعتنا الثانية رقم الأسبوع، أكثر من 200 ألف قتيل ومليارات لإعادة الأعمار، نحكي على العراق اليوم شوي. العراق يطوي صفحة الوجود العسكري الأمريكي، هل يتجه العراق إلى مستقبل زاهر؟ علاش لا، لكن في كل الحالات أمامه تحديات كبرى جدا. التحديات زاد كذلك كبيرة فيما يخص الاحتجاجات التلمذية والطلابية في فرنسا، تشتعل فرنسا بغضب التلاميذ. اقعدوا معنا تنعطيكم التفاصيل والمواد زي كذلك مع الدكتور اسماعيل خلفلة الباحث والأستاذ في القانون والعلاقات الدولية من باريس. من عاصمة لعاصمة ندوروا إذن من خلال المكالمات الهاتفية من خلال الأخبار. إذا كان ما سمعتوش الأكتواليتي انترناسيونال على امتداد الأسبوع فالموعد بالعشرة نص نهار على موزايك فام اسمه موزايك موند. موزايك موند وهي معروفة في العالم مجمع اسمها شادي أدو إيزيت كرايم. عديد الفنانين من الصول في العالم يقولوا اللي كانت مؤثرة بالنسبة لهم من خلال أدائها من خلال إحساسها من خلال ألبوماتها. هي الأولى اللي كانت تتعدد في MTV من سود البشر.

0: هذه ايزي تو كرايم على موزايكا فام. مع السلامه، مرحبا. شوي خلينا نرجعوا للانطلاقه، تكون بحديثنا على المحروقات في اوروبا.
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي فيغ روباسي ليكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 في 89 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: موزايك مون كنا رحب من العشرات من الصنع على موزايك فام.
0: وعلى مزيكا فهم نقترح عليكم أن ننطلق مع تصريح الأسبوع.
2: تصريح الأسبوع لا ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: خليل العميري على السلامة.
3: مرحبا ياس.
0: تصريح الأسبوع، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي يحذر، يقول 100 مليار يورو كلفة إضافية للطاقة في أوروبا.
3: 100 مليار يورو إضافية هو حجم الكلفة اللي تحملتها دول الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة خلال عام 2026، وفق تصريح مفوض الطاقة الأوروبي يوم 29 سبتمبر الفارط خلال اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين اللي كان في العاصمة الإيرلندية، تم تخصيصه لمناقشة أزمة الطاقة والاستعداد لفصل الشتاء. مفوض الطاقة الأوروبي أوضح أيضا أن دول الاتحاد تجاوزت عتبة 100 مليار يورو من النفقات الإضافية على واردة الطاقة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط دون الحصول على كميات إضافية من النفط أو الغاز. والتحذير هذا جاء في ظل تداعيات الحرب مع إيران وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، ما ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الأعباء على الدول الأوروبية والمستهلكين. ومع اقتراب فصل الشتاء تزيد المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة في ظل غياب نقص فعلي في الامدادات. نسمع تصريح مفوض الطاقة الأوروبي.
4: لقد تجاوزنا الآن 100 مليار يورو دفعناها إضافية مقابل طاقتنا هذا العام من دون أن نحصل على جزيء واحد إضافي من الغاز أو النفط. 100 مليار يورو، وهذا بطبيعة الحال يوضح لنا مدى سوء اعتمادنا ومدى عدم استدامة اعتمادنا على مصادر الطاقة القادمة من أماكن أخرى في العالم. كنا نعتمد في السابق على روسيا، ولحسن الحظ نحن الآن نتخلص من هذا الاعتماد، لكن رغم ذلك لا يزال الأمر قائما. فعندما ترتفع الأسعار في السوق العالمية فإن ذلك يضر أيضا بمواطنينا ويضر بصناعتنا.
0: دان يورغنسون إذا يتكلم، هذا المفوض الطاقة الأوروبي يتحدث على 100 مليار يورو إضافية. هذا يسلط الضوء مجددا بطبيعة الحال على هشاشة أمن الطاقة في أوروبا وعلى مدى ارتباط اقتصاداتها بالتطورات الجيوسياسية والتقلبات الأسواق العالمية وكل المستجدات في العالم. هرمز وإلى أوكرانيا أساسا الآن، ويفسر لنا شوية الصعوبات اللي هي أمام الحكومات الأوروبية. إيطاليا قاعدة تاخذ في قرارات، فرنسا زاد كذلك. فيما يخص ترامب قاعدين يحاولوا يعاونوا المواطن العادي على أنه بعض الأداءات اللي موجودة على بومب معنا في الترومبا تتنحى، فماشي ما على الأقل ينقص عليهم شوية الضغط في علاقة بالأسعار. لكن مع اقتراب فصل الشتاء تتجه أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في ظل استمرار الحرب في إيران واضطرابات مضيق هرمز من جهة، وتخفيض الإمدادات وتجديد العقوبات على روسيا من جهة أخرى. خبير
3: إلياس، هذا مفسر تواتر التحذيرات الرسمية من الاتحاد الأوروبي بخصوص أزمة طاقة شتوية مرتقبة وضغوط تضخمية متزايدة. من أبرز العوامل اللي ساهمت في الأزمة هذه هي حرب إيران وأزمة مضيق هرمز كما قلنا، وشلل الملاحة في المضيق اللي أدت إلى انخفاض كبير في عبور الناقلات عبر المضيق اللي مر منه نحو 20% من النفط العالمي، مما أحدث خسائر ملموسة في الإمدادات اليومية مع ما سمي بأزمة الديزل والوقود المكرر، حيث تعاني أسواق الديزل العالمية ضغوط خانقة، حيث قفزت أسعار في أوروبا إلى مستويات قياسية حوالي 2.24 يورو للتر الواحد.
0: برشا
3: غالية، أصلا هما أنهم يعملوا عليه برشا مما دفع إدارة.
0: وهذا وخاصة خليل نقص عليك سمحني، في علاقة زادة بكلفة الإنتاج، معنى هذا الكل من بعد يلقاها المواطن الأوروبي ولا نلقاها أحنا زادة
3: في السلع والخدمات
0: والمواد الأولية.
3: هذا هذا مما دفع إدارة ترامب للضغط على الدول الأوروبية للسحب من مخزونات الطوارئ لتخفيف النقص قبل الشتاء. والعامل الثاني هو معركة الطاقة الروسية وتجديد العقوبات، حيث قامت روسيا في إطار الرد على العقوبات والضربات المتبادلة اللي استهدفت مصافي النفط متاحة بالتمديد في حظر تصدير الديزل والبنزين وعدم توجيه وقود للأسواق العالمية حتى ترفع القيود المفروضة عليها. وهنا نحكيه على قانون العقوبات الأمريكي اللي يفرض رسوم جمركية توصل إلى 100% على الدول اللي تشتري الطاقة من روسيا. نسمع تقرير لقناة الغد.
5: أزمة الطاقة تخيف أوروبا وعواصمها تهرع نحو أبواب متفرقة. مع تجاوز النفط 100 دولار تصاعد الضغط الشعبي، لكن ديون الحكومات تكبل قدرتها على التدخل لخفض الفواتير، والشتاء يقترب ومخزونات الغاز منخفضة. ألمانيا برزت كاستثناء بإعلانها خفض الضرائب على الوقود، فيما طالبت 6 دول بضريبة أوروبية على شركات الطاقة التي تحقق أرباحا طائلة من أزمة الشرق الأوسط. لكن الاتحاد لم يتوصل إلى قرار موحد، فتحركت البرتغال وبولندا لفرض الضريبة على الشركات المستفيدة.
6: Poland is not waiting for the whole EU to find a solution.
7: بولندا لا تنتظر حتى يتوصل الاتحاد الأوروبي بأكمله إلى حل. قررنا فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط التي تحقق أرباحا ضخمة بسبب الوضع في الشرق الأوسط، وذلك لتمويل حزمة جديدة تخفض الضرائب على المستهلكين.
5: التحرك المنفرد انتقل من القرار المالي إلى القرار العسكري. إيطاليا اعترضت على بطء العملية العسكرية الأوروبية في البحر الأحمر. السفن التجارية تنتظر أسبوعا قبل أن يأتي دورها في المرافقة الأمنية. وزير الدفاع الإيطالي قال إن بلاده لن تنتظر البيروقراطية الأوروبية، وإن قواتها ستتحرك لحماية السفن الإيطالية وتأمين خطوط تجارتها عند باب المندب. ما أثار أزمة حول جدوى عملية سبيدس العسكرية، فالعملية أطلقت عام 2024 لا تضطر كل دولة إلى حماية سفنها بنفسها، لكن نقص القدرات دفع روما إلى هذا الخيار، فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يطالب أعضائه بتعزيز العملية بقطع بحرية إضافية.
8: Our EU naval operation SPIDES continues to escort vessels in the Red Sea and.
9: تواصل عملية الاتحاد الأوروبي البحرية SPIDES مرافقة السفن في البحر الأحمر، وقد تكررت دعوة الممثلة العليا إلى الدول الأعضاء لتوفير مزيد من القطاع البحرية وتعزيز العملية.
5: ويحذر الاتحاد الأوروبي من أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد التضخم ويبقي الفائدة مرتفعة ويرفع كلفة القروض على الحكومات والشركات والأسر.
0: بطبيعة الحال خليل نهار الأحد زاد كذلك في موزايك موند نعمل دورة شوية على وسائل الإعلام العالمية ونشوفوا تغطيتها للأحداث العالمية. في السياق هذا توافق دول مجموعة السبعة على الجسد والاتحاد الأوروبي رسميا على تنفيذ إفراج منسق عن 100 مليون برميل من الاحتياطات النفطية والديزل من أجل الحد من الارتفاع الحاد على أسعار الوقود العالمية. لهنا نفهم وأش معناها كلمة مخزون استراتيجي.
3: القرار ما كانش سهل الياس.
0: القرار ما كانش سهل، وهذا اش معناه كيبدا عندك المونة تفضل.
3: صحيح، نهار الجمعة الفرد 2 أكتوبر أعلنت مجموعة السبع جيسات اللي تضم كل من أمريكا، بريطانيا، فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا واليابان من جهة، وبقية دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، على تنفيذ إفراج منسق على 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية والديزل من أجل الحد من الارتفاع الحاد في الأسعار الوقود العالمية. والقرار هذا جاء إثر ضغوط مكثفة مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي لوحت سابقا بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل الأمريكية إلى أوروبا لتخفيض الأسعار محليا قبيل الانتخابات التجديد النصفي لكونغرس. كل واحد عنده حسابات والياس. وبموجب الاتفاق تراجعت واشنطن عن تهديداتها بالحظر مقابل سحب أوروبي فوري للوقود لتخفيف شح المعروض العالمي. نسمع تقرير للتلفزيون العربي.
10: انفراجة بعد تصعيد. أزمة الديزل تتحول إلى اختبار جديد للعلاقة بين واشنطن وأوروبا في وقت تضغط فيه الأسعار المرتفعة على الاقتصادات والمستهلكين، وتتعقد حسابات أمن الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج فورا عن كميات كبيرة من احتياطيات الديزل في خطوة تأتي تحت ضغط أمريكي متصاعد لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
11: أوروبا رائعة لأنها تمتلك الديزل وستوفر كميات كبيرة منه. هم يعتمدون على الديزل بدرجة كبيرة وأنا ساعدتهم كثيرا.
10: بينما كانت العواصم الأوروبية تفضل أن تتم أي عملية سحب عبر وكالة الطاقة الدولية وبآلية منسقة.
12: We fully reject.
13: نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل. لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا، مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات.
10: وبالفعل مجموعة السبع وشركاؤها اتفقت على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية خلال 4 أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام 20 الأولى، بالتوازي مع رفع تشغيل المصافي وتجنب تزامن أعمال الصيانة.
14: لقد قررنا طرح كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية من الديزل والنفط الخام، وذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتنظيم هذه العملية.
10: لكن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بنقص الإمدادات، بل بارتفاع كلفتها وتراجع هوامش الأمان. فأوروبا تعتمد على الواردات لسد فجوة الديزل، فيما يهدد تراجع الإمدادات من بعض المصادر بزيادة الضغوط، وتزيد الصين المشهد تعقيدا بوقف صادرات البنزين والديزل خلال أكتوبر لتأمين سوقها المحلية.
0: عالم متحرك على قبل الطاقة الآن وكل التحديات اللي موجودة في العالم. بطبيعة الحال كل بلاد تدافع على مصالحها، أوروبا كمجمع للبلدان زي كذلك يدافع على مصالحه الجماعية. معايا من باريس الدكتور الأستاذ الجامعي والخبير في المالية الأوروبية من باريس كميل الساري. مرحبا بك أستاذ.
15: أهلا وسهلا.
0: شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. لحظات ونرجع لك الموعد بعد الفاصل مع الدكتور كميل الساري.
2: موزايك موند. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
16: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم جيل لافون ما نيهل لو فلاكون دان ليتر ب 4490 في عود 7690 بالكارت وفاة متاعك. دو سيرفييت انفيتي رويال هوم ديمونسيون 30x50 سنتيمتر ب 12 دينار و900 في عود 19 دينار و900 بالكارت وفاة متاعك.
17: عسلامة. Get ready with me maintenant. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what
18: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
19: أريدو طور عالمك.
2: موزايك موند كنا رحب من 10 للنهار على موزايك فام.
0: محطة أولى حول الطاقة في أوروبا وفي العالم مع الأستاذ الجامعي والخبير في المالية الأوروبية من باريس كميل الساري. أستاذ مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا. أهلا
15: وسهلا. مرحبا
0: أستاذ. هل ستستمر الأزمة الآن مع ما يحدث في أوروبا الشرقية مع روسيا على حدودها الشرقية وتحذيرات عن حرب أسيمتريك، حرب هجينة، هل ستتواصل هذه الأزمة مع العلم إذن أنه أمامنا زاد كذلك أزمة في مضيق هرمز وفي باب المندب؟ أين نحن من إمدادات المحروقات والطاقة العالمية في علاقة أساسا بأوروبا الآن؟
15: نعم، هذا سؤال جيد وسؤال يعني يفرض كل التعقدات في هذا في في في الظرف الحالي. حربين، الحرب في أوكرانيا كانت بين الجيوش وكانت بالسيطرة على بعض المناطق، الآن أصبحت حرب هجينة والأوكرانيون يستعملون المسيرات لاستهداف محطات النفط والغاز لإضعاف النظام الروسي، لأن المدخل أو المداخيل يعني بآلاف أو مئات مليارات الدولارات، وإضعاف يعني النظام الروسي، وإضعاف حتى الموارد التي تمكنه من من من من تمويل هذه الحرب. في نفس الوقت هناك يعني مضيق هرمز، بالرغم من أن هناك تصريحات متناقضة من طرف الأمريكيين ومن طرف الإيرانيين حول مرور عدد كبير من السفن عبر مضيق هرمز، ولكن لما إيران يعني أدركت أن مضيق هرمز ليس الورقة القوية التي كانوا يظنون بأن عديد من السفن بإمكانها أن تمر، الأمريكيون قصفوا كل الرادارات والمراكز مراكز الرد للإيرانيين، فهم حركوا الحوثيين والحوثيين يقصفوا، الحوثيون مشوا وقصفوا أنبوب ينبع يعني شرق غرب، وكان هذا الأنبوب يعني يمر عبره 9 مليون برميل يوميا. فالإيرانيون أدركوا أن مضيق هرمز لا يكفي، والبارحة استهدف الحوثيون يعني محطات لشركة أرامكو إلى آخره، أي أن الحرب بدأت تتوسع. وفي نفس الوقت هناك صراع يعني بين إيران والولايات المتحدة، والنقطة المهمة بالنسبة للإيرانيين وهو أن يضعف السيد ترامب قبل الانتخابات النصفية. هذا القرار قرار مجموعة السبع يأتي قبل كل شيء لمشاكل داخلية كل الدول السبع. فرنسا تعرف شبه انفجار الآن الطلبة، وربما غدا المستعملية السيارات،
0: ألمانيا إيطاليا
15: ويعرفون أن الحل يجب أن يمر عبر المضيقين، ولكن أوروبا ليس عندها أي إمكانية للتدخل، حتى الولايات المتحدة عاجزة على تأمين يعني هذه الممرات.
0: تفضل أستاذ، نخليك تكمل الفكرة.
15: وكل هذا يعني كل هذا لربح الوقت. هذا مجموعة السبع تعرف أن هذا الحل يعني تسريح 100 مليون مخزون إلى آخره.
0: وهذا هو سؤالي الموالي. هذا هو سؤالي الموالي أستاذ، لو كان تسمح نعرف لي. لكن كل هذا يبقى وقتي، وقت اللي أنت تتجه إلى مخزونك الاستراتيجي، هذا يعني أنك أنت كما في قانون البنوك يعني دخلت في الروج، معناها أنت في المنطقة الحمراء، وإذا كان دخلت المنطقة الحمراء هذا يعني أنه من بعد إذا كان امتدت الأسباب وتواصلت الأسباب قد نكون أمام نوعا من العطالة التامة. هل هذا على حد تقديرك موجود ولا لا؟ وهل يمكن أن تتسع هالأزمة إلى حوض البحر الأبيض المتوسط على حد تقديرك، نعم أم لا؟
15: نعم، المجموعة السبع تود ربح الوقت، يعني أن الأسعار النفط والغاز لا ترتفع بشكل جنوني، وأن تأخذ بعين الاعتبار قرار يعني اللجوء إلى مخزونات. هذا القرار ليس، كان هناك قرار يعني في يونيو الماضي بتسريح 400 مليون برميل. هذه قرارات يعني ظرفية وليست حل دائم لمشاكل الطاقة في أوروبا وفي العالم. والرهان هو أن إما بعد الانتخابات النصفية أو بعدها أو ربما حتى قبلها ستنتهي هذه الأزمة، لأن الإيرانيين كذلك يعانون، يعني الشعب الإيراني لا يعاني الأمرين، الحصار، هذا الحصار هو حصار سكين ذو حدين، يعني يشمل هو عقاء إيراني يعاقب العالم ويقول للعالم انت في ضد الولايات المتحدة، ولكن العالم لا يستطيع فعل أي شيء، إفريقيا أو دول أمريكا اللاتينية وحتى أوروبا. القرار هو بين السيد ترامب، ويودون الضغط على السيد ترامب كذلك عبر الناخبين الذين يرون الجالون، يعني الوقود يرتفع إلى 6 دولارات مقابل 3 دولار قبل الحرب. ولكن هذه الورقة ستضعف بعد الانتخابات النصفية، بعد الانتخابات السيد ترامب سيكون حر، ولكن من هنا إلى هذه الانتخابات النصفية إيران لا تستطيع تصدير نفطها، ولا تستطيع، وربما سيكون هناك تجفيف لبعض الآبار، لأن أنا لست تقني، ولكن التقنيون يقولون أنه إذا عدم يعني تصدير النفط فهذا معنى أن الآبار تبقى مجاندة ومحافظ. البنك المركزي لإيران قال بأن إيران لا تصدر ولا نقطة واحدة من النفط، فهذا واضح.
0: خلينا نذكر فقط أستاذ أن الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة هي يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، يعني أن شهر أكتوبر سيكون شهر التوازنات وشهر تنقول الامتحانات الكبرى. تكتسب هذه الانتخابات أهمية كبرى لأنها تأتي في منتصف الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، وتشكل اختبار لشعبيته ولسياسات إدارته، كما ستحدد موازين القوى داخل الكونغرس الأمريكي. هذا يعني أنها تحدد زي كذلك قدرته على أن يكون عنده قوة تنفيذية أم لا. تشمل الانتخابات مجلس النواب المقاعد 435 جميعها، ومجلس الشيوخ نحو ثلث المقاعد أي 35 مقعد في انتخابات 2026. انتخابات على غاية من الأهمية، نجم تحدد من بعد عديد التوازنات العالمية. أستاذ خليك تختم تفضل.
15: هذا صحيح ومهم، وأنا أقول أنه إذا كان هناك اكتساح للديمقراطيين في الكونغرس وربما حتى في مجلس الشيوخ، فبعض الملفات ستخرج إلى الساحة، وترامب يعرف ذلك وقالها أن فضيحة إبشتاين، يعني تناقض بين المصالح، أن الرئيس عنده كذلك
0: إدارة الحرب في إيران
15: وحتى بعد التصرف، بعد يعني إعلانات سيد ترامب 5 دقائق قبل أن بعض الأشخاص اشتروا الملايير من السندات وإلى آخره، كل هذه الملفات وحتى استفادة عائلته من صفقات كبرى في الدول المعنية، أن هو يعرف أنه سيكون
0: على المحك،
15: يعني على المحك، ولذلك هو يود أن يحسم يعني الحرب. وقدم في هذه المذكرة مع الإيرانيين، الولايات المتحدة قدمت تنازلات كبيرة، ولكن نحن وأقولها بدون صراحة أمام ترامب والإيرانيون، أمام يعني طرفين جد متشددين ولا يعرفون الليونة ولا يعرفون الدبلوماسية، وربما ستتفاقم الأزمة بقصف المنشآت في الشرق الأوسط، وهذا يدان يعني إيران لا ليس من حقها يعني قصف دول لا ليست عضو في هذه المعركة، هي معركة تقودها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، ولكن معاقبة العالم هذا ليس بالمجدي كذلك. والصين أنا أظن أن الصين ستضغط شيئا ما على إيران، لأن 12% من واردات النفط الصينية تأتي من إيران بأسباب بخسة، فهم يودون كذلك أن يكون هناك حل هذه.
0: إذن الجميع خاسر في الموضوع.
15: الجميع خاسر.
0: الموضوع للمتابعة. شكرا لك أستاذ الخبير في المالية الأوروبية من باريس كميل الساري. يوما ما هذا جوليا، هذا جوليا بوترس على موزايك فام في موزايك مود. نرجع شوي آخر نحكيه على الحرب الباردة روسيا. جستما البعض منكم اللي يسمع فينا ينجم يتسائل يقول يا اخي شنو هي الحكايه. الحكايه سهله برشا، اللي يصير في اطراف العالم واللي يصير في اصقاع اخرى واللي يصير انتخابات باش تصير في الولايات المتحده في نوفمبر عندها تاثير على حتى ناس وجاليه نتاعنا تعيش في اوروبا وحتى علينا احنا.

0: بدنا جوليا بوتروس على موزايك اف ام موزايك موند. راجعين شوي خير موزايك موند.
1: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزايك فم.
2: وين يبدأ الماء؟ تبدأ الحكاية من مجردة، من الأرض، من القرية، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا باغرادا طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية. حكاية بربر ونوميديين، حكاية الرومان والبيزنطيين، حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجردة من الأول وجديد. ورشات الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر، مسارك طبيعية.

0: حاول الحلف عزل مقاطعة كيكر جراند الروسية عن بقية أراضيها. التحذير الروسي جاء في شكل وثيقة رسمية.
1: صحيح، التحذير الروسي جاء في شكل وثيقة رسمية دبلوماسية أشارت إلى احتمال شن ضربات روسية تستهدف مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالحلف إذا اندلعت أي مواجهة مع تلويح باستخدام كامل القدرات العسكرية الروسية بما فيها الأسلحة النووية للدفاع على كالينغراد. وكالينغراد لديها قيمة استراتيجية كبيرة لدى روسيا باعتبارها تقع على بحر البلطيق بين زوز بلدان تابعين لحلف الناتو هما بولندا وليتوانيا، كما أن المنطقة تعتبر موقع عسكري استراتيجي لروسيا إذ تضم أسطول البلطيق ومنظومات صاروخية من طراز اسكندر قادرة على حمل رؤوس نووية. وتستمد المنطقة أهميتها من موقعها الجغرافي ودورها في الوجود العسكري الروسي داخل أوروبا. في المقابل دعا الأمين العام للحلف مارك روتي موسكو إلى وقف التهديدات النووية وشدد على استعداد الحلف للدفاع عن أراضيه.
2: طائرات المقاتلة تجري تدريبات في أجواء ليتوانيا ضمن مهمة الدفاع الجوي لحلف ناتو لمواجهة التهديد الروسي، ولا سيما الطائرات المسيرة. عملية أثارت غضب موسكو بسبب قربها من كالينينغراد، الجيب الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا. وقد وجه فلاديمير بوتين تحذيرا مباشرا للناتو ملوحا باستخدام السلاح النووي في حال تعرض المنطقة لهجوم أو لعزل عسكري.
3: موسكو قد تلجأ إلى استخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة النووية إذا هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي منطقة كالينينغراد، لكن الكريملين لا ينوي مهاجمة أي طرف.
2: كان الأمين العام لحلف الناتو قد عبر عن رفضه الدخول في تصعيد متبادل.
3: بوتين لا يحقق أي انتصار في هذه المعركة، هو يشعر ببعض القلق وقد اهتز إلى حد ما. أعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع هي التحلي ببعض الهدوء وواصلة الاستثمار في دفاعنا.
2: تحظى كالينينغراد بأهمية استراتيجية لكونها منطقة روسية منفصلة جغرافيا عن باقي الأراضي الروسية، وتقع بين ليتوانيا وبولندا عضوي الناتو، ما يجعلها نقطة توتر بين موسكو والحلف، خصوصا مع تعزيز الناتو وجوده العسكري في دول البلطيق. وميدانيا تصاعدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار الضربات الروسية بالمسيرات والصواريخ. وقد هاجمت مسيرتان روسيتان دعامة الجسر الجنوبي في كييف، ما أدى إلى تعليق حركة المترو لعدة ساعات.
0: وضربات الاستراتيجية هذه الآن تتواصل الآن في العاصمة الأوكرانية كييف إلى حد اليوم الصباح. معنا الضيف الدكتور سعيد سلام المدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية من العاصمة الأوكرانية كييف. دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
4: صباح الخير لكم جميعا ولجميع المشاهدين المستمعين، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: كالينينغراد وإلا غيره من الجبهات، إلى أين الحرب الأوكرانية الروسية على حد تقديرك؟ من جهة بوتين يقول أنا لا أهدد عواصم أوروبية لا في 2030 ولا في 2050، لكن في نفس الوقت يتكلم على قدرته على استعمال كل الأسلحة منها حتى النووية. وفي نفس الوقت ألمانيا تقول أنها قد تتعرض إلى ضربات هجينة. نذكر فقط أن ضربات الهجينة تعني أنه تعطيل لمنظومات معلوماتية، تعطيل لشبكات انترنت، تعطيل إذن إلى أين نتجه في كل هذا في كل هذه المسارات أمام سنوات الحرب الآن التي أدمت أوكرانيا، لكن في نفس الوقت التي تضع روسيا في وضع البلد المارق عن القانون العالمي؟ إلى أين نتجه على حد تقديرك؟
4: طبعا يعني المشهد الدولي والمشهد الميداني متشابكين بشكل كبير في إطار الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ 4 سنوات ونصف، حيث لم تحقق روسيا خلال هذه الفترة أي من أهدافها الاستراتيجية المعلنة من هدفها لغزو أوكرانيا. وخلال الفترة الماضية، خلال الأسابيع والأشهر الماضية، شهدت الجبهة الروسية الأوروبية

0: العربية الأوروبية تصعيدا سياسيا وأيضا بعض الاشتباكات العسكرية في المنطقة الرمادية بين الحرب واللا حرب في إطار ما يسمى الحرب الهشيرة، حيث شهدنا اختراقات متكررة للطائرات المسيرة الروسية للأجواء الأوروبية إن كان في رومانيا أو في مولدوفا وأيضا في دول البلطيق، بالإضافة إلى بولندا. وكذلك يجب علينا أن نتذكر القصف الصاروخي الذي استهدف الأراضي البولندية منذ حوالي شهر، بالإضافة إلى محاولة تدمير أو تفجير طائرة في طائرة شحن عسكري أوكرانية في مطار ليبزيغ، والتي اتهم فيها السلطات الألمانية اتهمت روسيا بشكل مباشر. لذلك يعني تسعى روسيا من هذه الهجمات والتحركات الهجينة إلى أولا طبعا الضغط النفسي والسياسي على الدول الأوروبية من أجل أن يخففوا من دعمهم لأوكرانيا، وأيضا قلب الرأي العام الداخلي في هذه الدول وفي دول الاتحاد الأوروبي للضغط على حكوماتها من أجل تقليل الدعم لأوكرانيا، خوفا من الوصول إلى المواجهة العسكرية المباشرة. كذلك تحاول من خلال أيضا هذه الهجمات فحص إمكانية الدفاع المشترك بين الدول، وأيضا اختبار المادة الخامسة لحلف الناتو الدفاع المشترك. لذلك التحركات الأوروبية وضمن الإطار الاستخباراتي والتقارير المتكررة من عدة دول أوروبية تشير إلى وجود مخططات روسية لبعض الهجمات داخل الدول الاتحاد الأوروبي، وقد تقوم أيضا بالدخول والتوغل في إحدى دول البلطيق. هذه لذلك تحتاج التحركات الأوروبية كتحركات استباقية دفاعية من أجل الدفاع عن الجبهة الشرقية لأوروبا، ولكن روسيا تحاول أيضا من ناحية أخرى استغلال هذه التحركات الأوروبية الدفاعية التي تأتي كما ذكرنا ردا على هذه الهجمات الروسية الهجينة. تدعي روسيا أن هذه التحركات تسعى من خلال أوروبا للهجوم على روسيا.
1: جوستومون دكتور فضلك، معناها إذا كان نقر أن هناك عديد المناورات وأنه فما فترة جس النبض وأنه هي فترة لخيارات كبرى، إذن السؤال هو في ظل الحرب بين أوكرانيا وتصاعد روسيا وتصاعد التوتر بين روسيا والغرب، هل يمتلك حلف الناتو خيارات لاحتواء هذا التصعيد دون الانجرار إلى مواجهات حتى نووية؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع تتجاوز حدود التهديدات الدبلوماسية وجس النبض؟ مخ الهدر احنا نقوله بالتونسية، هل سيتسع الصراع على حد تقديرك؟
0: في الحقيقة يجب أولا التنويه أن لا أحد في الدول الغربية يصدق التصميمات الروسية التي أتت على لسان المسؤولين الروس وأيضا لسان بوتين، لأن هناك تجربة مريرة من خلال خصوصا قبل التصميمات قبل غزو أوكرانيا. ولذلك تأتي التحركات الأوروبية وحلف الناتو في إطار الدفاع وأيضا عدم الانجرار أمام وراء التهديدات الروسية والتصعيدات الروسية. لذلك تأتي كما ذكرنا خلال الأربع سنوات الماضية رغم جميع الاستفزازات والخروقات الروسية للمجال الجوي لدول حلف الناتو، كان هناك محاولة وتطمينات من الدول الناتو لعدم الانجرار والتوجه نحو المواجهة المباشرة.
1: لكن دكتور هل حقيقة أي شرارة الآن منها مثلا كالينينغراد وإلى غيره من المناطق، هل حقيقة كل شرارة قادرة على أنها تصنع حرب مفتوحة؟ وقت اللي نعرف أنا مثلا أن ألمانيا تستعد فعليا لسيناريو الحرب من خلال عديد الإجراءات في المستشفيات مثلا، هل نحن حقيقة أمام شبح حرب شاملة؟
0: حتى لا يمكن القول أن الطرفان متجهان نحو حرب شاملة، ولكن ما زالت هذه جميع هذه التحركات تأتي ضمن أو تحت سقف المدروس، ولكن أي خطأ استراتيجي في التقدير الاستراتيجي يمكن أن يحول هذه التحركات إلى مواجهة مباشرة. لذلك الجانب الأوروبي
1: يعني أنه هو برميل متفجر، بودريير برميل متفجر، هذا هو واضح.
0: طبعا تتجه أوروبا وتستعد نحو السيناريو الأسوأ، ولكن أيضا هي تستوعب أن لا يوجد لدى روسيا في الوقت الراهن أي إمكانية لمواجهة مباشرة أيضا مع أوروبا، وذلك بسبب انشغالها وخسائرها وتركيز جميع قدراتها العسكرية على الجبهة الأوكرانية.
1: شكرا لك دكتور، بارك الله فيك. إذن هو سعيد سلام المدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية من العاصمة الأوكرانية كييف، يقول إذن هو برميل متفجر على الحدود الشرقية الأوروبية، يقول في الأثناء الجبهة الجنوبية الأوكرانية صعبة جدا على روسيا، ولذا روسيا حتى لو كانت تهدد قد يكون هذا الكل جس نبض، لكنه جس نبض خطير جدا حين تتكلم روسيا على قوتها النووية وما قد ينجر عن ذلك من صعوبات للعالم أجمع في علاقة بحرب مفتوحة جديدة، والبعض يتكلم حتى على أبواب الحرب العالمية الثالثة. احنا كي نجي نهار لحد ونعطيكم الأخبار، هي أخبار هي تقول تقرأ الأوضاع في العالم، تحاول تستبق الأوضاع في العالم، وتونس عندها نوافذ محلولة على العالم مع اتحاد أوروبي وإلا مع القارة كلها وإلا مع العالم ولا مع الصين ولا مع جيرانها. والبارح كلام كان مهم للرئيس تبون في الجزائر ونرجعوا له الأسبوع القادم، ولذا احنا كلنا راح نفتح نافذة على العالم في موزايك موند من 10 متاع الصباح لنص النهار، هكي كنعطيكم أكثر إمكانيات ومفاتيح للقراءة. موعد الأخبار سيف الدين الماري، الأخبار 11 متاع الصباح، وراجعين بعد لحظات في ساعتنا الثانية. موزايك موند،
2: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية حلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
3: عسلامة، get ready with me maintenant. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك، by the way لازم تكون أريدو، نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
7: البرمجة الشتوية على موزايك فام، الموسيقى نون ستوب سكوت، اسمع أقوى الموسيقى أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس
8: نهار الاثنين ار ام بي، نهار الثلاث طربيات، الاربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو، دي جي شو هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام، ريحان في سبيريت اوف ايبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك اف ام، يور ساوند يور انرجي. الأولى في تونس، راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
9: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تعلنان بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرفة أكتوبر 2026 ونشر برائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97، تعلنان عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب 55 طبيبا مقيما في اختصاص طب الأسنان بوزارتي الصحة والدفاع الوطني، وذلك بداية من 4 ديسمبر 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنسيرة. وأكد القرار في فصله الخامس أنه تقرر إغلاق سجل الترشحات لهذه المناظرة في 4 نوفمبر 2026. مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تلقى إلى آخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. وأظهرت البيانات الأحصائية المتحصل عليها عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المطالبين بالأداء على خدمات المركز، حيث بلغت نسبة تطور المكالمات الواردة ما يزيد عن 25% مقارنة بسنة 2025. وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بارتقاء 9 شهداء وتسجيل 18 مصابا في القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤكد أن البواخر الجزائرية تواصل المرور عبر مضيق هرمز بدون أي مشاكل، مشيرا إلى أن هذا المرور يساهم في استقرار سوق النفط. وتبون يقول خلال لقاء عالمي مع وسائل عالمية محلية أن الجزائر لا تريد الدخول في تفاصيل بشأن ما إذا كانت هناك مفاوضات مع إيران أو سلطنة عمان، مضيفا أن الأهم بالنسبة للجزائر هو ضمان مرور سفنها عبر المضيق بشكل طبيعي ودون عرض.
10: ما البواخر اللي هتفوت مع مضيق هرمز مش الباخرة الأولى ولا الأخيرة، في حركة تاع بواخر هتمر
11: بدون مشاكل.
10: توش احنا ما عندنا مشكل حتى معايا واحد، احنا بالعكس ما يحوسوا على مشاكل معانا يفتعلوا مشاكل. احنا وش تسبب؟ احنا تسببنا في مضيق هرمز، ما تسببناش في مضيق هرمز. والتمويل لما نمر راني نشارك في الرؤية انت على الدول العظمى في استقرار سوق النفط قبل كل شيء. هو الباخرة من يتفوت بغا تكون جزائرية ولا كورية ولا، المهم هذا التذبذب والاختلال اللي هم في سوق النفط، في هذا نشارك في الاستقرار، الاستقرار تاع السوق. وهذا كان يشوفوا فيها بعين الرضا، ما لنا ما فيهاش أمور اللي تخليهم يهجموا على الجزائر. الشيء اللي معروف ناس مسلمين، ما هيش لغة خشب، احنا ناس مسلمين، اللي طلب منا الوساطة رانا هنا، اللي طلب يد المساعدة رانا هنا.
9: ختاما، ثلاثة مصادر تقول وكالة رويترز اليوم إن القوات الحكومية الأثيوبية وميليشيات متحالفة معها استعادت السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في انتكاسة كبيرة لتحالف المعارضة الذي يحكم الإقليم الشمالي. وقالت جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقود تحالف المعارضة في بيان نشرته على فيسبوك أنها انسحبت من العاصمة، وأن الحكومة الإقليمية ستنقل مؤقتا من ميكيلي وستعمل من مكان آخر. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام .net، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس، موزايك.

0: مايكل جاكسون على موزيك فم عاصمة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. نهار لحد من 10 لنص النهار الموعد مع موزيك موند في قراءة للأحداث العالمية. ريفايفل كبير ياسر مايكل جاكسون اللي خليه الآن يتعرف بعد البيوبيك متاعه، الفيلم اللي يحكي قصة حياته، يحكي جزء الحقيقة من قصة حياته، برشا ماركتينج في الفيلم، لكن هذا ممنعش أنه سيد يرجع على مود وأنه جيل كامل الآن ولي يعرفه في العالم. في موزايك موند باش نمشيو لموضوع مختلف تماما، نحكيو على العراق في رقم الأسبوع. موزايك موند. خليل، بعد أكثر من عقدين على الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 عادت كلفة الحرب إلى الواجهة. الأرقام مفزعة، نحكي على 200 ألف قتيل مدني ومليارات الدولارات اللازمة الآن لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
1: نحكي ولياس على 23 عام بعد الغزو الأمريكي للعراق، تعود مسألة الوجود العسكري الأمريكي إلى الواجهة مع انتهاء مهمة التحالف الدولي وتسليم القواعد العسكرية إلى السلطات العراقية، وبين غزو تم تبرير وقتها بامتلاك أسلحة دمار شامل لم يعثر عليها، وسقوط نظام صدام حسين وإعدام، ثم سنوات العنف وصعود تنظيم داعش الإرهابي. عاش العراق تحولات كبرى خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة، فماذا بقي من حرب 2003 وما الذي تغير في العراق بعد أكثر من عقدين من التدخل العسكري الأمريكي، وما التحديات اللي تواجه البلاد بعد الانسحاب؟ نسمع تقرير هذا.
2: أهلا بكم. القوات الأمريكية تبدأ الهجوم الجوي على العراق في وقت مبكر صباح اليوم، ومع بدء الهجوم دوت صفارات الإنذار في العاصمة العراقية وأطلقت المدادات نيرانها على طائرات أمريكية مغيرة. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت قبل قليل أن طائرات الشبح 117 شاركت في القصف، كما أطلقت صواريخ كروز العابرة من البحر.
3: 23 عاما من الحرب والتدخل العسكري، مئات الألاف من الضحايا ومليارات الدولارات لإعادة الإعمار، هكذا كانت كلفة الحرب في العراق. حرب بدأت بالغزو الأمريكي عام 2003 وتصل اليوم إلى محطة جديدة مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ومغادرة القوات الأمريكية قواعدها في العراق. في 20 من مارس عام 2003 بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها غزو العراق.
4: But for the safety of the American people and for peace in the world, Saddam Hussein will be disarmed one way or the other. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours.
5: ارتكب المجرم الأرعن بوش الصغير هو أعوان جريمته التي كان يتوحد بها العراق.
6: My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
7: طائرات أمريكية تقصف مكتب قناة الجزيرة.
8: أسفر القصف الأمريكي البريطاني لمكتب الجزيرة في العاصمة العراقية بغداد عن استشهاد الزميل طارق أيوب.
3: الذريعة امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل، لكن تلك الأسلحة لم يعثر عليها. أسابيع قليلة كانت كافية لسقوط بغداد. انهار النظام بعد أكثر من عقدين من الحكم.
9: هذا وقد شهدت الدبابات الأمريكية صباح اليوم وهي تتقدم نحو مبنى وزارة الإعلام العراقية وسط العاصمة بغداد.
10: Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
3: في ديسمبر من العام نفسه اعتقل صدام، وبعد محاكمته اعدم شنقا في 30 من ديسمبر عام 2006.
11: قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب
12: الشعب
11: كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولاً أليف بدلالة المادة 12 أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً من قانون المحكمة الجنائية العراقية.
3: لكن سقوط النظام لم ينهي الحرب، بل فتح الباب أمام مرحلة العنف والفوضى. تفجيرات واغتيالات، صراع طائفي وتمرد مسلح، وملايين العراقيين بين النزوح والخوف وفقدان الأمل، وكان المدنيون في مقدمة من دفعوا الثمن. التقديرات تقول إن أكثر من 200,000 وفاة مباشرة مرتبطة بالعنف في العراق.
12: احنا كجيش، الجيش العراقي، احنا تركنا اسلحتنا برضاتنا زين، قلنا نخلص من الطاغيه، جتنا ناس اكثر من هذا طاغيه هي امريكا.
3: أما الخسائر غير المباشرة فامتدت إلى قطاعات الصحة والتعليم والخدمات والبنية التحتية. وفي نهاية عام 2011 غادرت القوات الأمريكية العراق، لكن عام 2014 ظهر تهديد جديد. تنظيم داعش الإرهابي تمدد بسرعة، سيطر على مدن ومناطق واسعة من العراق. عادت القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولي لمحاربة التنظيم. في عام 2017 أعلنت بغداد استعادة الأراضي التي سيطر عليها التنظيم. وفي عام 2024 اتفقت بغداد وواشنطن على إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بصورة تدريجية. ومع حلول عام 2026 وصلت عملية الانسحاب إلى محطتها الأخيرة. 23 عام تفصل بين الغزو والانسحاب، تغيرت خلالها الأنظمة وتبدلت التحالفات، وتعرضت مدن عراقية للدمار، ودفع العراقيون ثمن الحرب غاليا. اليوم خروج القوات الأمريكية يطوي فصلا من تاريخ العراق، أما أثر الحرب فستظل حاضرة لسنوات طويلة.
0: هو الدكتور، شكرا خليل على الروبورتاج، هو الدكتور حسين الشمري الأستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد بالعراق. دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا. أهلا
13: وسهلا، شكرا لكم.
0: دكتور خليلي، من خلالك نقدم أجمل تحية لشعب العراق الأبي بعد هالامتحانات الكبرى التي مر بها البلاد لعقود. هي تحديات مست الجميع، ما فماش عائلة عراقية ما تمستش بما حدث في العراق. العراق الجميلة، العراق التي نحبها، العراق بلاد عريقة، شعبها الأبي الدجلة والفرات، والعراق بالنسبة لنا موجودة الآن في روح العرب الكل. مرحبا بك دكتور، شكرا لك على قبول الدعوة.
13: شكرا لك على هذه المقدمة جميلة، ونحن نفس المشاعر الطيبة لبلدنا الثاني تونس ولشعب تونس الأصيل. طالما وقف هذا الشعب الأصيل العربي في تونس مع العراق يعني على امتداد صفحات التاريخ. سعيد بالحوار معك، وسعيد أن يستمع الشعب التونسي لصوتي.
0: دكتور، ما هو الواقع العراقي اليوم في علاقة حتى بالحياة اليومية؟ نتكلم على المصالح الحيوية، نتكلم على الخدمات، نحكي على الصحة، على السكن، على الحياة اليومية، على المدرسة، على التعليم. ما هو الوضع العام اليوم في ليس في بغداد فقط، يمكن في العراق ككل على حد تقديرك؟
13: يعني ما بعد العام 2003 طبيعة التغيير في النظام السياسي أنا أعتقد كان لها تبعات كبيرة. الانتقال من نظام شمولي إلى نظام يمكن أن يوصف بأنه ديمقراطي، عملية التحول رافقها الكثير من التحديات، سواء على مستوى الجماعات المتطرفة وحتى على مستوى التعامل مع الديمقراطية، تعامل القوى السياسية مع الدستور مع القانون. ذلك الانعدام في الثقة بين المكونات السياسية انعكس على المجتمع العراقي. الديمقراطية لا أقول من أنها أصبحت انموذجا في العراق، لكنها بحاجة لمزيد من التراكم، خصوصا وأن أي نظام ديمقراطي أو عملية تحول في أي من الدول يعني التي نتحدث عنها أو التي خاضت تجارب بحاجة إلى عشرات السنوات لكي تترسخ الديمقراطية. لذلك أعتقد أن العراق لا زال يعاني كثيرا نتيجة عدم ترسيخ دولة المؤسسات. نعم هناك محاولات من قبل أطراف نخب سياسية لغرض أن يكون النظام السياسي في العراق في أعلى مستوياته ويتوافق مع الدستور، لكن أتصور أن وجود المحاصصة ووجود انعدام للثقة مثل ما أشرت بين المكونات السياسية أثر بشكل كبير جدا على أداء المؤسسات، ومن ضمنها الحكومات العراقية إذا ما نظرنا إلى طبيعة أداها وظيفتها في تقديم الخدمات أو حتى في عمليات الإصلاح السياسي. لذلك العراق الآن يعني فيما يبدو بأنه بحاجة لمزيد من الوقت، وبحاجة إلى نخبة جديدة أو جيل سياسي جديد يمكن أن يأخذ على عاتقه التعامل مع التحديات التي واجهت التجربة ما بعد العام 2003. نعم هناك نقص في الخدمات، هناك أزمة اقتصادية، وقد يكون العراق مشترك في هذه الأزمة مع دول أخرى، يعني خصوصا إذا ما نظرنا إلى أن هذه التحديات هي ليست تصف في العراق، لكن أتصور أن طبيعة التداخل أو محاولة التأثير الخارجي على الداخل العراقي كان له أثر كبير، خصوصا وأنا أتحدث عن إيران التي ملأت الفراغ ما بعد الانسحاب الأمريكي في العام 2011.
0: أستاذ، لو كنا نوصله شوية مع فكرة المستقبل، لو كنا نحكي أكثر على المستقبل، ترسيخ المؤسسات، الديمقراطية، إدارة الاختلاف، العيش المشترك، هذه كلها مشاكل صعبة ومعقدة، لكن مرة أخرى نرجع مع سيادتك إلى الحياة اليومية. يبدو أنه بعض الزوار الآن يقولوا أنه يطيب العيش في بغداد، أنه بغداد تقف من جديد على قدميها، وأنه معناها بعض الزيارات للمول وإلا للتجول للسياحة، يبدو أنه بغداد في أجواء تتحسن يوم بعد يوم.
13: أنا أتفق معك أستاذ الياس، يعني بغداد على الرغم من أني أشرت إلى يعني سريعا إلى مستوى التأثير السياسي على الحياة العامة، لكن هذا لا يعني بأن بغداد ليست متعافية، يعني على الرغم من محاولات دق أسفين الطائفية لكن المجتمع تجاوز ذلك. هذا من جانب. من جانب آخر المجتمع الآن يعيش في يعني في لحظات يمكن أن توصف بأنها لحظات وئام حتى على مستوى الاستقرار الأمني، يعني رغم وجود جماعات مسلحة لكن أيضا الحكومة تسعى إلى غلق هذا الملف. وأنا أود أن أشير إلى قضية أساسية من أن العراقيون محبون بشكل كبير جدا أولا لإخوتهم العرب، يعني وقد تكون هناك تجارب كثيرة تشير إلى مستوى يعني الكرم والضيافة العراقية للعرب وحتى للغربيين. الحياة الطبيعية في بغداد، لكن هناك في أي دولة يعني هناك بعض يعني التعثر في بعض الملفات، لكن أعتقد أن العراق لديه فرصة كبيرة جدا لغرض أن يتحول باتجاه دولة المؤسسات ودولة يمكن أن تكون مصدر إشعاع في المنطقة.
0: هذا الإشعاع سيستحق إلى اعتمادات، سيستحق إلى إمدادات، وسيستحق أيضا إلى حصر السلاح بين أيدي الدولة والجيش. هل هي تحديات يتحدث فيها الشارع العراقي، وما هي الحلول المقترحة والأفاق على حد تقديرك دكتور؟
13: هي ثلاث تحديات يعني قد تكون خاضعة لجدل سياسي من قبل ليس فقط النخب وإنما حتى من قبل الناس البسطاء في الشارع العراقي. هي قضية السلاح خارج إطار الدولة الذي يمثل تحديا كبيرا، يعني خصوصا وأن هذا السلاح غير مرتبط بمصلحة عراقية بقدر ما هو مرتبط بالأجندة الإيرانية. الهم الثاني أو الملف الثاني هو قضية الفساد المستشري في العراق. هناك محاولات معالجات لكن بحاجة لمزيد من حزم القوانين والإجراءات التي يمكن أن تعتمد بالشكل الذي أعتقد أنه يمكن أن يحقق فارقا. الأمر الثالث من وجهة نظري هو فيما يرتبط بقضية التأثيرات الخارجية. نفوذ إيران في العراق ومحاولة يعني السيطرة على مراكز القرار، أنا أعتقد هذا أيضا واحد من أهم التحديات. إذا ما استطاع العراق أن يتجاوز هذه الملفات الثلاثة من خلال خطة يعني وطنية، أنا أعتقد العراق سيستعيد مكانته أفضل من السابق. مع ذلك هناك خطوات جادة في هذا الاتجاه، وأتصور من قد يكتب لها النجاح إذا ما توفرت الإرادة التنفيذية.
0: مثلا
13: يعني على مستوى السلاح هناك خطة حكومية لغرض يعني نزع سلاح الفصائل المسلحة ستنتهي فيها 30 من حزيران، لكن أيضا ستواجه تحديات. على مستوى مكافحة الفساد هناك عملية اعتقال لسياسيين فاسدين، رؤساء أحزاب، وزراء سابقين، نواب حاليين، وهذه بارقة أمل يمكن أن تشكل نقطة تحول إذا ما تم استمرارها، وبالتالي نكون أمام لحظة مواجهة ما بين السلطات والشعب العراقي مع هذه الجماعات الفاسدة. حتى إيران يعني يبدو بأنها تتراجع كثيرا خصوصا في ضوء التطورات الأخيرة، لكن يبقى العراق هو يتأثر يعني يتأثر بطبيعة ما يجري في إقليمه. يعني الحرب إذا ما عادت الحرب الأمريكية الإيرانية، أنا أعتقد قد نكون أمام نقطة تحول كبيرة في موضوع النفوذ الإيراني في الداخل العراقي.
0: سؤال أخير عن نفسية العراقيين الآن أمام الوضع الراهن، خاصة بعد زلزال 2003 في حرب أولى وحرب ثانية وسقوط النظام ومحاكمات وحرب تقريبا أهلية ودخول الفصائل داعش وغيره على الخط. ما هي نفسية العراقي اليوم؟ ما هي نفسيته بعد كل هذه الامتحانات وكل هذه الزلازل؟
13: العراقيون يريدون أن يتجاوزوا كل ما ذكرت عزيزي سعد الياس، يعني هم لا غير راغبين بالعودة إلى
0: الوراء.
13: أي لحظة يمكن نعم أتفق أي خطوة إلى الوراء غير راغبين بذلك. يعني طبيعة ما يمكن أن نسميه ب يعني الهوية الوطنية يبدو تتصاعد بشكل كبير جدا. أيضا هناك لحظة لغرض إصلاح الأوضاع، لكن الهاجس الأكبر حتى أكون دقيق هو قضية الظروف الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على العراقيين، وهذه مرتبطة بتطورات قد تكون خارج إرادتهم، يعني ما يجري في المنطقة. أيضا الوضع الاقتصادي يؤثر بشكل كبير، يعني هم طامحون بأن يكون العراق في أفضل مستوياته. هناك وئام مجتمعي كبير جدا، وهذا أنا أعتقد ما نعول عليه كثيرا هنا في بغداد.
0: حظ سعيد دكتور،
13: والعراق بشكل كامل.
0: حظ سعيد دكتور، شكرا لك على بطاقة الزيارة إلى بغداد إلى العراق من خلال قراءتك للأوضاع. هذا بلد خليل يعيد بناء نفسه، هذا بلد معناها يلوج على الوئام، على العيش الكريم بعد الامتحانات هذه الكل. هذه ناس تلوج على حياة أفضل، على إعادة أعمار. حظ سعيد للعراق. بعد الفاصل تنمشيه لأحد شعراء العراق على حد تقديري، بما أنه يأخذ التراث يمس التراث وفي نفس الوقت يخرج منه أداء لانتشار عالمي. الهمل مدفعي شوية آخر على موزايك فم في موزايك مود، وإحنا نواصل شوية آخر كلامنا خليل من خلال الحديث عن فرنسا و الامتحانات الأخرى اللي موجودة في فرنسا للأمن العام، للأمن القومي، للطلبة، للتلاميذ. قالك احنا يا سيدي سخانة ياسر علينا في الأقسام وبرشة اكتظاظ وما عناش الأساتذة اللي يكفيه ويزينا يا اخويا، احنا ما عادش يساعدنا. هذا قاعد يقولوا فيه بقوة بصوت عالي جدا في فرنسا الآن مع الرونتري هذية امتى 2026 2027.
14: رجعين عسلامة. get ready with me maintenant. اول حاجه نجبد التليفون المكتوب ولا الساك،
15: ايوه لازم تكون قريته
14: نشري فورفي انترنت على ابلي ماي اريدو نخلصوا بالكارت بانكير اند جس وات
15: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو
16: اريدو طور عالمك موزيك مون كنا رحب من 10 لنص نهار على موزيك فام

0: اي خطار كنا نجم نسمعه في مريت اشوفك ولا في غيره من الغنيات. اداء متميز جدا. ارجعوا لبعض الفيديوهات اللي موجودين على يوتيوب تتلقاو الكلمات مكتوبه وتشوفوا كيفاش الكلمات من التراث العراقي خارق العاده من عند الهام المدفعي. نواصلوا مع موزايك مود والمحطه باش تهزنا لفرنسا. خليل فرنسا على وقع الاحتجاجات غضب التلامذه وتصعيد نقابي في مواجهه ميزانيه 2027. تعيش فرنسا منذ ايام على وقع موجه احتجاجات عارمه يقودها تلاميذ المدارس الثانويه، لكن سرعان ما اتسعت رقعتها لتتحول الى ازمه تعليميه وسياسية كبرى على خلفية انتخابات رئاسية زادة بيسير افيدامون دونك ولات ماركة زادة سياسية. الماركة هذه هزت البلاد قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
1: الاحتجاجات انطلقت بتاريخ 17 سبتمبر، في البداية كانت كحركة عفوية داخل المدارس بسبب تدهور قطاع التعليم على غرار تدهور البنية التحتية للمدارس من مباني متداعية، نقص الكراسي والطاولات، انتشار الجرذاني الياس، انتشار الجرذان في بعض الأقسام، بالإضافة إلى عدم جهوزية الفصول لمواجهة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، بالإضافة إلى نقص الكوادر التعليمية واكتظاظ الفصول وطول ساعات الدراسة بالتزامن مع إقرار الحكومة سياسات تقشفية، مما زاد غذى المخاوف من استمرار تدهور جودة التعليم. شرر الأولى للاحتجاجات بدأت من المدارس الواقعة في الضواحي الشعبية لباريس، وين فما إحساس بالتهميش والفوارق الاجتماعية والتعليمية الكبيرة مقارنة بوسط المدن. ثم توسعت الاحتجاجات لتشمل مئات المدارس الثانوية والجامعات، وتحولت الاحتجاجات هذه في عدة مناطق إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، ما أسفر عن عديد الإصابات ومئات الإيقافات. كما أن الاحتجاجات خذت أيضا بعد سياسي إذ اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري بالوقوف وراء الحركة هذه. تقرير لقناة الغد.
2: دخان ونار، بهذه اللغة يكتب طلاب المدارس الفرنسية فصلا من فصول عامهم الدراسي في تصعيد ينذر بخطر يدهم السلطات الفرنسية بعد أسبوع على انطلاق الاحتجاجات. خطر استدعى اجتماعا طارئا دعا إليه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو لبحث التصاعد السريع في الاحتجاجات اعتراضا على تهالك النظام التعليمي. تخمة في المواد التعليمية، دوامات طويلة، تغيب المدرسين هي جزء من معاناة يضاف إليها درجات الحرارة المرتفعة والتي أشعلت الغضب في نحو 356 مؤسسة تعليمية قرر طلابها الانضمام إلى الاحتجاجات في شوارع باريس ومدن كبرى أخرى، ولاسيما بوردو وليون وليل. الشرطة أفادت بأن نحو 340 تظاهرة نظمت أمام المدارس الثانوية، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 160 مؤسسة تعليمية. وانضم طلاب الجامعات إلى الحركة الاحتجاجية مقدمين على قطع سبل الوصول إلى نحو 30 حرما جامعيا. كما توقفت خدمات الحافلات والترام ومترو الأنفاق بسبب أعمال التخريب. وفي محاولة للسيطرة على الأوضاع لجأت السلطات الفرنسية إلى العنف لقمع الاحتجاجات، فاعتقلت مئات المتظاهرين، ما تسبب بمواجهات عنيفة أدت إلى إصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الشرطة. التراشق بالحجارة وقنابل الغاز في الشارع الفرنسي ينسحب أثره إلى المستوى السياسي تراشقا بالتهم، فالرئيس إيمانويل ماكرون يتهم سياسيين يساريين بإطفاء الشرعية على العنف، وتتهم حركة فرنسا الأبية وحلفاؤها من أقصى اليسار بالوقوف وراء إغلاق المدارس. في السياق نفسه استدعى وزير العدل جيرال درمانان النواب العامين للمطالبة برد جنائي حازم على أعمال العنف، بينما يطالب الاتحاد النقابي لطلاب المدارس الثانوية بمعالجة النقص في المعلمين والموظفين وتدهور حالة المدارس.
0: في في نفس السياق شهدت فرنسا اضراب واسع واكثر من 170 تظاهره يوم 29 سبتمبر الفارط، نظمها تحالف نقابي ضم السي جي تي اف او والسي اف دي تي احتجاجا على اجراءات التقشف في مشروع موازنه 2027. يا خليل،
1: يوم 29 سبتمبر تم تنظيم اضراب وطني شامل لموظفي القطاع العام في فرنسا، وجاء التحرك النقابي هذا قبل يومين فقط من تقديم الحكومة لمشروع موازنة عام 2027 رسميا، والمنتظر أن تشهد الفترة المقبلة محطات احتجاجية أخرى مرتبطة بنفس السياق. والأسباب الرئيسية هي تجميد الأجور، إجراءات التقشف، الضغوط المعيشية على غرار ارتفاع أسعار الوقود والديزل وتراجع القدرة الشرائية في ظل التضخم. نسمع تقرير لقناة فرانس 24.
3: لا حل برأي موظفي فرنسا الحكوميين لمعادلة رواتب ثابتة وأسعار متحركة. إلى شوارع المدن وساحاتها يتقاطرون تنديدا بقرار الحكومة تجميد مؤشر تكلفة المعيشة، ما يعني بالنسبة إلى كثر منهم خسارة زيادة في الرواتب طال انتظارها.
4: ترون كيف ترتفع الأسعار كل يوم بينما رواتبنا على حالها. للأسف إذا لم نناضل فلن يعود ما نتقاضاه كافيا للعيش بعد 5 سنوات.
3: تراجع الموارد يؤثر على جودة عمل مدرسة الموسيقى هذه على ما تقول.
5: صفوفنا مزدحمة للغاية وأحيانا لا تتوفر لدينا حتى كراسي كافية، هذا يقلل من قيمة عملي مع الطلاب، إنها خسارة.
3: يشارك في الاحتجاج أيضا عدد كبير من العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين وصلوا إلى أقصى حدود طاقتهم.
6: نعاني باستمرار من نقص في الموظفين والموارد، نحن هنا اليوم لتعبير عن غضبنا. لقد توفي أكثر من 8000 شخص في المستشفيات هذا الصيف، والمرضى يكدسون في أقسام الطوارئ.
3: الحال نفسه بالنسبة إلى هذا الشرطي الذي أمضى 30 عاما في الخدمة.
7: أصبح من الصعب القيام بعملنا، نحن أقل أمانا ولا نستطيع ضمان سلامة الناس بالشكل المناسب لافتقارنا للموارد.
3: بموازاة حراك الموظفين، آخر طلابي أطلقه تلاميذ مدارس ثانوية عدة في ضواحي العاصمة الفرنسية تنديدا بصفوف متخمة بالطلاب ودوامات تعليم طويلة وتغيب المدرسين.
0: هل فرنسا الآن في أسوأ أحوالها على خاطر ما بين المستشفيات والمدارس والقطاع العام والإجراءات التقشفية، ضغوطات المعيشية، ارتفاع أسعار الوقود والديزل وغير وغير وغير وغير من الأزمات الداخلية؟ هتاخذوا بالهاتف معنا الدكتور إسماعيل خلفالة الباحث والأستاذ في القانون والعلاقات الدولية مباشرة من باريس. دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
8: مرحبا أستاذ، وحييك وحيي السادة المستمعين الكرام.
0: فرنسا، هل فرنسا الآن أمام تقريبا من أكبر تحدياتها الحديثة على حد تقديرك دكتور؟
8: بكل تأكيد، هذه التقارير التي قدمتموها منذ قليل هي إشارة ودليل على أن ليس فقط الشارع الطلابي بل حتى الشارع المهني والسياسي كل يتضمر. هناك أزمة متداخلة، أزمة معقدة، بداية من أزمة الديون إلى أزمة اقتصادية إلى الأزمات التي مست وألقت بذلالها، أو فرنسا تأثرت كثيرا بال الأزمات الإقليمية، سواء الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت تداعياتها على الاقتصاديات الأوروبية وخاصة الاقتصاد الفرنسي، يضاف لها ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز وارتفاع الأسعار. فالاحتجاجات اليوم تتحدث عن محطات البنزين التي أصبحت أرقامها مخيفة، وبالتالي يضاف لها هذا الحراك الطلابي وتلاميذ الثانويات التي خرجت بهذا الكم مع بداية العام الدراسي. وهذا تأكيد على أن هناك أزمة اجتماعية حقيقية، أزمة سياسية تتداخل. لاحظنا بأن البداية كانت مظاهرات لطلاب وطلاب ثانويات على يعني يتظاهرون ويبررون هذه الاحتجاجات على الوضعية التي التي تعيشها ثانويات فرنسا من اكتظاظ، من نقص كادر تعليمي، من حتى من النظام التوجيه الجامعي الذي ترى فيه هذه النقابات الطلابية على أنه باركور شيب، أنه معقد، وأنه هذه كلها تتزامن. ويضاف لأن شفنا بأنه مباشرة دخلت على الخط أو الاحتجاجات السياسية والمهنية، فإذن فلا نستطيع أن نفصل هذا عن ذاك.
0: دكتور إسماعيل خلف الله الباحث والأستاذ في القانون والعلاقات الدولية مباشرة من باريس، سؤال مفصلي وفلسفي، هل فرنسا est un pays pacifié ولا لا؟ هل هو بلد

0: الضواحي على عكس ثانويات التي على المستوى الماركة مستوى باريس.
1: هي ثانويات الهوامش إذن تفضل.
0: ثانويات الهوامش, وهذا يؤكد على أن هناك فروق, هناك حقيقة هناك نوع من التمييز. بالتالي حتى الديبارتمون حتى هذه المحافظات فيه محافظة غنية في محافظة فقيرة. فمثلا نأخذ كريتاي ولا لا 93 سندوني, هذه كلها تعيش دائما الصورة ترفع والعناوين تظهر بأن هناك فروق اجتماعية واضحة. بالتالي فهذا من جهة. من جهة أخرى تضاف لها التعامل الأمني مع القصر ومع التلاميذ, فهذا ربما زاد من مطلب آخر جديد وأصبح يطرح اليوم, وهو العنف الشرطي وهذا التعامل الخشن الذي واجهته يعني التعامل الأمني أمام هذه الاحتجاجات. فهذا أصبح اليوم شفنا, والمشاهد الكريم أو المستمع الكريم يستطيع أن يعود يرجع بأن هناك أولياء خرجوا من يتحدثون وهم يبكون ويصرخون على الشرطة على أن يتوقفوا عن الجري وراء هؤلاء التلاميذ. وبالتالي فهناك تعامل أمني,
1: الجري والضرب والركل,
0: والركل نعم, وحتى إصابات, فيه إصابات,
1: إصابات.
0: نعم.
1: دكتور, الآن في علاقة بالمستقبل القريب, تتجه فرنسا إلى انتخابات رئاسية تاريخية بين حظوظ ليمين متطرف هو الأول الآن في استطلاعات الرأي لمارين لوبين, وبين كذلك ميلانشون في المرتبة الثانية, وكأنه الأضداد في علاقة بالاتجاهات القصوية. هل ستتجه فرنسا إلى اتجاه وإلى خيار قصوي في كل الحالات؟
0: نعم, واليوم لاحظنا بأن الأطراف هذو الإكستريم سواء على اليسار أو على اليمين يستثمرون في هذه الأزمة, ومستثمروا حقيقة. ولاحظنا بأن الحكومات التي تم إقالتها وتم سحب الثقة منها هي من جراء هذه التحالفات. فالتحالف اليمين مع اليسار, اليمين الراديكالي المتطرف مع اليسار الراديكالي, لاحظنا بأن النتائج كانت سحبت كم من حكومة من حكومات ماكرون, وربما هذه حكومة لوكورني أيضا تتارد, ما زالت تعاني من هذا الضغط الذي يأتي من اليسار والذي يأتي من اليمين. حقيقة هؤلاء يستثمرون في هذه الأزمة ويطرحون على, وبالتالي هم دخلوا على الخط مباشرة, دخلوا على الخط بأن هذه الاحتجاجات هي نتيجة الفشل الحكومي, الفشل التسييري, عدم وضوح رؤية سياسية واضحة. يرون بأن فرنسا اليوم أصبح قرارها وأصبح مكانتها الأوروبية, مكانتها على المستوى الدولي تقهقرت من خلال السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية والمنظومة الحالية. وبالتالي فحقيقة اليوم فيه استثمار, لكن السؤال اليوم يطرح, هل هؤلاء الشباب الذين يواجهون بهذا العنف, هل اليوم هذا عامل أنه يجعلهم ينخرطون في العمل السياسي والانتخابي, أم يجعلهم يتطرفون وينعزلون؟ أعتقد بأن هذا ربما عامل آخر للعزوف السياسي والعزوف الانتخابي لفئة الشباب اليوم التي ترى في أنها غير مدمجة في هذه البرامج التي تهم هذه الفئة مباشرة. فحقيقة اليوم أنا أعتقد بأن اليمين المتطرف هو صاحب الحظوة. لماذا؟ لأن اليسار للأسف الشديد ما زال مشتتا. فإذا تكلمنا على ميلانشون الذي يمثل اليسار الراديكالي, أعتقد بأن في داخل تيار اليسار هناك ربما من يختلف معه, ومن حتى لا يتداخلون, وربما لم يتوحدوا في إيجاد برنامج واحد وشخصية واحدة حتى يتم دعمها ومواجهة اليمين المتطرف.
1: الآن مع آخر الوثائق والتصريحات لبغدلا من خلال ميديا بارت, وكذلك ما يخص اليمين المتطرف في فرنسا, السؤال يبقى, كيف سيحدث؟

0: يحكم اليمين المتطرف في حال الفوز. شو قراءتك لإمكانيات السياسات العمومية لليمين المتطرف وتأثيرها على الجاليات العربية في حال فوز اليمين المتطرف دكتور اسماعيل خلف الله؟
1: أنا حسب قراءتي وأنا ربما لاحظت والتمست الكثير بعض من الذين يريدون لهذا اليمين المتطرف أن يحكم لأنه سيصطدم بالواقع. هذه التصريحات التي تأتي من بارديلا أو من مارين لوبان أعتقد بأنها لو يدخل الإليزي سيجد أمر آخر ويدخل القالب الذي لا يصطدم بالحقيقة وبالواقع، فهذه كلها تبقى شطحات، تبقى مناورات سياسية، مناورات انتخابية تحاول أن تدغدغ الشارع السياسي والمهني والصندوق الانتخابي، لكن الواقع أمر آخر. فإذا تكلمنا على ملف الهجرة أعتقد بأن اليوم الشركات تشكو من اليد العاملة، فإذا حوربت هذا أو ما يسمى بهؤلاء المقيمين
0: أي لفخ الذين أي
1: نعم، فبالتالي هل هؤلاء، هل أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات يخدمهم هذه السياسة؟ أعتقد لا تخدمهم. اليوم يقولون بأن أو نتحدث فقط عن البنزين وعن محطات البنزين، أعتقد بأن الكثير اليوم يقول بأن هذه الكلام عن الهجرة أو عن كذا وكذا لن ينزل ولن ينزل هذا الشفر، هذا الأرقام الرهيبة التي هي في ارتفاع مستمر، وبالتالي فتبقى اليمين المتطرف هو يناور لأنه لم تكن له مسؤولية في الحكم حقيقة، وهو حاول يستثمر في هذا، ولكن عندما يستلم مقاليد الحكم أعتقد بأنه يصطدم بالواقع ونرى أمور.
0: هل نفس الشيء ثلاثة دقائق ما زالوا دكتور كان تسمح، هل نفس الشيء بالنسبة لليسار المتطرف أم لا، مع العلم أنه برلين ولا غيره من العواصم قاعدة توري بشوية بشوية اتجاهها ونوع من الاتجاهات نحو اليسار المتطرف في الحكم؟
1: نعم، لأن هؤلاء جربوا، فاليمين أنا قلت يعني اليمين المتطرف هي مناورات فقط تبقى،
0: واليسار المتطرف
1: اليسار المتطرف أعتقد بأنه قريب ربما يدغدغ الفئة الهشة والضعيفة، وهذه ربما لها تأثير على الصندوق الانتخابي. يبقى العمل الاجتماعي دائما يعطي نوع من يعني صحيح حقيقة أن ميلانشون هل يستطيع غدا إذا كان حكم فرنسا هل يستطيع أن يخرجها من هذه الديون، أن يعالج هذه الأزمات؟ يعني حقيقة هي تبقى الإيديولوجية في اعتقادي أنها الحكم الراشد، ربما الإيديولوجية لا تعتمد، الحكم الراشد لا يعتمد على هذه الإيديولوجية. الإيديولوجية
0: قصدك دكتور قصدك دكتور يمين متطرف أو يسار متطرف سيصطدم الجميع بحقيقة الأرقام حين يدخلون الحكم مهما كان.
1: نعم هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع. نعم.
0: شكرا لك دكتور إسماعيل خلف الله، الباحث والأستاذ في القانون والعلاقات الدولية من باريس. إذا نحن أمام أزمة في فرنسا، شكرا لكم ورحمة بيك. قد تتواصل الآن بطبيعة الحال، هي باش تكون في قلب الانتخابات الرئاسية والحملات الانتخابية. احنا اللي يهمنا فرنسا كجار وإلا كشريك اقتصادي، لكن بطبيعة الحال أكثر حاجة تهمنا هي الجالية التونسية في فرنسا وأهمية الطلبة متاعنا، الناس اللي تخدم غادي في مستشفيات، مهندسين توانسة الكل اللي عندهم الآن لعقود يسكنوا في فرنسا وإلا اللي جيران لفرنسا في سويسرا ولا في إيطاليا ولا في غيره. في كل الحالات يهمنا وضعهم، وذاك علاش في كل مرة نعطيهم آخر الأخبار أغنية من أجمل ما تغنى على حد تقديري، اسمه جاك دوتران، يغني إلي 5 دو ماتان، يقول باريس سيفي، خلي يتغنى هو بالعاصمة متاعه ويتغنى بها على طريقته بطبيعة الحال. وحنا نقول لكم بارك الله فيكم، شكرا لكم على الاستماع، نافذة مفتوحة على العالم كلها راحت من 10 متاع صباح النص نهار. مرسي دالي، شكرا لبنى، شكرا خليل لعميري، كان معكم نيس الغربي في موزايك موند، مرحبا بكم وشكرا على الاستماع. باريس se réveille.
2: La place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins d'alerte.

0: Musik. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste. Baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
1: في عيد ميلاد كارت توفاء كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم جيل لافون مان ميهل لو فلاكون دان ليتر ب 4490 في عود 7690 بالكارت توفاء نتاعك دو سيرفييت انفيتي رويال هوم ديمونسيون 30 سور 50 سنتيمتر ب 12 دينار و 900 في عود 19 دينار و 900 بالكارت توفاء نتاعك
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار. الجزائر تؤكد التزامها بمواصلة تصدير الطاقة إلى تونس ودعم استقرارها الطاقوي حسب ما أكده وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال خلال تباحثه مع الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري بشأن مقترح إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات. وجار اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتكثيف التنسيق بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز. تنظيم تظاهرة رياضية وإنسانية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري تهدف إلى جمع التبرعات لفائدة مرضى السرطان والتحسيس بأهمية الكشف المبكر والنشاط البدني في الوقاية من المرض. وتتضمن التظاهرة سباق نصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترا مخصصا للعدائين المتمرسين إلى جانب سباق للجميع لمسافة 5 كيلومترات مفتوح للعائلات والأطفال وعموم المواطنين علما أن مداخيل التسجيل ستخصص لاقتناء معدات طبية لفائدة أقسام علاج الأورام بالمستشفيات العمومية ودعم الإحاطة النفسية بالمرضى وعائلاتهم. كما ستقام قرية صحية تتضمن عيادات متنقلة للكشف المبكر المجاني إلى جانب ورشات توعوية يؤطرها أطباء وأخصائيون في التغذية والنشاط البدني. إقرار مجانية الدخول خلال هذا اليوم إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة بالنظر إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. ويشمل الإجراء المواطنين التونسيين والأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة قانونية في تونس حسب ما أعلنته الوكالة. عالميا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يكشف اليوم عن أن طهران تلقت مؤخرا مقترحات من الأمريكيين عبر وسطاء مؤكدا أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبية شروطها السبعة بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم حسب التوقعات الجوية مغيم جزئيا ويتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد. الريح قوية قرب السواحل خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة. البحر مضطرب عامة ومحليا شديد الاضطراب بالشمال والحرارة تتراوح بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والموعد الآن مع ليندا في ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: دقائق على موزيك فم ميدي ماك ويكاند. هذا هو الرندفو كل نهار سبت واحد من نص نهار الماضي ساعتين البرنامج اللي تبعوه هبارتيغ من البرمجة الشتوية جديدة متاع موزيك فم المدة ساعتين معنا كالعادة إكيب كاملة في ميدي ماك ويكاند نحكي ونتناقشوا في برشا مواضيع بحضور ضيف نستقبله بعدين بعد شوية. قبل نقول مرحبا في الإخراج معنا صالح الشرقي معنا إيهاب طارق معنا في الإخراج الرقمي غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي وائل في الشيكر في ستاندار وفي الميكرو معكم ليندا رحالي. كالعادة برشا فقرات نرجع على الأكتواليتي نحكي على مواضيع متعدة مع ولا ضد سؤال اليوم صحيح من غالط الإكسبير والضيف اللي يجي بحضينا في البلاتو في بالك وغيرهم من الفقرات اللي تعودتوا بهم وتتواصلوا معنا على اليوتيوب تتفرجوا فينا في المباشر على فيسبوك على انستغرام ولي بلاتفورم متاع موزيكا فم الكل. كالعادة على يميني وعنصر قار في الحصة بحضية الجميلة والأنيقة والمتألقة كما العادة عايدة عرب محليك اليوم عايدودة احنا ياسر دي كومبليمون كل جمعة يقول لك هذوما شبيهم ياسر يا رمش اسمها ياسر
1: في الورود شوفوا في الديريكت برشا إليغانس وبرشا أنيقة
0: انت تبارك الله عليك
1: حتى من ضيفنا وكمان قبيلة مش نقول على اسمه ما هو اي سويبة عزوز مازوزين
0: هكا ما نعرفش اللي يقول لي زوزة
1: زوزة
0: اي الحمد لله
1: سافا لندوش لاباس عليك
0: الحمد لله بين البارح واليوم سافا
1: لا والله الحمد لله
0: خرجت البارح تفرجت في حاجة
1: ديري
0: الويكاند اللي فات قلت لي في الدار
1: عملت زيارة الصديقة وحشتها ليا برشا ما شفتها شيء
0: سلم عليها برشا
1: عملت زيارة لم ينسلم عليك
0: انا مشيت لدار العرس اللي هو موجود فيها الضيف متاعنا اليوم بين ممثلين الفيلم تاع دار العرس بعد نحكيوا عليه
1: نحكيوا عليه شويه خير عاصمه صالح عاصمه طروقة عاصمه غاستون الحاج ولا ولي ما نعرفش شكون في ستاندار سلام على كل المستمعات والمستمعين وعلى ضيفنا بيان سور تنزيد نسلم عليه
0: بالضبط ضيفنا ممثل ومخرج مسرحي تونسي مش نعمل مقدمه كبيره خاطر فما برشا من ضيوفنا معناها نقول احنا غني عن التعريف ولكن مثالش نحكيوا شويه على العمل المسرحي السينما التلفزه عمل مسرحيه اخرجها دونك كيشوت كما نرى كما مسرحية فريدوم هاوس في 2018 نحكيه على شوف لي حل بوليس نوبة شخصية برينكا برشا سختين ما عارفوني عشان كون نحكي كان يا ما كانش أولاد الغول
2: وانا متخبي مش نعمل سيسبانس مش سيسبانس
0: بس تردو للمخرج زادة نجي بالقاضي 2013 على كفع فريد مع المخرجة التونسية اللي نعتزو بها كوثر بن هنية وشارك في كان أكيد ان سيغتان روغار ان 2017 رجوج في الدراما مع تاع رمضان 2024 للباتروس في 2023 مسرح يحكي على الهجرة والحرقة وغيره لقشة مسمى 2026 مع المخرج سيمي مسعود لاست تشانس وإلا لاست شيء ما تفرجت فيه أنا هذه المخرج محمد خليل البحري والبارح كنت شفت دار العرس المخرج هاي في بن يوسف من أجد الأعمال للممثل والمخرج المسرحي مرحبا شي اللي عارفاوي نورتنا
2: مرسي بوكو على
0: الاستضافة
2: مرحبا عايدة مرحبا
0: يعيشك
2: مرسي بوكو على الاستضافة
0: يفضلك
2: نهار لحد انا نحبه راهو باهي فيه الخدمه نهار لحد راهو
0: هكا ولا ليه
2: والله عنده شارم في الخدمه كنا نرتاحوا باثنين
0: اي والله
2: والديماراج تاع الجمعه
0: مش سهل
2: نهار لحد تخدم فيه فما بليزير حلو ياسر
0: انتو كاس تزيد تحبوا اكثر على خاطر في الايميسيون تاعنا ديكونتراكتي وكول ومانيش بنحصروك بك الاسئله وقالوا فيك وانت وشكون احسن ممثل واخي
2: بوك بسميكم انا بالكونسيبت جيت نجري والله رغم البارح كملت 5 تاع الصباح كملنا الفيلم
0: مع جي بونكتويل
2: دي بونكتويل
0: على الاخر معناه بركه
2: المسرح علمنا يعني الانضباط ونشوف الوقت وكل شيء والسينما زادة
0: البارح
2: كملنا يعني اخر نهار في فيلم الياس بكار عندي معاه مشاركه خاصه فيلم حلو ياسر يحكي على البوكس والاندرنجراوند يعني موضوع حلو ياسر واستيتيك ما البارح جو حلو ياسر
0: انت كملت السيكونس نتاعك ولا الفيلم كمل
2: كله كان
0: طيب شو يخرج منه
2: والله ما نعرفه أو تاو بش يدخل في بوست برود ويخدم عليه
0: تحضيرات
2: فيلم حلو ياسر وما حاجتنا نوعية السينما هذه زادة إذا ما تكون
0: وبخلاف هذا فما صحة تراجع زادة
2: يعني هامة جدا أن نكون في نسق كبير مع السينما يعني التجارية السينما اللي تخرج العائلة كما يعني دار العرس وبرشا أفلام وصاحبك راجل
0: اللي هو زادة كملتوه ولا أنكور
2: لا مزال
0: هو النورمال ماش تخرج منه سيري كما العادة هذا الشهر رمضان بعد احكي لنا زاد شوي على جديد حاب نحكيوا اكثر على مواضيع اخرى ما صاروا في بليزير نسمع شوي جديد
2: ديريكت
0: فمش مسلسل سيت كوم حاجه اخرى في رمضان
2: يعني صاحبك راجل وبعد يدخلوا في سيري فهمتني سيري يعني يدخلوا في التصوير. يعني الوقت راهو قد وتصوروا بالليل.
0: عرضنا زميل الياس الغرب يسلم عليه كي يسمع فينا في الكهرباء توا في الاسانسور قالوا ارجع لنا المسرح مسرح ما.
2: الوقت قال الوقت كبرنا معاه راهو ياسر يعني يعني لما احنا هو ياسر وكان يجي يتفرج فينا في المسرح إلى يومنا هذا.
1: مفهمة دي فيديل للمسرح.
2: أيوة ينصح ويتغش علينا عنده الحقرة وكيف كنا تهربوا عن
1: المسرح. سنتيك خاطر المسرح حاجة أخرى.
2: المسرحية للباتروس يعني كوبروديكسيوم على زيتانيا على على
0: الهجرة وال
2: الغير نظامية فهمتني. لكن ديما المسرح يقعد حنين كبير ياسر
0: للمسرح
1: معناها لزاكتور اليوم الممثلين بصفة عامة ولا تجلبهم أكثر التلفزة ويمشيوا في البروديكسيون هذيك أكثر خاطر الفيزيبيليتي وخاطر النوتورييتي هجروا شوية المسرح على
2: لا ما تهجرش المسرح. دنير ما كنا في تظاهرة الخروج المسرح لا يعني الجماهير برشا والممثلين اللي تحب المسرح تقعد تحب المسرح
0: موجودة. أما الجران بيبليك يقعد كما قلت عايدة
2: التلفزة والسينما إذا جاتهم فرصة علاش ليه فهمتني. لكن اللي يعمل المسرح ديما يقعد
0: الحاجة البيئة جدي عارفين الممثلين الفما لابوليفالانس متاع المسرح لاميتريز وفي نفس الوقت وين تحطك تحط التلفزة السينما فما ممثلين
2: المخرجين عندهم ممثلين متكونين مسرحيا وعندهم تجربة هامة ميدانية فهمتني. خير ما نجيب مش ممثل يعني
1: عملوا زيدا على شوية انستغرامر وشوية انستغرامرز وشوية
2: يقولك ساعات كثير خاطر يشوف فيلي يعني الأسهان يعرف يقرأ يعني اللقطة ولا السيكونس
0: هو الفرق انه اللي قد عليهم عايدة
2: والملامح
0: والجستيكول جستيكول الانستغرامرز وغيرهم يمشيوا في سانسة ما كيتوخرهم بتويلي بشي مشيوا للمسرح سي با ايفيدون. العكس الممثلين اللي من المسرح يمشيوا دون لي دو سانس هذاك علاش قلت لك لا بوليفالونس. ان توكا مرحبا بيك نورتنا شادلي. احنا باش نكتشفوك من خلال محتوى الحصه وتفاعلاتك ورايك في مواضيع باش نحكيو فيها الكل. خلينا نخرجوا اغنيه انتر تان نرجعوا بعد شويه مع الريكاباكتو باش نرجعوا على بعض الاخبار الوطنيه والعالميه نعلقوا عليها ونواصلوا معكم حتى الماضي ساعتين في ميدي ماغ ويكاند.

0: وين يبدأ الماء تبدأ الحكاية، من مجردة، من الأرض، من القرية، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا بقرادة طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية، حكاية بربر ونوميديين، حكاية الرومان والبيزنطيين، حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجردة من لول وجديد، ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، مواقف ضيافة، معارض أفلام موسيقى. فيا بقرادة طريق مجردة طريق الماء، من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور، بمساهمة موزايكا فام. ميدي ماك ويكاند كل عصر الحد من نصنها للمجزعتين لين ترحالي.
1: أرجعنا معكم جديد في ميدي ماك ويكاند، نص نهار و 18 دقيقة باش نمشيو الأول روبريك معنا في حصة اليوم ريكاباكتو. معنا عايد عرب على اليمين وضيفنا اليوم الممثل والفنان شادلي العرفاوي. ريكاباكتو
0: ريكاباكتو
1: ركبتو. قبل ما نبدا مع اول خبر رابيدمون، نسالك شادلي حقيقه وبصراحه علاقتك مع الكياس والفولون والخطايا والرادار، قد يجيك من رادار في العام؟
2: لا لا، انا اكثر واحد خوف في السباق،
1: بالحق
2: نطلع نعمل ونعمل السانتور، نحكي معاك
1: اي سانتور،
2: نجم المظهري وكومبورتمون بتاعي يقول لك
1: قضايا وادواري
2: ينجم ليه وادواري
1: برينجا على حال
2: اي، اما ليه مع الكياس ما نلعبش مع الكياس. السانتور اللي معايا زاد يركبوا السانتور الفامي، انا كي كانت يعني مرتي والولاد صغار يطلعوا من تلك الكرسي القدام يبدا
1: يطلع في حد
2: خواف
1: ومعها سانتور
2: ونسوق يعني بحذر ومرفوضش.
1: ما يجيكش رادارات
2: رادارات
1: كي تخلص فينيات
2: ساعات هكا نضيعش، مش رداراتك الخطايا هكا انت في الاصفر ويخلط عليك الاحمر ولا درسيه
1: كلنا في الاصفر
2: ولا دوره هكا تحب كذا تلقاها قدامك، فهمتني؟ اما الاكثريه فهمتني مش برشا
1: منظم. باهي باش نعطيكم بعض الارقام بعد نرجعوا للتفاعل معك ومعك زاد كيف عايده. نحكيوا على الخبر الاولاني في علاقه ب للاسف ارتفاع عدد قتل حوادث المرور في العام هذايا بنسبه 10.76 بالمئة. نحكيه وهذا فقط على 19 كهو، مازال العام وفيش. من جانفي 2026 لأكتوبر 2026 عدد القتلى ارتفع ب 10.76% حسب المرصد الوطني لسلامة المرور. نحكيه على 3616 حادث، 1029 قتيل و 4692 جريح، 1029 قتيل على 365
2: حرب.
1: يوم
2: حرب.
1: معناه احسب في النهار قديش
2: حرب يعني
1: حرب من نوع آخر،
2: حرب شوارع
1: حق
2: الطرقات
1: اهم
3: الطرقات
2: من قبل احنا
1: من اهم الاسباب وراء الحوادث. نكملكم الارقام وبعد باش تزيدوا تتصدموا اكثر. اهم الاسباب وراء الحوادث الاولانيه السهو وعدم الانتباه، ايش نقصدوا بها السهو؟ التليفون، نقص النوم وعدم الانتباه 30.75%، السرعه هي رقم 2 21.49%، عدم احترام الاولويه هي السبب الثالث، والسبب الاخير قطع الطريق كناس اللي تشق عليك على غفلة. أهم الأسباب المتسبب في الوفيات هذه متسبب في الحوادث، ولكن المتسبب في حوادث قاتلة هي السرعة رقم واحد، من بعد السهو هو رقم اثنين، التليفون هو سبب برشا برشا مصايب. في حالة سكر كيف كيف من بين الموجودة في السهو
3: مثل الحالات الأولى
1: بالضبط. لا لا ما داخلة في السهو، عندك الحق،
2: خطر السهو
1: هذيك الحاجات
2: سهو عميق،
1: سهو كبير برشا، اما معاش فما برشا للكوتيست في الكيسات ما هوش متواجد بكثرة،
2: خاصه الويكاند انا نشوفهم راه الويكاند انا ما نمشيش للبلايص يعني في الصيف ولا حاجه، نقول
1: وين فما اكثر
2: نمشي اثنين ثلاث اربع خميس خاطر كيس ملغب.
3: اش خليت شاد لي معناه ثلاث اربع خميس تخرج كل يوم معناه
2: نختار الايامات تذوم،
1: ما نقولش بها
2: نختار الايامات تذوم مش كل يوم، نختار الايامات تذوم
1: باش يبعد على
2: سنتيف ديمونش راه يا حالة مريبة، خاصة يعني بعد ما ثلاثة راه
1: نتاع الليل نتاع الصباح
2: الناس تبدا مروحة ولا واحد
1: اي تعديو ساعات في حالة جنونية
2: جنونية يعني أكثر حوادث تصير في الوقت
1: في الوقت هذاك. باهي نكمل لكم آخر رقم، دونك في 19 هذا من جانفي لأكتوبر 2026 أكثر شهر كان فيه حوادث هو شهر أوت، ما نعرفوا خاطر عطلة وفما برشا حركة في الكيس
3: التكنولوجي ويكثر البارك اوتوموبيلي واللي اكثر اكتظاظ بالكهرباء.
1: بالنسبه لاوت هو اكثر شهر فيه عدد قتلى, ولكن اكثر شهر فيه حوادث هو شهر افريل. وسؤال المطروح حسب رايكم, انهم اكثر ثلاثه ولايات ولا زوز ولايات الاولانيين في الحوادث في هالفتره هذه على راس القائمه حسب رايك عايده؟
3: تونس الكبرى, صفاقس بروبابلمون,
1: واحدة صحيحة واحدة غلطة حسب رأيي.
2: ساحل سوس فما زادة سوسة نابل زادة تنجم.
1: الأولانية هي تونس الكبرى اللي هي تتصدر القائمات الولايات ذولي معلوم, ولكن الثانية هي اللي بهتتني شوية. الثانية هي ولاية المهدية ب 303 حوادث, وفي رأس القائمة لقاو تونس 459 حادث, ونلقاو أقل عدد من الحوادث في ولاية قبلي. دونك هذوما الأسباب ديما نفس المعطيات. هذوما ثلاثة أسباب من وقت اللي نتبع قاعدة بالحق في لي رابور نتاعهم, ديما التوب ثرا هو هذايا.
3: اللي يعجبني
1: السرعة وعدم الانتباه.
3: اللي يعجبني في الأرقام الرسمية اللي مسؤولية المواطن متفاهمين فيها الكل, تهور وقلة وعي والسلوك المروري والجرائم الطرقات كل هذيك أكتي ومتفاهمين فيها الناس الكل, ومعناها معنا حتى إشكال. اللي يعجبني في الأرقام الرسمية ما يعطي لكش الأسباب اللي هي من مسؤولية الدولة.
1: كيفاش؟
3: طرقاتك سيدي, الطرقات المدمرة, عدم الصيانة في الطرقات وفي البنية التحتية المهترية الإضاءة اللي ما هيش موجودة لسينياليزاسيون
1: باساج بيتون باساج بيتون
3: خاتي حد من الباساج بيتون
1: خاطر
3: مجايين
1: باساج بيتون خاطر ثاني بعد الدرجات النارية ثاني ضحايا طرقات هما البيتون.
3: أنا مش نحكيوا عليهم بعد وإحنا مزلنا عنا سي عمدات يمشيوا عليهم لعبي.
1: أنا جايين
3: هو من الأسباب أيضا. معناها شوف أنا مذبية وقت اللي الدولة تعطي أرقام رسمية تحدد مسؤولية المواطن, وأنا من أكثر ناس اللي ديما نقول راهو المواطن التونسي غير واعي بالحق. معناها كوزوسوا في النظافة, في الحفاظ على البيئة, في التهور في الطرقات والجرائم الطرقات.
1: معناها كنت أتمنى تعطيك شنو الحلول.
3: أعطيني مسؤوليتك أنت زيدة, أعطيني الأسطول زيدة, أعطيني الأسطول وقت اللي تعطي
1: لكارت
3: مش الكارت غريز اللي تمشي تعمل فيزيت وتعطي فيزيت لكراهة برا. شوف أنت على قديش من كرهبة في تونس, قديش عنا من كرهبة اللي لها 30 و40 عام وهي تسيركولي, بعد ساعات تقاها لا فما لا بلاك لا ضو لا حد شيء, وتقاها ماخذ الفيزيتا وتقاها تسيركولي في الكيس.
1: تذكر عاد حكينا الجمعة اللي فاتت على قرار انهم باش يحطوا دي كاميرات, حكيت على الفروج باش تولي الخطايا كيما الرادار يكابتيك بالصورة اللي حرق الفو واللي كذا واللي هما يمكن من بين الاجراءات اللي نجم يبدلوا.
3: هل حكيت على السلبي فيما يخص السلطة؟ مش حكي توا على الإيجابي
1: غابيد معايدة حتى مازال عنا
3: مو مش نحينه شوية. البارح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أطلقوا حملة تحسيسية وطنية خاصة بقانون المرور باش تعرف أحكام القانون 29 وتوضح مضامينه من مخالفات وعقوبات, وباش تتواصل الحملة هذه حتى آخر العام. هنا أنا نقول برافو, لأنه باهي المقاربة اللي فيها ثلاثة عناصر هامة وتكمل بعضها, التوعية والتحسيس لأنهم يأخذ برشا وقت لتغيير السلوك ولتغيير العقليات, لكن فما زيد الردع خاطر نعرفوا اللي قوانين جديدة كانت
1: الفلوس عايدة
3: الخطايا
1: يزيدوا صفر في كل خطايا 60 جنيه ردار تولي 600
3: زيدت
1: قامس كامل بالغ
3: ليت زيدت وليت حتى
2: نحن ناقصين نجيو مخري ولي وجيو
3: وليت شيد لي حتى عقوبات سجنية وليت ترفعت العقوبات المالية وليت فما مضاعفة العقوبات
4: المبادله الماليه في حاله العود. وهنا القانون هذا اللي 2024 معناه نسمعوا به واليوم الداتا فايلو والحمله التحسيسيه ليه. دونك نقولوا برافو نذكروا بالقانون 9 اللي
1: كلامك صحيح. قوانين ردع خضايا ولكن زاده فما بنية تحتية فما توعية هذيك علاش ما لفت تحكينا على مخطط من 2030-2035 اللي فيه الخدمة على هذا كل خاطر كلامك صحيح. ما كنت مواطن واحد وما
2: سيس هذا بعد التعليمي يعني الرأي التحسيسي
4: هذا كان
2: الرأي يعني حكاية الطرقات وبشكلها قوانين طرقها علاش ما تقراش في ال... تبدا محور في
1: المدارس. لا كرها في الكود ليت مش تعدي كود لا
2: حتى الصغار انه الشيء هذا خاطر كان يتربى على احترام السرعه والقوانين وكذا يكبر حتى في شكل لاعب
1: يعني
2: حتى مسرحيه الاطفال
1: صحيح معك
4: مع التربيه المدنيه في ماده التربيه المدنيه
2: افتح افتح يا سمسم احمر قف اخضر عبور احترم شرطي المرور علمناها تنجم تدخل لك في الوعي نتاعك تولي ملتزم
1: هي على بلوزيور تربية المدرسة
2: بنية تحتية انا مع الردع
1: صحيح
2: المجتمع
1: دقيقة حتى انا مع مع الخطايا
2: الغربي والامريكي كي قوى
1: في ياسر اي اي
2: في نقولوا
4: حتى الخليج علاش بعدنا
2: الخليج $100 اختي معناتها تجري في دراجه
1: في كندا
2: $100 تقص الكياس وتفل ما يعني حد ما تقفلوش ولا ضوء احمر تحرق ولا كذا
1: انا معاكم
2: وتتصل لهم ويلي تلكع في الفلوس تو شد ثنين
1: موافقه معك شادي
2: ونقاط
1: حكيت عليهم مع عايده زاده الكل مهمين خاطر هي منظومه كامله مش المواطن وحده مسؤول الخطايا الانفراستركتور مسو في مكتوبه التونسي واللي يمشي بشو عطوك طريق سلامه اللي تسمع فينا فكره بكم ردوا بالكم واحده واحده
2: فما ساعه الخضار غفله راه زاد
1: اذاك خليه على ربي ما الباقي واحد زاد ما يمشيش للخطر بيجي نمشيوا للخبر الثاني في ريكاب يلا
0: ريكاب اكتو
1: الاخبار الثاني باش نحكيوا على مداخيل السياحه وعائدات العمل بالنسبه للعام هذايا 9 لشهر الاولين 2026 13.2 مليار دينار. هكا شعارات فضفاضه وعنوان كلمه مش ندخلوا في التفصيل باش نحكيوا على ارتفاع 4.7% مقارنه بعام ناول بنفس الفتره. يقول القايل هذايا بطبيعة صادر على البنك المركزي التونسي والله حاجه باهيه وسنه عائدات السياحه زادت ب 4.7 ولكن كي نقربوا من الرقم ما نحكي مش فقط على عائدة السياحة. من ناحية فما تحويلات تونسيين بالخارج ومداخل العمل 6.9 مليار وفما مداخل السياحة 6.3 كي نجمعوهم مع بعضهم يجيوا 13.2 وهما اللي يعطيونا 4.7%. ولكن السؤال المطروح هل انه الرقم هذايا ايجابي والا نسبيا؟ دونك السؤال هو تونس تقول لك احنا السياح متاعنا ما يصرفوش. السائح اللي يجي لتونس علاش؟ خاطر يجي في الاول انكلوزيف ماكل شارب فندق اكل طيارة كل شيء. دونك لا يخرج لا يصرف لا يمشي المطاعم ما براتيكمون الموين نتاع المصروف الجيب نتاعو ماهوش مصروف. جي كي نقارنوا بلدان اخرى كي المغرب وكي مصر تونس مثلا يجيوها 11 مليون سائح تدخل 8.1 مليار المغرب 19 مليون سائح تدخل 14.7 مليار ومصر على 19 مليون 17.8 مليار معناها ديسبروبورسيوني لانه السياح اللي يمشيو عندهم اولا دو كاليتي الغنية اللي يمشيو ثاني حاجة يمشيو يصرفوا ومش فورسيمان يمشيو في دي فورمول متاع all inclusive. الهوني التعليق على الموضوع هذايا هل انه اليوم احنا نموذج سياحي تونسي مهتر وقديم شوية نرجع لسنة لزاني 60 لزاني 70 وقت اللي تبنيوا الاستاسيون بالنير متاعنا الكل ومستحقين اليوم نخدموا شوية على التوريزم دو لوكس. هل الفايدة في الكم ولا في الكيف حسب رأيك انت حسب اللي قاعدة تشوفيه شادلي وانت تونسي ومواطن وعاي نوعية السياح يقول لك اللي يجي ما يصرفش برشا في تونس
2: معروفة يدخل الأوتيل ما يخرجش يعني فهمتني وكي يخرج السياح خاصة في الأول تأسيس يعني
1: أقرب شوي ميكرو
2: تأسيس السياحة في تونس السبعينات والثمانينات وفي التسعينات زادا خذت يعني صدى كبير ياسر كان السائح يعني على كارت راه ما فماش الانكلوزف وكانوا يشجعوه باش يخرج ويمشي للاسواق ويشري الزربيه ويشري طبق النحاس ويشري الجمل واللي تحب انت
1: ويمشي
2: ريستوران ويمشي يكون هو في سوسه يا يهبط التوزر يعمل يعمل يعني سياحة صحراوية والحركة الاقتصادية تخدم توا نوعية لكاليتي لكاليتي متاع ناس يعني مواطنين عاديين دي زوفري عاديين يتسير رحلات تتكونهم يجي يلقى
1: رخيصة برشا الجمعة
2: يلقى رخيصة يلقى البحر يلقى الماكلة انكلوز فهمتني اللور لا الدلاع يتخف والقاتو يتهز بالرسمي رو فما حاجات
4: البيوت,
2: البيوت يعني نوعية تعرفوا السائح تعرفوا يعني تشوفوا تعرفوا هذا يراو هو الانكلوزف اللي طيح من قيمة
1: معناه الفايدة في الكاليتي دو تاع السائح خير من الكونتيتي
2: كانوا كاليتي قوياسر ليزيتانيا والفرنسيس والالمان ناس تصرف يعني فهمت
1: ناس تسافر في وسط تونس
2: يعني الحركة الاقتصادية ويكريو كراهب ومعهم دي جيد وكذا توا ولاو
1: يجيو الانكلوزف ويكريو
2: يعني توريزم دو لا ماس كاينك في كونتين
4: بدقام
2: يستغلوا البحر
1: هذا ما يمنعش هذا ما يمنعش انه بلاد كيما المغرب ولا مصر يخدموا عزوز معني عندهم التوريزم دو ماس اون بارتي ولكن عندهم
2: عزوز على
1: اما اللي يدخلوا لهم اكثر هما
2: الاخرين يصرفوا اكثر
1: بالضبط باي عايده القراءه في بعض الارقام هذه الكم او الكيف انت حسب رايك شنو اللي لازمنا نبدلوه من الموديل معني ونموذج السياحي نتاعنا اللي تحسوا كمان قدام شوي
4: فما سؤالات اخطر من الكم والكيف اول حاجه ساعه من غير العادي انه مداخيل تحويلات التونسيين بالخارج هي المصدر الاول من العمله الصعبه قبل السياحه alors que 60% من مواطنينا بالخارج ما يعديوش وما يحاولوش فلوسهم عبر المسالك القانونيه افهم دونك
1: الاقربون اولى بالمعروف خليهم يبعثوا لبلادهم الدوفيز خير حاجه
2: بيه
4: غير العادي انه ما تحويلات تونسي بالخارج
2: اكثر من السياحه
4: اكثر من معناها مداخيل من العمله الصعبه اكثر من السياحه اللي هي نورمالمون واحد الالوغ كو من المفارقه انه 60% من التونسيين بالخارج مش قاعدين يحاولوا اموالهم عبر المسالك القانونيه هذه نقطه النقطه الثانيه والسؤال الاهم من قديش دخلنا هي هل العائدات هذه كافيه لتغطيه حاجيات تونس من العمله الصعبه المعيار الأهم من هذا الكل مقارنتها بقيمة الإيرادات للبلاد وإيرادات البلاد عجز الطاقة خدمة الدين الخارجي وحاجيات المؤسسات من الموارد الأولية والتجهيزات
1: نجاوبك ليلى
4: شنو هو يلزم
1: لا
4: ولا
1: لا
4: ولا هاو كشنو هو الأهم هاو لي بون كيستيون كيل فو بوزي ما تعطينيش ريت توغلت احنا باقي نعملوا ذر رماد على العيون اليوم دخل 14 مليار نتاع اي مقارنه بماذا
1: أيوة شنو ولكن يدخل فيها شنو عملت الديون وكل يدخل فيها كما قلت انت عائدات التوانسه بالخارج السياحه ولكن زاد الصادرات وزيت الزيتون وكل هذاك الكل يدخل في
4: السياحه شو نقولوا احنا اليوم نقولوا اللي يلزم نخدموا على زياده المداخيل الصافيه لكل سائح مدة إقامته تكون أطول إنفاق أكبر ونخدمه على السياحة الثقافية والسياحة والصحية والرياضية وسياحة المؤتمرات وخاصة صحية هذيك خاصة خاصة توزيعها على كل المواسم ما نقعدوش احنا سواحنا متاع جويه اوت عخاطر عندك سياحة صحراوية عندك ثقافية عندك مؤتمرات عندك الوتلة اللي تزير ما عندهاش اللي المغرب ما عندهاش اون نومبر بتاتر اليوم عندك معناها من الوتلة في كامل تراب الجمهورية
1: فما برشا عايدة الأسف سكروا
4: قاعدين نسخلوا فيهم
1: ومسكرين
4: سكرنيهم
2: برشا برشا
1: واضح
2: وتلاحظ مثلا في منطقة سياحية في منطقة سياحية مثلا سوسة الحمامات قليل وانت تلقى توريست يحوس
1: وقتاش في الصيف ولا في
2: الصيف ولا في الشتاء ولا في الربيع نحكيو على الانكلوزف يعني الانكلوزف
1: يحصلون
2: تلقى يعني قبل كي تبدا الدور حتى هنا نجم تلقى توريست يحوس فهمتي ولا في المدينه
1: معناتها قاعدين في وسط
2: في وسط الوتي لم يخرجوا
4: علاش نحكيو على السياحه الثقافيه شادلي
2: فما ظروف سياسيه مروا بها مش تونس بركه العالم بريود الثورات بريود الارهاب واللي زادوا يخافوا ولي ميديا ولا يخافوا ما يحبوش يخرجوا راهم هما ما يحبوش
1: لا مش على
2: زاد هما ما عادش يحبوا
1: هو المكثر على المصروف اما ما يجيوا البلاد كان يعرفوها ايمن
4: مش خلاص البركه اللي زاد على شو الاخبار السيتيون في الوخل الوتلا
1: ماذا بيروني نعطيكم قد ما تحبوا وقت ولكن مازال الخبر الثالث وزوز فقرات قبل موعد اخبار ماضي ساعه خلينا نكملوا اما باش نعلقوا غابيدمو على الخبر اللي هو انترناسيونال وجينا من فرنسا يلا
0: ريكاب اكتو
1: نكمل مع الأخبار الثالث نحكيه على رقم الحقيقة كبير برشا 5000 موقوف في احتجاجات متاع الطلاب في فرنسا في المدارس الثانوية هوني نحكيه ونحكيه على أعمال عنف الاحتجاجات بدأت نهار 17 سبتمبر تم إغلاق العديد من معناها المعاهد في الإطار هذا اشتباكات مع الشرطة وزير الداخلية الفرنساوي قال وقفنا 5000 شخص منهم نهار جمعة هذا كهو البارح 1700 شخص نهار جمعة كهو التلامذة ما همش مسلمين وقروا نهار ثلاث هذايا يعني بعد غدوة باش يعملوا زادة معناها احتجاجات كبيرة برشا باش تشمل فرنسا الكل الانطلاقة كانت من باريس نهار 17 سبتمبر ولكن باش تتواصل يقول قايل شنو أسباب الاحتجاج هما بالنسبة ليهم ساعة دراسة طويلة يحبوا يراجعوا الزمن المدرسي خاصة الجينيراسيون هذايا اللي هي ديجيتال ورقمية وعصر السرعة بالنسبة ليهم برشا
2: معلومة تتعدى في ساعة
1: بالنسبة لهم برشا كذلك الظروف المدارس متاحهم غير ملائمة ارتفاع درجة الحرارة وسط الكلاس متاحهم مع الغشوف مكليماتيك معاش يساعدهم غياب العديد من الموظفين لسوق فيان فما أسيذة نقص فيهم وهذه الحكومة تقول شكاوي مشروعة ولكن نرفض العنف سينو فما جانب آخر نختم به اللي هو أنه الاحتجاجات هذه خذت بعد سياسي بما أنه دخلوا على خط بعض الأحزاب السياسية تعرفوا اللي احنا 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية ومثلا لفرانس انسوميز جان لوك ميلانشان حزب فرنسا الأبية اليساري يتهموا لي هو وراء الاحتجاجات هذه على خاطر هو ديما يدافع على التلامذة وعلى حقوق ما تعرفوا الحزب نتاع ميلانشان التوجه نتاعو وزير التربية الفرنسي قال باش نعملوا خطة عمل قريبة لتسريع استبدال المعلمين وتحسين الظروف ولكن بما أني أنا مكبل وفما انتخابات 2027 راني ما نجمش ناخذ قرارات كبيرة برشا ان توكا اتحاد نقابي للتلامذة نتاع الثانويات في فرنسا مغدي قال فما تظاهرة وطنية كبرى وفرنسا على قدم وساق والشرطة كلها قاعدة تحذر في روحها به بعد هذه كل شنو اللي لاحظناه اولا النقد العنف كبير وقاعدين نشوفه في الفيديو عنف كبير متبل ولكن سورتو من الشرطه الفرنسيه اللي برشا قالوا فرنسا بلاد الاحتجاجات تاريخها معروف في الاطار هذا كيفاش تقمع بالطريقه هذه دي مينور قاعدين نشوفوا حاجات صادمه الحقيقه وهذاك اللي زاد شعل النار ثم كذلك البعض السياسي اللي تخلى على الخط لاستعمال هالاحتجاجات هذه دونك نبدا معك شادلي معروفة فرنسا ديما احتجاجات في جيلي جون
2: ثورة تلمذية دي معاش ثورة الطلابية
1: تبعت شوية
4: الفيديوهات وليه متلم زوز الزوز متعمة
2: خبرة تولي كالبول دو نيجرة تتعدى للطلبة وتتعدى يعني وتولي سياسوية الحكاية خاطر فما انتخابات جاية فهمتني مع أنه ظروف يعني مشيش في بالكم البارادي يعني فرنسا ووضعية مؤسسة التربوية يعني
1: فما نقاس
2: فما برشا نقاص خاصة في الأحياء اللي يعيشوا فيها يعني الجاليات المغاربية واللي زافريكا وكذا يعني فما عدم توازن زادة في المجتمع الفرنسي على مستوى البنية التحتية المدارس يعني مدارس اللي في بلايس لوكس وكذا وهما إيتاتيكا
1: أما راهو سيغولاتيف شادلي
2: مش كيما البلايس
1: أما سيغولاتيف معناتها وكان تمشي تهز مدرسة عندهم غادي مش عجبتهم وانفراستركتور وكل شيء بالنسبة التلميذ التونسي راه محترمه
4: تختلف
2: يعني كيما سبيتار في فرنسا يعني فهمتي كي تدخل كلينيك وسبيتارنا مش كيف كيف فهمتني
1: هذاك علاش قلت لك
2: هما مقاييس تختلف لا هما ادائهم عاليه بلدان عظمى فهمتني
1: بلدان ثريه
2: يعني متقدمه فهمتني بين ذفرين فهمتني يعني برشا مقاييس ومن حقهم التلاميذ يحبوا يقراوا في ظروف طيبه كيما حكيت يعني المكيف قبل ما كانش ما تروح
1: ما عندهمش في فرنسا
2: كليماتيزور بارد كذا توا يعني الحكايه تقلبت فهمت
1: ولا تتبدل فوالا اليوم عايده هيستوريكمون فرنسا معروفه بلاد الاحتجاجات من معناها القرون اللي قبل من ريفولوسيون فرانسيز واحنا ماشيين للتالي ون نمشيو القدام. فما التلامذة وكما زاد كيف كيف شفنا زاد الطلبة اللي برشا حاجات بدلوهم لهم على السكن على المنح على الأكل
4: الباركورسوب على التمييز
1: على زاد لي اترانجي هذا
4: الانتقائية الانتقائية في من بين الأسباب متاع الاحتجاجات هذه وممكن من أهمها هي الانتقائية في التوجيه الجامعي وقت اللي باش تتنقل من البكالوريا إلى الجامعة اللي هو ما يسمى بباركور سوب اللي يزمك تعمر من وسط العام ومن بعد فمعناها مش الناس الكل اكسيسيبيليتي لجراند زيكول والكل فيها كثير من الانتقائية وهذه من الأسباب الكبيرة اللي خلت الاحتجاجات تزيد تشعل. بون أنا رأى اللي الاحتجاجات هي منطقية المطالب شرعية ومشروعة كسوا بوينت فيو متاع الميزانية وإلا اكتظاظ في الأقسام خاطر ديما كما قلنا قبيلة المقاييس تختلف هما 35 عندهم عدد كبير ياسر في الأقسام احنا هنا ب 43 وساكتين ونورمال معناها عادي بالنسبة لنا 43 في القسم
1: برشا.
4: هما محتاجين على 35
1: برشا
4: اللي وصل ل 35 في القسم
2: هو برشا 26 25
4: ما تفوتش
2: 25 26
4: دونك هذا لكن
1: فما بلدان سكندينافية 12 11
2: بلدان في الأمريكا لاتين واحد
4: طريقة المشكلة في طريقة التعبير هنا وهنا حتى إدوار جيفري اللي هو وزير التربية والتعليم يقول اللي فما مندسين هم اللي قاموا بالحرق حتى نحكيوا على ردود
1: الفعل اللي يحكم يقول مندسين
4: نحكيوا على ردود الفعل ونحكيوا على الحرقان ونحكيوا على مواجهات مع الأمن اليوم والعنف المسلط وفما 60 من العالية عائلة العائلة التربوية ما بين أساتذة ومربين ضربوا أكثر من 60 مصابين معناها تولي إشكال تولي فيها مواجهات مع الأمن بالطريقة هذية ولهذا معناها ما يزمهاش الأمور تاخذ حجم أكثر من حجمها اللي خذيته توا
1: بيان سور
4: ديما فما ريكوبيراسيون بوليتيك توا
1: ناس يقولوا
4: ميلانشان هو اللي
2: أجج في الأوضاع
4: اللي أجج في الأوضاع والآخرين يقولوا لا لا لا سياسة
1: أو الديسكور واضح هيدا باش نجمو نكملوا بقية الفقرات احنا نحاولوا نسكروا الموضوع لهنا في انتظار نهار الثلاث خاطر متأكدة الجمعة جاية عايدة في السبت ولا حد باش نرجعوا على نهار الثلاث شنو
2: نيسا
1: نهار كبير نهار الثلاث خاطر تظاهرات على كامل
4: دخلوا فيها حتى
1: الجمهورية
4: رجعوا
1: ولا كان هذي ريكاباكتو ديما احنا في سباق مع الوقت راه ماذا بينا ناخذوا أكثر ولكن مازالوا زوز فقرات في زوز مواضيع ياسر مهمين ومتأكدة الوقت باش يكون قد هذاك علاش نخرجوا فصل صغير ونمشيو الريكاب بعد ريكاب أكتو الفقرة في بالك
0: ريكاب أكتو

0: Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn. Midi Mag Weekend. Kuna Satouhad. Mno Sonhal Mazizati. Linda Rahali. Fi Belek.
1: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكاند وباش نمشيو لفقرة في بالك في موضوع آخر. نحكيو مع ضيفنا اليوم شرفنا بالحضور شليل عرفاوي وزيدا معنا عايدة عرب. السؤال في علاقة بالمعهد الوطني الاتصالات اللي خرج دراسة جديدة فيها برشة أرقام. قديش نسبة التوانسة اللي تستعمل انترنت؟ انه أكثر وقت تستعمل فيه التونسي انترنت؟ انهم أكثر الولايات اللي يستعملوا انترنت؟ ونسبة التوانسة زعما زادت ولا نقصت؟ وهوني شاد لي في كلمتين، علاقتك بالانترنت قديش تقعد على تليفون او موين، وانا هو المومون اللي تقعد فيه تتنستال و...
2: ما هو حاس بيه انا بلاعة يعني كل بلوعة راهو كلابيرانت، فهمتني؟ وليت نتعامل معاه بالجواندويت
1: كيفيش
2: عليك الفيسبوك والانترنت
1: ما تدخلش ديما
2: نخاف
1: تحصل
2: اما نستغله في حاجات هامة، يعني كي تبدا عنا فيلم ولا

0: الاجتماعي، بليتون استعملوا برشا في خدمتي، في قراية ديزرتيك، القراية معناها أكثر وقت نعديه في الانترنت هو الوقت اللي نحضر فيه خدمتي. معني
1: في النهار قداش تقعد على
0: ثلاثة سوايع على تحضير خدمتي على الأقل؟
1: كل يوم،
0: مش كل يوم، وانا نجي معاك اللي كان قبلك كنت نخدم كل يوم.
1: كل يوم
0: بيسير كل يوم قبلك كنت نخدم كل يوم على الاقل ثلاثه سوايع.
1: خارج الخدمه،
0: انت خارج الخدمه مانيش تخو ريزو سوسيو، هنا مانيش برشا نتفرج برشا افلام، نقرا اكثر من اللي
2: يعني نبدا نمشي في الفيديوهات وكذا.
0: ما عنديش تيك توك
1: ولا تشوف ايش صار في تونس
2: ولا نشوف الاخبار، يلزمني نشوف ليه تو مثلا كنا تو ساعتين من زمان نحكي وكذا بعد ذاك مثلا مش نقعد نشوف ايش فما
1: وننتظر. على كل باش نعطيكم بعض الارقام، كما قلت المعهد الوطني للاتصالات اللي خرج الدراسه هذه بتاريخ 24 سبتمبر 2026، بارومتر رقمنا 2026 على التوانسه والكومبورتمون نتاعهم بالتفصيل. عندك يا سيدك 85.9% من التوانسة بين 10 سنين و 70 سنة يستعملوا انترنت، وسجلنا زيادة بنسبة 10.9% مقارنة ب 2023، يعني في 3 سنين 10% من التوانسة زادوا في استعمال الانترنت. الدراسة هذه شملت عينة من الأعمار الكل، حسب الأعمار، حسب رأيكم الأكثر فئة عمرية، ذول سهلة ذي، أكثر فئة عمرية تستعمل الانترنت؟
0: شباب entre 15 et 40 ans 45 ans 40 45 ans.
1: شباب ولا هاي دخل بها كبير محلية شباب. التصنيف يعطي من 18 ل 24 سنة 99.2% يستعملوا انترنت، محسوب 100%. ومن بعد نلقاو بين 60 سنة و 70 سنة 54%، والفئة بين 45 و 54 سنة 82%. دونك التصنيف عطى شباب كهول وشيوخ، دونك ذولي منطقي التصنيف.
2: شيوخ جاء نظرهم تاعهم بالكدا 90%. شيوخ هذوكم ال 64 ال 70 غير بركة خانوا من نظر
1: سينارو أكثر،
2: سينارو أكثر نذب عليه شوية الفيسبوك والإنستغرام.
1: لا تعرف علاش
2: يطلع منهم الشيوخ
1: خاطر
2: شباب فوكات
1: مربوطة مربوطة بالطريق ينجموا يستعملوا ولا لا السمارت فون معناها
2: يستعملوا يودي
0: ولا يستعملوا يقولوا
1: عمل لي فيسبوك ولا عمل لي ولكن يقعدوا
2: يسبطوا على الصباح يبداو يدعي ويصحصحوا على الصباح
1: ايش يكون دعا خير ان شاء الله
2: خير
1: باي. فمع معطى اخر هو المستوى التعليمي، المستوى الجامعي 98% واصحاب مستوى ابتدائي 70% كمان، والاشخاص الاميين 23% معناها ما يعرفوش حتى بالحق حاجه.
0: انا يقولوا للعبيد يعملوا لهم
1: اي مواليد يستعملوا كمان 23%
2: أنا أحب نسأل سؤال هكا التعريف. فماش إنسان خالي من السمارت فون ومن التليفون ويعيش يعيش عادي بعيد على مش بعيد ينجم يكون يعيش في العاصمة ما عمره ما استعمل تليفون يعني
0: موجودين
2: وعمره ما استعمل هالفيسبوك عمره ما تخل وعمره ما استعمل التكنولوجيا
0: ما همش القاعدة
2: جلولة
1: أين الجمعة اللي فاتت
2: نلقاش واحد ولا زوز يتصل بنا المزايك عند زوز سيك
1: الجمعة اللي فاتت في ريت شكون معناها مني لي تليفون كيما 3310 وما عندوش سمارت فون
2: لا 3310 ما عندوش
1: مازال يتعامل بلا
2: ها
0: ما نجمو الخيار فما خيار نتاع حياتك كنا فيك مي سي دي اكسبسيون.
1: يلا نكمل لكم في على الارقام. صالح يقول لي الوقت يداهمنا. مستوى الدخل اللي عندهم مستوى دخل ما يفوت 600 دينار 69%، واللي دخلهم اكثر من 2 ملايين ونص 95.7%، معناها اللي عنده فلوس متهني نجم ياخذ وقت باش يسكرولي على التليفون. باهي حسب رايكم الفرق بين الرجال والنساء شكون اكثر؟
2: ان الران سي اكثر.
1: عايده حسب رايك بريسك اكزيكو 85% فاصل 2 نساء و86 رجال
2: معناها تبعوا خاطر
1: نقطه
2: الريسيت بتاع الميكل اكثر.
1: لا لا مش الريسيت ها تبع في رجلها فاش قاعد يسكرولي. ثم اخيرا المستوى الجغرافي فما 94% في الاقليم الثاني اللي هو تونس وريانا وبن عروس وزغوين ومنوبه ونابل، وبعدها يجي الاقليم بهكر بالاقاليم راهو ما عملوا مش هنا الاقليم الخامس اللي هو فيه تطاوين جابس بلي ومدنين. واخيرا حسب رايكم وين اكثر استعمال للسكرولينج وللانترنت، في الخدمه في الدار في البيرو ولا في الشارع ولا في القهوه؟ عايده في القهوه ثاني. اكثر حاجه هو المنزل، والمرتبه الثانيه

0: مقاهي وليس سالون دو تي والمرتبه الثالثه اماكن خدمة. العمل في بالك ما قداش في اماكن العمل 31.7% فوالا باهي بالنسبه للمكان. واخيرا الزمان الفتره المسائيه هي فيها الذروه بعد الظهر بين الستة متاع العشيه والعشرة متاع الليل اكثر ذروه متاع استعمال انترنت هذاك علاش تيح الكونيكسيون تيح في الدار تيح لك ساعات كونيكسيون في الدار
1: مش برشا يعني لهني
0: مش برشا برشا تيح ساعات في الوقت هذاك تحس
2: اي تلقى ضغط كبير ياسر خاصة يبدا فما زاد ماتش باهي
1: ولكن الحاجة برانشين مع ماتشويت الكورة جدولة
0: انت مغروم مع
1: شامبيونز ليغ
0: تتفرج فوت على الاخر
1: فوت باسكيت
0: في بالي جوست باسكيت
1: فوت باسكيت تنس نفرج كل شيء
0: كل شيء باهي. بور فينيغ لا موين دو كونيكسيون باش تصدمكم قداش تونسي في النهار تقريبا موين دو كونيكسيون
1: فوق ال فوق ال 70
0: ليه قديش من ساعة
1: قديش من ساعة
2: ساعة ونص
1: موين دو كونيكسيون ليه أكثر أكثر أكثر
2: معدل راه معدل
1: ليه موين دو كونيكسيون
2: على 12 مليون
1: فوق الخمسة سوايع
0: لا لا مش خمسة سوايع ما يرقدوش
1: أربعة
0: ثلاثة ثلاثة ساعات
2: ثلاثة ساعات أنا قلت ساعة ونص
0: ثلاثة ساعات أنت تو ما نتعاون فيهم باش نلقاو الإجابة
1: أربعة أربعة ثلاثة
0: ثلاثة سوايع هذولي برشا ثلاثة سوايع
2: ثلاثة برشا
0: ثلاثة سوايع
1: أنا ما فهم اللي عديه أربعة وخمسة
0: حاجة بالحق
2: مرض
0: ولا دونك هاوكا كان هذوما المعلومات في فقرة في بالك وأنا الحقيقة فما حاجات ما في باليش بيهم للدرجة هذية خاصة العدد الساعات متاع السكرولينج وأنا من الناس اللي كيفك عايدة ماذا بيا نبعد لماكسيموم ولكن طبيعة العمل تفرض كل دقيقة طول فماش فماش صار باش نبدأ ديما على باج
2: على باج لا هو يعاون في الخدمة خدمكم يعاون بالقدر
0: صالح بتين عليك في بالك هذه هي الفقرة بتاعنا لليوم يلا
3: في بالك ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين لين ترحل
4: عسلامة get ready with me maintenant أول حاجة نجبو التليفون من مكتوب ولا الساك by the way لازم تكون أريدو نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو
6: أريدو طور عالمك
7: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم
3: مع ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين لين ترحل مع ولا ضد
0: نص نهار 54 دقيقة في ميدي ماك ويكاند وخلطنا الفقرة مع ولا ضد اللي معها باش نخلطوا موعد اخبار ماضي ساعة واكيد باش نرجعوا الساعة الثانية نواصلوا مع بقية الفقرات بحضور ضيفنا شلي عارفاوي مرحبا بك من جديد عايد عرب كيف كيف وخلطنا معها والا ضد موضوع حكينا فيه برشا مرات قبل في دي كونتكست مختلفين ولكن اليوم طرحنا سؤال على مستمعينا تنقرا لكم سونداج نو اللي قالوا ولكن مع ولا ضد حملة لاسترجاع تروتوارات في تونس اليوم وإحنا نعملوا تجربة تو كان واحد يخرج يلبس سبيدري سوفيتمان ويحاول يمشي على تروتوار في أي حومة من الحوم مستحيل يعمل أكثر من دقيقتين ثلاثة من غير ما يهبط الكياس ويطلع ويهبط الكياس ويطلع ولي حاجة خايبة برشا على دي مارشانديز على قهاوي على كريسي على شجر على كراهب كل شيء مستباح في التروتوار. نبدأ معك دونك شيد اللي أنت تجربت معاش تمشي برشا على ساقيك ولا ليه ولكن شنو رايك اليوم في
2: نمشي برشا على الساقين
0: تمشي بالحق بالحق تمشي ولا اكثر كهرباء
2: لا نمشي ولا اكثر هي كهرباء اكثر كهرباء اما اما مع انه الحمله هذه فهمتني خاطر كلاو من نقولوا نحن من الفضاء نتاع المواطن اللي هي الماده هامه جدا راهي وسيكوريتي للمواطن شنو هي انت تقص تلقى قدامك كشك مع احتراماتي الناس اللي تخدم ولا تراس تاع قهاوي على الماده انت تقص وتولي تمشي في الكياس باش توصل لل يعني للكوتي الاخرى فهمتني, وتنجم وانت تمشي الكياس يتسبب هذا في حادث.
0: بالضبط هذا يحكي لنا
2: على الحوادث وكذا. لهذا الملك العام يقعد للملك العام,
0: ما نسيبش اللي عندهم ديبوسيت والذوي الخصوصيه
2: يقعد للملك الخاص. معناتها تاخذ لي انا اشتري الماده هي الماده بدا مقازم تاعك.
0: شنو رايك في الناس اللي تقول
2: في تونس محافظه مش عريضه برشا
0: مش
2: عريضه زيد تاخذ لي الاسباس حد معاش.
0: شنو رايك في الناس اللي يقول لك انا كصاحب مقهى ولا صاحب كوميرس ولا باش نعرض السلعه نتاعي باش ندخل اكثر فلوس لازمني شويه اسباس على خاطر الكري غالي وما نجمش نحط مش هذا تبرير. ولكن الناس اللي فيك اذا كان تو شكون يسمع فينا من الناس اللي يحبوا يستغلوا تروتوار
2: تدخل في الفضاء العام. فضاء الخاص عندك حدودك وعندك المتراج متاعك تخدم على روحك, وفما وسائل باش تبيع سلعتك زيادة وتطورت الأمور. فهمتني شنو تاخذ لي مادة بكلها وزيد تحل لي فرع من القهوة ولا فرع من الريستوران متاعك ولا وكذا باش تخدم ما هيش خدمة.
0: عايدة اليوم وانا نعرف رايك في الليلة
2: عايدة مش تيجي عليهم طبعا
0: أنا متوافقين لي ذول لي أغلبية بش يكون
2: لا نشربوا قهوة في الله كنا وياك.
0: أين الخلل اليوم؟ مش نسألك سؤال اليوم وبعد أحكي كما تحبوا, لكن اليوم على مرأة ومسمع الجميع قاعدين نراو في بارشة تجاوزات مش في حومة مش في ثنين مش في غوية كبيرة برانسيبال. شنو الإشكال في الرقابة في الردع مرة أخرى في الخطايا وإلا عين رات وعين مرادش لأسباب من عرش اقتصادية؟ شنو الأسباب؟
1: نعطيك عينة من الحياة اليومية وما هيش حكاية اقتصاد بركة من الحراي. الحكاية ما هيش في القهاوي بركة, في الكراهب في الموتورات. هاي سيدي البارح ما نشبش نبعده لبعيد, البارح هنا في العمران الأعلى إيشيا الدار صاحبتي جيت في نهج اللي هو نهج دوبل سانس يطلع ويهبط الكراهب, لكن هو مش عريض برشا وفما مادة منا ومنا بيانسور احنا مناش عنا كالكياسات كالكبار بالمعمار اللي عنا في تونس بارك الله. حتى المادة تقع معناها ما هيش غليظة تقع ضيقة ضيقة
2: بالطبيعة.
1: على إيميني فما ليسيش عاملين البربلي فوق المادة الكل على إيساري كراها بالكل قاري فوق المادة
0: معناها مش لم تستشن موزد
1: عبيد تمشي وقلت لك ياسي هزو يجيب دوبل سانس وعبيد تمشي. أنا مثلا بارح قعدت واقفة مش نخلي العباد يتعداوا على ساقيهم في وسط الكياس واحنا الكراهه بدي دو كوتي واقفين.
0: مش
1: حياه اليوميه لمواطنه تونسيه ولا سائقه تونسيه موجوده كيف كيف في 9 افريل موجوده بارتو. في 9 افريل امشي انت من السبيطارات وانت طالع الماديه الزوز مش تاحين والكياس على ثالث على ثالث خطره قال
0: اي. ولكن فما حاجه زاده عايده خاطر جاي وقت الاخبار حتى البلديه بيدهم يزرعوا شجر في بلايص مش هي في الوسط
1: الدوار خاطيهم الشجر
0: فما لا خاطيهم مش نحكي لك ديسبوزيسيون والتنظيم العمراني الكل بخليه في الكوميرس والقهاوي الكل. في كلمتين خاطر زميلتنا غفران العكرمي موعد اخبار ماضي ساعه باش نقول لكم مستمعينا شنو اللي قالوا في السونداج نتاعنا. فما 95% من التوانسه اللي فوتيو مع استرجاع لي تروتوار وفما فقط 36 معناها 4% سامحوني ضد الموضوع. ذيك علاش فما برشا في لي كومونتير قالوا احنا متاكدين اللي ضد هذوما الكل اصحاب مقاهي واصحاب مصالح. وحمدي مثلا قال البلديات ماهيش تعمل في تروتوارات حسب معايير صحيحه كما قلت انت طول وعرض البلايك نتاع السينياليزاسيون الشجر وتقول انه الهون لازم الاول مثال التهيئه ما صارش كما جي والتجار يختاروا معناها اكتيفيتي على حسب هما البلاصه اللي تهزلهم مش ياخذوا التروتوار والمترجل عنده الاولويه. وهذا تحكي فيه برشا مرات تقعد نقطه استفهام علاش ما فماش حملات كبيره
1: لاسترجاع
0: التروتوارات. ماضي ساعه موعد اخبار مع زميلتنا غفران العكرمي ونرجع ساعة جاية مازال متواصل الدباء والمواضيع صحيح من غالة الإكسبير. سؤال اليوم ضيفنا شيرلي العرفاوي ومعنا عايد عرب.
3: هذه البرمجة شتوية على موزيك فام الويكند. صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مود إلى عالم بينيديك مع ليس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند. أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أم ترينز، وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرم سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدال، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي يدعو إلى أن يركز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على توسيع الهامش التنموي للدولة وحماية القدرة الشرائية مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المياه والطاقة والنقل والصيانة وتحسين الاستخلاص الجبائي. واقترح السوسي إعداد الميزانية وفق سيناريوهين أساسي وضاغط يأخذان في الاعتبار تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والنمو مع تحديد انعكاسات كل سيناريو على الدعم وخدمة الدين وحاجية التمويل. كما دعا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى توسيع القاعدة الجبائية عبر ربط قواعد البيانات وتبسيط الانخراط في الاقتصاد المنظم ومقاومة التهرب الضريبي مع مراجعة الامتيازات ذات الأثر المحدود بما يسمح بتعبئة موارد إضافية دون زيادة العبء الجبائي على المطالبين الحاليين بالأداء. تعطيل أشغال حفر الحوض الثالث بالمصب المراقب بالرحمة في معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل من شأنه أن يفاقم الوضعية البيئية ويهدد استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، حسب ما قالته وزارة البيئة في إجابة كتابية عن سؤال النائب بالبرلمان ريم الصغير. ووزارة البيئة توضح أن الأشغال تندرج ضمن تهيئة إضافية للمصب تنجزها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بهدف توفير حلول فنية تضمن استمرارية نشاط المنشأة لمدة أطول. والوزارة تشير إلى أن الحوض مخصص لتجميع المياه المشبعة بالأملاح الناتجة عن معالجة مياه الرشح، مؤكدة أنه لا يمثل مصدرا إضافيا للتلوث باعتباره جزءا من منظومة حماية البيئة ومجهزا بحوض معزول ومبطن بطبقات عازلة مطابقة للمواصفات الفنية. 226 عارضا سيشاركون في الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع التي تنطلق بداية من يوم غد الاثنين 5 أكتوبر إلى غاية 11 من الشهر ذاته بقصر المعارض بالكرم، وذلك بهدف دعم الحرفيين وتطوير نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق. وتبحث الورشات سبل تسويق المنتجات الحرفية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي إلى جانب الابتكار والتصميم والتعليب والتغليف وتثمين المنتجات والإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. يشار إلى أن الصناعات التقليدية تعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في تونس، إذ توفر نحو 300,000 موطن نشاط حرفي في 76 حرفة، وسجلت صادراتها أكثر من 150 مليون دينار في 2022. عالميا، تعرض بلدة المنصور جنوب مدينة صور في لبنان لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابط الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المجاورة. كما شن الطيران الحربي للاحتلال غارة على بلدة بقضاء النبطية بالتزامن مع تنفيذ قوات الاحتلال عملية تفجير عند أطراف بلدة في قضاء بنت جبيل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: ماذي ساعة و12 دقيقة على موزايك فام. مرحبا بكم جديد في ميدي ماغ ويكند في ساعتنا الثانية. بدينا من نص النهار الماضي ساعتين مواصلين. ضيفنا الممثل والمخرج والمسرحي جلي عرفي. مرحبا بك.
1: مرحبا.
0: نورتنا. معنا كالعادة عايدة عرب. مرحبا من جديد. ورجعنا في الساعة الثانية باش نكملوا مع بقية لي روبريك متاعنا باش نمشي ونحكيوا على حاجة فيوتوريست شوية في الصحيح من غلط.
2: الصحيح من غلط.
0: صحيح من غلط. نحب نعمل تحية خاصة لكل سواق التاكسي اللي توا قاعدين يسمعوا فينا اللي في ثنية. نعرفوا فما معناتها مهنة شيقة ومتعبة في السخانة وقت اللي يبدأ مبوتياج وقت اللي ماهيش حاجة بسهل برشا. ولكن السؤال المطروح هل انه حاليا صحيح من غلط لو تاكسي فولون موجود حقيقة معناها وتم استغلاله وإلا هو تاكسي باش يكون في المستقبل على حسب ما نعرفش مغروم بالحاجات فيوتوريست بليز انفونسيون
1: تكنولوجي
0: هاك شوز روزر في في الفيديو موجود تاكسي فولون.
1: اولا هو توجد زاده في لوس انجلوس في كاليفورنيا هو اللي تعملت تاكسي فولون وتو تعدى للصين.
0: الصين هي نمبر وان
1: توا فهمتني. موجود
0: يعني. وبشي توجد
1: تراه في كانس من الماده للرقابات يصفون.
0: انت خايف ولا من الطياره ومن الحاجات وعندك
1: ليه اذا طلعت سيء ما حاجه عندك عماش تخاف شنو باش تعمل.
0: ترى روحك تستعمل تاكسي فولون
1: في تونس امبوسيبل
0: عليه
1: باش تجينا تاكسي. نحن حتى نسلكوا اللي وراء الفولون.
0: عايدة معناها نهار توجد تاكسي فولون من الناس اللي تستنى ليل تتعمم وكل شيء ولا تفنسي ديريكت خويفة ليه كيف؟
3: لا
0: ما عنديش خوف هكا ما تخافش.
3: لا ما عندي حتى خوف.
0: باهي احنا
3: شيء ما هيش قاعدة معناها حتى اللي موجود توا ما هيش تخرج للشارع توقف تاكسي فولون. في استخدامات
0: ليه هذا بالتليفون تولي كيما سيت احنا توا نستعملوا دي زابليكاسيون
3: هو توا اللي موجود
1: فما ان درايف هذا ان فولون فما ان درايف هذيك ابليكاسيون
0: تجيك تاكسي على الاشهار.
1: ميرسي على الاشهار.
3: استخدامات محدوده ماهيش استخدامات معمم.
0: على كل هي الحقيقه في الخيال العلمي نتفرجوا في الافلام قبل نراهم.
1: شفتوا في فيلم نتاع لوك بيسون لو 5 ليمون
0: فانا عام هذايا عندها برشا
1: عنده 35 سنه
0: اي وقتها
1: ذكرها
3: بيسور لو 5 ليمون
1: في بروس ويليس وقت
0: اي ما الفيلم وقتها اللي كلاسي في ساينس فيكسيون
1: في ساينس فيكسيون
0: تو ماش ساينس فيكسيون ماش خيال علمي على خاطر
1: هما راهو يستبقوا راهو اللي
3: فيلم حكينا عليه البارح بعد ساعات تلقى فيلم ساينس فيكسيون تلقاها واقع عن بعد بكل كوزاني.
1: انت تتذكر في اللي فيلم يعني ساينس فيكسيون كيفاش يبدا يحكي معاه بالتليفون وهو ام ميسانجر بالليماج احنا نغزروا له حاجه كبيره
3: ميسيون امبوسيبل
1: هو يحكي وهو
0: توا موجود
1: هما
3: جيمس بوند
1: هما فما اليات ولا الات كيما التليفون سمارت فون هذي تخدم بيه او بعد الحرب العالميه الثانيه في الحرب البارده تقنيات معينه
0: بحاجات اخرى مش
1: بعد يكتشفوا تقنيات اخرى وتكنولوجيا يطوروا يهبطوا للسوق
0: بالضبط
1: كيما البورتابل هبطوا للسوق كان البورتابل موجود
0: ما كانش اكسيسيبل للعموم يعني
1: اي خاطر كان خدمه نتاع مخابرات وحرب البارده وكذا وانت الامور هذيك بعد يبدو السوق بعد لخل يخلقوا تقنيات أخرى وتكنولوجيات أخرى.
3: ولا مجال دراسات تقاه في محل دراسة ولكن يخرج في أوساط معينة
1: ويتنبؤوا لفيلم يتنبؤوا بالأشياء هذه
0: أي بون هو تنبؤ ولكن كما قلت أنت من
1: المعلومة بشي حذروا السوق
3: في أوساط معينة المعلومة موجودة يخرجوا
1: فيلم
3: نوع زيادة من
1: بشي تول أفلام الربوات
0: يشرب
1: الماء تحرق راسه وكذا هنا جايين هنا احنا
0: يشرب الماء
3: جينيها ديجا
1: جينيها فهمتني
0: لا يعني موجود اليوم في الصين
1: وما عادش تعرف الانسان الآلي من الانسان الانسان
0: والانتيليجنس ارتيفيسيال كيفاش باش تجيح وتفوت دونك قاعدين نعيشوا فيه ان توكا تاو المشروع هذايا ولا مشروع نقل حقيقي ان توكا ما عادش نحكيو على فيكسيون بالكل ما عادش نحكيو على افلام نحكيو على 2011 هي البدايات كانت مع الفولوكوبتر اللي هي اول تجربه صارت في انا بلاد حسب رايكم في المانيا في 2011 اول تجارب صارت على المركبات الطايره هذه اللي من بعد ولات فكره باش تولي لي دي تاكسي، ولكن حاليا ورسميا فما الإيفيتول طيارات هذية قادرة على الإقلاع والهبوط، ولكن عموديا مش كما الطيارة العادية معناها تطلع هكية. دونك أدفانسد إير موبيليتي اسمها، وهذية منصاتها خاصة وين باش تهبط وين باش تطلع، ذاك لازمها بلاتفورم وتحضيرات. ما نعرفش في تونس احنا ساحة حلو مشكلة رتوارات قبل
1: يعني
0: باش نعطيكم غابيدمون الكرونولوجي. من 2011 ألمانيا بدأت، 2017 مشينا لأول تجربة علنية التاكسي جوي اللي ذاتي في القيادة كيف كيف مع ألمانيا، اللي توصل ل 60 متر ارتفاع مش أكثر، معناها تبدأ مش حاجة عالية برشا. وهذه رحلة تكنولوجية صارت وكانت خدمة تجارية لنقل الركاب جربوها عن 2017. نمشي ل 2018 حتى 2020 شركات كبيرة دخلت على الخط لتطوير طائرات كيما الإيربوس، البوينغ، الرولز رويس وغيرهم، قالوا احنا نحبوا ندخلوا للمجال هذايا وبداوا يطوروا. نمشيو ل 2021 شكون يدخل على الخط؟ النازا تدخل على الخط ووكالة الفضاء والطيران الأمريكية، وقامت باختبارات طائرات الإيفيتول هذايا وطورتها. 2022 رحلات تقترب من الواقع، وأول رحلة صارت في باريس الطائرة كهربائية وكان على متنها ركبة، خاطر الاخرين جربوهم من غير ركاب، هذايا صارت وفي وسطها ان باساجي ان 2022 ضحى بحياته. ان توكا الاهم من هذا الكل، واكثر بلاد اليوم قاعده تخدم على الموضوع هذا.
1: لا
0: لا لا تعرف علاش ما ينجمش يقول
1: موجوده في كره الشروط؟
0: استنى، على خاطر بدون قائد ما فيهش
1: نجم بالانتليجنس ارتيفيسيال يقول له ماكش بثنيتي يطلع مع نحرقوا عليه الراجل.
0: لا لا مبرمجه باش تمتثل
1: كلهم ينحيوه باللوجيسيال، ما كلمه ماكش في ثنيتي ينحيوه.
0: ولكن الاهم في هذي الكل ذولي عايد انت تعرف، وحتى شادلي الصين فسعت بالبلدان الكل في مجال التكنولوجيا. 2024 مرحله تاريخيه تدخل لها الصين مع اي هونغ اللي حصلت على شهاده انتاج طائرتها ذات القياده لنقل الركاب. اوفيسيالمون الصين تخرجها طائره هذيه بدون تاكسيست معناها شوفور يسوق بدون طيار. نخلطوا ال 2000
1: صور هذيك في رومبوا بندحم ويضربوها بالحجر، وحق الرحمن ما يضربوها بالحجر هذيك ويبركيوها راهو يعملوا لها شبكه كل مقنين وفي
0: الجده 60 متر ما يخلطوش.
3: في امريكا حتى مش الفولون، حتى التاكسي العادي موجود توا ويسيركيلي باللي جاي من غير سائق.
0: تحكي على التاكسي
3: العادي موجود في تكساس في امريكا في الصين،
0: في الصين موجوده برشا،
3: وتاخذ زاد تعيط له كيما كيما التاكسي الو تاكسي
1: حتى
0: في دبي موجوده
1: بالضبط. بعد ما تخلصوش
0: الحاجه الباهيه انه في البلدان العربيه
1: والله ما يتعوج هنا في تونس حق الرحمن ما يبدا ينحي في شعره.
0: خلينا متفائلين شادي، لعل تحلنا مشكله.
1: متفائلين متفائلين احنا لما حاله نحن نردوها كوميديا يعني
3: لا مش يتعدى اسمع
1: حتى مشاكلنا انا
3: شادي يبدا مش يتعدى في الكيس يبدا يتعدى في الكيس
1: ويتصور ماشي
3: كراهب بعدين هو عنده تصور هذيك يلقى ثلاثه كراهب قاري في الكيس على فين
1: وماشي طلع على سحبتك الززمه هذيك لاميا
0: ليه ما دخلوش في الكراهه بعايده هو فوق الفوق على بعد 60 متر
3: ولا التاكسيات الاخرين اللي من غير سائق نحكيوا على التاكسيات العاديه اللي من غير سائق مش الفولوم وصلناش للفولوم
0: اي معناها هوني فما تهديد لمهنه التاكسيين سلموا عليهم ما راهو مازال بعيده الحكايه
1: والله تحيه ليهم تعبين وما يصوروش بالقدر خاصه الصناع والله النهار طلعت مع واحد سخفني والله
0: انصحوا بالتاكسي
1: تاعه معاه قلت له كذا كذا نهار كامل 9 سوايع فولوم بش يصور 30,000 جا شاري بينهم دبو زمي وبكو دخان ودنيا وش بقالوا
0: ربي يعينهم الناس الكل به على كل حال
1: حفلتنا
0: للصين ما في البلدان العربية من أكثر البلدان اللي دخلت ديجا في المجال هذية دبي داير في أبو ظبي ومكة صارت ديجا تجربة ودبي اختارت ديجا مشروع التاكسي الطائر أما الاتفاق ما صارش مع الألمان ما صارش مع النازا ما صار مع الصين مرة أخرى والعقد أنكور باش تاخذ من عندها أول تاكسيات طائرة والحاجة اللي في دبي أنه بدأوا بإنشاء أول محطة التاكسي الطائر في دبي بداوا من 2024 يحضروا فيها 2025 صارت أول رحلة بين زوز نقاط مختلفين في الإمارات أوفيسيالمون تمشي من جميرة لداخل دبي معناها فيل ديجا هذيك موجودة كان مشيت سياحة غادي كتجرها
3: مش احنا مش دبي معناها
0: ما تعرفش عليها عادة ما تعرفش عليها
3: المنظرة نسيت اسمها تو
0: ليلى
3: اي صحيح
0: ليلى در شنو اسمها سينو اخر نقطة نعطيها لكم اخر معلومة اللي ماشي 2027 في دبي ربما يخلط على الرحلة هذه على خاطر دبي تعلن رسميا موعد للتشغيل التجاري لكوميرسياليزاسيون في جانفي اللي فات قالت سيء حضرت المحطات عملت الصفقة مع الصين باش تشري لتاكسي هذه وقالت اليوم معاش نحكيه على مشروع مستقبلي ولكن على خدمة تجارية نستعد لإطلاقها قريبا وهذه حاجة ربما اللي باش يسافروا بيانتو 2027 نتصور هنا ينجموا يراوها شكون الناس
1: رجال الأعمال المزروبين وعندهم تصحيحات
3: شو بشي للطيارة
0: إذاك عنده هليكوبتير
1: مش واحد ماشي للرابط عنده موعد
3: لا لا مثلا باش تمشي هو الحقيقة تعملت في الاسبري هذية مثلا باش تمشي من أوتيلك باش تمشي للطيارة عندك معناها باش تمشي المطار
1: ويعرف يغزر الترافيك يلقاها باش يضيع له برشا وقت وعنده تصحيحة متاع كونترا كبير ياسر وكذا
0: يعني وقت يشري واحدة متاعه
1: صور أنا قاضي باب فلا نوقف في تاكسي إذا باش توصلني للدار
0: ولا مواطن تعرف عليش كلامك صحيح شاهد لي على حكاية الوقت
3: وهي هكيك عملت مليون
1: لا نسيح يا بنتي يا أخي سايح يحب يشوف الدنيا
0: شوف الدنيا
1: يحب على سقيه شوف ولا كلوز في السياحة كلها
3: ريت تحكي فيه أنت تواري تحكي في البروسيس دبي إيش قالت سيسوس كيفاش يصير
0: خدموه على سنوات
3: المطارات وحضرنا
0: البلاتفورم
3: وحضرنا البلاتفورم وعملنا الصفقه مع اون نيغوسياسيون مع سين وبعدي نرجعوا للبارح
0: للتخطيط
3: نجيبوا تلامذة نحطوهم في وسط المدرسة
0: ما حضرناش قاعات
3: وما عندناش نوادي وما عندناش هيك وقصر
0: على كل حال على ذكر الوقت
1: جنجيلة باك والله جنجيلة حلو
3: البارح تخالفنا في المسألة هذه
1: والله متاع يوسف المساكني اللي عمل جنجيلة متاع يوسف المساكني
0: البارح في شنو تخالفنا قلت لك بالنسبة لينا النصف حل خير ما فماش بالكل معناها صحيح على الأقل المعاهد اللي عندها قاعات تبدأ تطبق والأخرين تدري تدريجيا اللي يبنيوا لهم قاعات نتاع مراجعه
1: الزمن المدرسي انتي راجع الزمن المدرسي تاكل شيء تفض
0: يدولي ما يقراو من 8
1: للمساعتين ولا حتىش المساعتين وسيب الاطفال للنوادي واعمل نوادي العشيه كل يوم
0: حاجه كولتوريل
1: تحضر كله لازم تتحضر ما لاشني
0: ما نخرجوش على الموضوع نرجعوا
1: للبارح
0: هو قوس ما احنا
1: باب القويس نحن تو
3: نمشي تيت كومونس اسباس تيت وقت اللي تبدا غوفيرني سي بريفوا
1: غوفيرني
0: سي بريفوا نحكيوا على الاقل 10 سنين قاعدين يحضروا لنا ولكن على ذكر كلامك صحيح قبيلة شادي قلت على الوقت مثلا رحلة تستغرق 45 دقيقة بالكهرباء بالتاكسي فولون 10 دقائق شو قديش تربح وقت معناها حاجة معاه معناها
1: سيطق على الوقت لطن
3: الاسباس
1: عندهم قيمة كبيرة ياسر الوقت مش كما نحن الوقت بطيء عنا
0: صحيح على كل حال في انتظار ان شاء الله علاش ليه انا ديما عندي امل ما تعرفش عليها عنا تبارك الله مهندسين عملوا لي سكوتور الكتريك
3: الطاقة البشرية والثروة البشرية أوناكوسا
0: ودير
3: يخطفوا فيهم إيه ما لعنا انفراستركتور لعنا بيجيتيزاسيون ميزانية باش تعمل حاجة كما هكا في تونس
1: بالية
3: هذوكم كل الأدمي غادي تحكي بيليا. عليهم
1: بالية قوانين من
3: عادة يخذوهم البرا ويخدموا بيهم لتحقيق الهدف
1: يحلوا الكتاب على القوانين اللي يستعمل فيها الإدارة التونسية من عادة أحمد بن صالح
0: أي نعطيك قانون
1: يضحك ما هو انت كي تجيب صغير تاخذ عليه
0: 17000
1: الاولاني تاخذ عليه 9000 ونحيولك منه 15% الثاني 7000 والثالث درجنيه وبورقيب محرم الرابع الرابع اللهم يكون عنده اعاق تاخذ عليه 3000 اوكي القانون هذا مازال الى يومنا هذا نافذ المفعول واللي هو قانون احث احمد بن صالح وقت تاخذ 7000 بوليس
0: في الوقت ولا
1: ولا المعلم ياخذ 14,000 ولا 20,000
0: في الوقت هذاك شهريه معناها
1: باكل كوش يعني نعطيك قوانين انا على قانون
0: شو قديم قانون فيه الفلوس صعيب يتبدل
1: قانون هذا قانون هكا
0: برشا قوانين كل
1: كنا نمشوا عليهم مكملين الاداره التونسيه
0: نحن موافقين اللي فما برشا
1: كل اللي ادبوا عندنا مش مع الناس اما يكبلها القوانين
0: احنا ريسكي نحكيه على موضوع كيما هكايا مثلا مثالش نتمنى ونحلم شوية علاش ليه مادام قانا أدمغة كيما قلت انت عايدة لربما يعملوا دغون تنجم تعمل ترانسبور متاع المسافرين
1: وشوية بشوية وين يحط وين يحط يعني اجتهادات وابتكارات وما يتعوج لك يولي بالفرش المخدر انا برشا
0: ادمغة ادفع لي شو نشوف بلاصة فيها اسباس ونلقاو البلاتفورم
1: الامل موجود
0: وتزك باب الفل أول حاجة نأمنوها باب الفل
1: باب الفل
0: صحيح من الغالط دونك صحيح من الغالط وصحيح أنه التاكسي فولون حاليا موجود وحقيقة ماهيش سيونس فيكسيون باش نخرجوا فاصل صغير ونواصلوا بعد مع بقية
1: لي ربعي
0: ونستقبلوا ضيفتنا شوية خير في الإكسبير
2: صحيح من الغالط ميدي ماك ويكاند كل سبت وحد من نص نهار لمال ساعتين ليندا رحالي وين يبدأ الماء تبدأ الحكاية من مجردة من الأرض من القرية من الزيتون من الجبال والسهول ومن آثار تحكي ألف سنين فيا باقرادة طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية حكاية بربر ونوميديين حكاية الرومان والبيزنطيين حكاية الأندلس والموريسكيين من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور ومنها نكتشفوا مجردة من لول وجديد ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية جولات لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر مسالك طبيعية سوق للمنتجات المحلية موائد ضيافة معارض أفلام موسيقى فيا باقرادة طريق مجدة طريق الماء من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايك فام

0: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكاند. مرحبا. ماضي ساعة و 32 دقيقة قبل ما نمشيو للفقرة
1: الكليكس. والله الوقت معك يا لنبي تعدى في ساعة.
0: ديت قدش تعدى في ساعة.
1: حق الرحمن في بالي هذاك تاكسي فولون.
0: وين عندي لك سؤال من مستمع شادلي خاطر قبل ما نستقبل ضيفتنا قبيلة أنت كنت تقول عشت البرة درا قدش من عام نعرفش ما في علاقة ولا لي. فما مستمع ما حدش اسمه لما حالة سنتقلك بوبا قال بربي قال لي أسأل شادلي العرفاوي يحكي لنا سون افونتور اللي صارت في ناشفيل عن
1: 2025. اي ما متاع الاسبيرانس هاد
0: اي لخص
1: هاي عملنا أجواء جميلة جدا.
0: اي تلقاه شي قابلك الغادي.
1: اي قابلني تلقاه وتصور معايا بوبا. أي. بوبا اي بوبا نعرف
0: تعرفوا. اي نعم. لخص لنا في كلمتين شسار.
1: اي مش مشكلة.
2: ليه عاد خلينيش ما كانش بوبا. جيبوا ليندا جيبوا بوبا.
0: ليه حط لي واحد يضحك ماذا برا مو حاجة تحكي لنا في الكواليس.
1: نحكي لكم الكواليس
0: في الكواليس.
2: علاش في الكواليس
1: معروفة نجفيل بنسام تيحرة ويلعبوا راه مش لعب كلهم كوبايات. اي تحسين
2: ما يحبش يحكيها باش المدام ما تسمعش.
1: ايه ولا ليه يحكيها فيها ماهيش
0: مش كونسيستنت مش بلان
1: لايت مش بلان.
0: باهي بعد شوية مش مسايبينك في الكوليس ان توكا باش نمشيو لفقرة الاكسبير. يلا الاكسبير في الاكسبير اليوم باش نمشيو لحاجة جوريديك ونطرحوا السؤال التالي وباش نبدا معك شادلي قبل ما نستقبل وظيفتنا. اذا اعتديت على شخص دخل لدارك سارق ولا شخص دخل محاولة سرقة زعما شنو يقول القانون انت كيفاش تتصرف في وهل هكا التجول
1: نخفى
0: عليك نخفى عليك نخفى عليك
1: انا بدي من السوسول نطلع للدار ومن الدار للسوسول
0: سيكوريزي أمورك واضحة
1: وإن شاء الله راي بعد علينا البليه وعلى كل
0: ما تسكنش في فيلا.
1: ليه ما تسكنش في فيلا أنا نحب البورتمانيات خاطر نحسهم أسوري أكثر
0: بالحق على سيكوريتي
1: ما عليك نحسهم أسوري أكثر حتى كي نحن ساعات نمشي ونسافر ونخدم ولا ولا تورناج نروح ومخر ولا ساعات بالمبيتة تورناج في بلاسة في الجنوب يعني تبدأ متهني يعني
0: عندكم عساس وعندكم كاميرا سورفيانس
1: كل شيء
0: أمور كل واضحة
1: وكيك البليرة وينجم
0: يجيك يا غافل.
1: أما نلقى سارق في الدار يسرق يسرق والله كانوا به السرق ما فهم السرق نقول له اسرق على روحك ومشي من بعد طنت فيها اي بخير ما تدخل معاه في عنف النجم يكون مسلح هو وقتها
0: معناها تمشي
1: ربما الناس هم يلقاوا يخلعوا وكذا الاخر يرد الفعل تولي حكايه
0: معناها انت تمشي للتعقل
1: اوني فيت اوني فيت اوني فيت
2: كنت في بالي ما لا ريبونس يا جدي وانا في بالي قلت كان نلقى
1: انت ولد عادي الامل
2: قلت انا في بالي باش نقول لها كان نلقى سارق داخل داري ديريكت نطلب جادلي ما شاء الله
1: وين نطلب شيء انا نمشي له نقول له اسرق عايدة كمل تفتف
2: يا اخي انت
1: يا عايدة عندك شيء هكا شوية صياغة مخبية زيدة تم بعد نحكي وعليش ما نشوفولوش بسيكياتر نحكي معاه وعليش ولا يسرق
2: ما شاء الله
0: مختص في علم اجتماع
1: اسمعني وين كنت نسكن في السيدة انا في حومة شعبية
2: وفيرتيور كبيرة
1: هذه من اقوى تم بعد سرقة هبط موستية متاع دار هبط يسرق في السيف حالة السيف ناس كل ريقدة ودرسلية هبط يسرق ذي كوينه صارت في الحومة فهمتني وهو جعان مسكين سرق ذي
0: هبط يسرق في
2: الميكلة
1: ليه خدم ما وصور شي فهمتني للكامل هو يتشعبت اللي يسلق بيه كلب ينبح عليه كذي درسلية هبط سقط في دار فهمتني بتي يتيح له يعني السكر نحن الفريجيدير حل الفريجيدير يلقى كسكسي بقايا بتاع كسكسي وصوص ودرشني ودلع عمق تعشى وكمل كيشبعها الزروع
0: وروح سارق مسالم هذا
1: سارق حبيب
0: عليك لو برا عايدة ما تصورش انت معناها عقلانية تتصل بالشرطة تتصل
2: هل قتل تتصل بشيد لي ديريك
0: أقالك شيد لي أنا ما نخليه يسرع
2: شوف واحد من الصحابي
1: خشين
2: وعريض وكل عيد
1: اي شنين خبطوا بتريحة يعني
2: اللي قالوا هذيك قال بيسر هو عندك قانونيا عندك الحق
1: اي نعرف ما زادة ايفيتي زادة لكونتاكت زادة
0: ما معلول معناها كونفرونتاسيون المباشر نتاعش على الخطر وين نجم يجي
1: انت في دارك ش عندك هاي في الدار انت ش عندك هاي هو حل عليه
0: فما ليس عندهم
1: شنو ودرسنيه وانت راقد ش عندك في دارك
0: ها تحكي باش تدافع على نفسك
1: اي
0: حاجه اخرى ماليش في امريكا معنا شيء
2: تولي ديزيكريسيون شيء
1: حتى كل باجاز في الدار ممنوع عليك
0: فهمتك
1: انت رحمتك انت نجم يبركي وكاري صحة الابدان
0: صحة الابدان خلينا نمشي ونفهموا الموضوع من الناحية القانونية ونستقبلوا ضيفتنا الأستاذة المحامية نرجس بوسمينة مرحبا بك نرجس
3: مرحبا بك عايشكم على الانفيتاسيون
0: مرحبا بك
3: لازم
0: خلينا نعطي نقطة انطلاق خلينا ننطلقوا مثلا من حادثة صارت 2019 كنت تذكر زميلك داير محامي في ولاية سوسة دخل شخص اتصل من المنزل متاعه وهو كان عنده بندقية صيد مرخص لها وأطلق عليه النار وكبرت الحكاية وليت قضية ذكرها مع الشيء اللي سمعت بها 2019 وبين الناس تقول لك شو مدخل محامي هو مواطن في داره
1: قال لك يبدأ محامي وممثل وإعلامي وكذا ويدافع على روحه تولي القضايا والدنيا ويولي يتبعوا فيه
0: باه على كل هو برشا يقول لك هذيك دفاع عن النفس هو جاه للتريتوار متاعه وتخلوا لحرمته وفما ناس يقول لك ليه كان ينجم يتدرج في استعمال العنف شنو يقول القانون في الإطار هذا يتلقى عبد في دارك
3: باه هو القانون نظم الحالة هذه والجريمة هذه في الفصلين 39 و40 مجلة جزائية هو زوز صور الحقيقه اللي نداو باش نكونوا باش نعرفوا زوز صور فما تدرج في الفصل 39 يقول لك لا جريمه معناها سبب اباحه ما تعتبرش ارتكبت جريمه اذا كان دفع سائل عرض حياته او حياه احد اقاربه لخطر ولم تمكنه النجاة منه بوجه اخر اش معناها انا نلقى سارق في الدار في يده سلاح مثلا في يده سكينه انا ناوي يسرق
0: وشاكينا مش ناوي يسرق فقط
3: لا ولا هو ايش داخل
1: انت شديته هو
3: ماسك السلاح
1: ديما عنده سلاح ابيض
3: ولا لهنا احنا نشوفه
2: ليجيتيم ديفونس
3: ولا هذه حاله الدفاع الشرعي لكن المشرع حط شروط باش نعتبروه دفاع شرعي شروط متعلقه بالخطر وشروط متعلقه بالدفاع في الفصل 39 خاطر الفصل 40 يحكي على حالات اخرى كريمه فصل 39 شنو يقول لك في الخطر لازم يكون حتمي ومؤكد ومبين معناها مش هو ماشي ولا بعد وانا شو نقول لا هذاك يعتبر معناها حتمي مش يضربني هو ساي يمشي والا يهددني انا ولا يهدد واحد من عائلتي ولا عائلتي الاقارب شكون
0: يقول ايه ما فك الخوذة هذيك والدنيا ليل والدنيا ظلام وتسمع في الجرميه وعبد يخلص
3: لا هذه حاجه خصني هاو قلت لك فما شروط شروط الخطر لازم يكون اول حاجه يكون الخطر حتمي ومهدد رافي بالحق مش يجيني لي انا ومش يعتدي عليا ولا على احد الاقارب متاعي وثانيا لازم ما عنديش حتى حل اخر باش ندفعه معناها سيب شي هاجمني وباش يقع المهاجم عليه ولا على احد الاقارب وبالتالي هنا تحقق شروط الخطر بالنسبه للدفاع الدفاع شنو هو لازم يكون فما تناسب اول حاجه لازم يكون الدفاع ضروري معناها كان هو معناها نجم نيفيتي ولا ندز ولا حاجه
0: معناها كان نجم ما نعنفش ولا ما
3: بالضبط بالضبط لازم يكون الدفاع ضروري مثل اختر ومهددني انا ولا احد عائلتي
1: وشكون
2: يحدد
3: هذا حسب ملابسات الواقع وحسب حيثيات
1: كاميرا سيرفيونس كي تبدا في
3: الناس هو شوف هنا القاضي يشوف
1: هي اكسيون رياكسيون ما تعرفيش كيفاش المرميطه تسخر راهو
3: اكزاكتومون هو فعل ورد الفعل لكن فما شروط راهو هنا القاضي عنده السلطه التقديريه في تقدير هل هي معناها دفاع شرعي حال الدفاع شرعي منط الفصل 39 مجلة جزائية أم لا وحاجة أخرى فما تناسب مثلا هو شي يعتدي عليك بيده أنت تجيب سكينة وتضربه لا
0: ايوا كي تبدا
3: انا فماش تناسب
0: بين الفعل تو كيما قال لك شادي في الخماده هذيك الكل دنيا ظلام ماكش قاعده تراه في يده سكينه ليه معناها ما تنجمش تميز في الخوف في الرعب هذيك
3: في الظلام هذيكش نحكيو على شو اسمه الفصل 40
0: الفصل مازال في
1: نقولوا ذو على الدنيا
3: مثلا الذو ولا اي لازم هو لازم يهددني مش انا مثلا سارق وهرب شافني هرب انا شنخلط وراه ونجي وراه راه ما تعتبرش حال دفاع شرعي
0: مشي
3: تعلم عليه السلطات العامة وبعدها
1: هذه قلت لك ايفيتي كان مشي
3: لكن اذا كان هو شافك واخذ ردة الفعل انه باش يهاجمك لهنا انت في حالة دفاع شرعي ويبيح لك القانون وتعتبر انك ما عملتش فعل مجرم
0: نمشي للظلام تو
3: حالة الفصل 40 قال لك الفصل 40 لا جريمة اذا كان القتل او الجرح او الضرب واقع ليلا يدفع تسور او خلع او او نقب جدران او مدخل او مسكن. اش معناها؟ معناها انا بمجرد نشوف شكون قاعد يدخل لي متصور لي في الليل وداخل لي في الليل هنا نجم نعمل حال دفاع، نجم نضربه، نجم نقتله، نجم نجرحه، وهنا مرتكبت الجريمة.
0: بين الليل والنهار الفرق. الفرق
3: هو فما فرق. أي فصل 40 يقول لك التصور الواقع ليلا ولا نشوف حاجة في الليل أنا من عشني نيتو جاي يسرق، جاي بش يقتلني، جاي بش يعتدي على شكون، جاي عنده غاية أخرى،
0: شنية النية.
3: فوالا هنا المشارع عرف اللي راهو ما نعرفوش نية المهاجم، بالتالي عنا حالة خوف تزرعها فيك، بالتالي أنا عندي حالة الدفاع الشرعي وما نعتبرش ارتكبت جريمة. هي معناها عبارة خرجنا من دائرة التجريم، السبب إباحة، تعتبر سبب إباحة. الدفاع الشرعي هو أهم أسباب الإباحة، ما نتعاقبش.
0: دونك هذو من بين الحاجات اللي نجم يخدم
1: تتوقف على ذمة القضية
3: يعني من الأول بينسل باش نشوفوا ملابسات القضية وهل هو دفاع شرعي، باش يتأكد القاضي يشوف الواقع كيفاش صارت، فما دي بروف دي كاميرا أثبتت الحاجة هذيك، حالة التصور ليلا. فما في بالي في الولايات المتحدة الأمريكية فما حالة رات امرأة كبيرة عندها سلاح، رات واحد باش يتصور لها في الصور متاحة، ضربته بالسلاح متاحة واعتبر دفاع شرعي.
1: دفاع شرعي
3: في النهار ولا في الليل؟ في الليل.
1: الأمريكان يعني عندهم علاقة بالسلاح،
3: وحتى محكمة التعقيب قالت لك ما فماش تناسب، مش معناه مش بالضرورة انه هو عمل لك رد فعل ولا باش يهاجمك، لا بمجرد شفته في الليل يخلع ولا يتصور
1: ويصور الحرمة متاعك
3: بالضبط المسكن. وهنا في حالة الفصل 40 حتى على الممتلكات راه، حتى معناها مش دفاع عن حياتك الخاصة، حتى على ممتلكاتك.
0: معناها
3: داخل المنزل
1: تخلي الجراج ويخلع في الكهرباء مثلا،
0: يعني تخليك في التريتوار مثل الحرمة متاع
3: هو داخل ليلة متصور ولا حاجة على أساس باش يسرق. لكن في ظروف الواقعة والزمان والمكان اللي اختارهم في الليل نجم تكون النية
0: متاعهم نقطة أستاذة توا كما قالك شيدلي
2: المناسبات
0: كما قالك شيدلي وقت اللي تكون بينك بين السارق معناها بارول كونتر بارول الهوني الحيثيات هذاك يقول لك أنا راني هربت وخلطت عليه، والاخر يقول لك لا راهو هاجمني هذاك علاش دفعت على نفسي. شكون يصدق كيفاش
3: القاضي هو عنده السلطه التقديريه في تقدير البقاء او حيثيات
1: ولا اي
0: فما خدمتي بوليس وتعرف
3: ولا هو شو
2: يعرف البوزيشن
3: فما دي كاميرا
1: كيفاش
2: وين جاي
3: كاميرا سيرفيلانس فما شهود
1: حتى ما فماش كاميرا يطلعوها البوليس
3: شنو هو شنو نيتو هو موجود في الدار هذيك فاش قام ما يعرفوش شكون هما تشد غاديك ولا رب غادي ولا تقتل غادي وش قاعد يعمل في الليل في البلاصة هذيك فهمت. لهنا القاضي هو اللي يقدر القضية اللي قدمه وملابسات الواقع اللي قدمه باش ينجم يعتبر. لكن الحقيقة في التطبيق القضائي راهو ما فماش برشا يعني
0: كيفش؟
3: يعتبر دفاع شرعي يعني كل قاضي هو ورؤيته للموضوع فما شكون يشوفه قتل عمد مجرد، فما شكون يقول جرح على وجه الخطأ، ما انت وظروف الواقع.
0: رغم اللي هو تخلوا لداره
3: لكن تشترط انه ماذا بيك تيفيتي قد ما تنجم.
0: اي بو هو واحد مش باش يمشي لل
3: ليه فما ناس
1: اللي فما ناس
0: والله يشيد
1: راهو فيه ريتو كسير هذاك نجم فيه املا ويتصلح تحكي انت وياه وتقول له كذا وش حاجتك نجم يتعشى معاك وكذا وتمد له الفريجيدير شويه حاب تسرق بزوز ملاي تفضل بر مشي عليه
0: وكذا ما همش تحتك
1: وصور شويه وكذا وبعد تجيب
3: ماذا بيك
1: ليه هما توراو مع تيراميت ما نحبش نقول السريق انا غادر
0: اي

0: سكروا ديارهم هما يترصدوا الحكاية هذه بور إيفيتي راهو لي كونتاكت وكذا موسم العلالش راهو العباد يعني
1: برشا تذروا
0: ذروا يعني سرقات حاجة كبيرة ياسر وملايين هذي يعني يقل علوش مليون ونص وكذا
1: وسرقة الكراهب وتفكيكها
0: سرقة الكراهب وتفكيكها يعني واللي ومعاش اون كونتاكت
1: يعملك على بورتمان
0: تعرفوا محطحت الراجل وعنده قرض يعني يخلص فيه بالسيف ويقري في ولاده ودرشنين
1: اش بش ياسر
0: هابط على بورتمان يعني ساكن واقتصاد
1: وفيها ريسك معنا
0: حتى كان جاي
2: ليه ما يبتوش على بورتمان ما
0: يبتوش
2: على بورتمان ولي وتوا اللي وصلت للموت
1: معناها إيه ما وصلت في المجال هذا عندك فكرة على الجستمون أكثر كما قال معناها تبدلت الاستراتيجي أكثر حاجات فيها سرقات المنازل السيارات شنو بالضبط
3: هو الأكثرية المنازل وكما قال في المواسم يعني يختاروا المنازل اللي تكون مثلا أجانب مثلا يعرفوهم اللي هم سافروا
0: الأغلبية هكاك
3: حتى في مواسم الأعياد كما قلت العلالة يعني يبدأوا معناها يركزوا معاه معناها فما حالات لكن هنا ما نعتبروش حالة سرقة موصوفة هنا يعني يعرف الظروف
0: والكونتاكت
1: معناها حاب يقولك شيء اللي بيحطش روحه في اختار ولي هما يدرسوا
0: هو سارق بتاع عبد العزيز العروي اللي ينقز فهمتي القاعدة
3: لا هو سارق
0: خيطو السودان ينقزوا على الديار وكذا ما عاد
2: لا ينقزوا موجود شيء اللي حالات وصلت للقتل
3: لا موجود
2: وطبيب في ميتويل فيل قتلوه في وزدار الاخر هو ومرته الاخر في منوبة عمناو لصارت برشا حالات راهو يدخلوا مسلحين
0: المخدرات المخدرات
2: المخدرات
0: هي العامل
1: خلي في الحاجات الكل الحقيقة على كل شان ربي يحفظ الناس الكل استاذة ميرسي بوكو احنا فهمنا الجانب القانوني انه النهار والليل مش كيف كيف انه لازم كل الحاجات تظهر للدفاع على النفس
3: تعمل فان ديفو حق الدفاع
0: الدفاع باش تدافع
3: ندفع بالقانون
2: كل حد عمل حمل القانون
0: انزل عليه بغرفة السقاط
1: يد مهريس لطف علينا
0: على كل
1: ربي يحفظ
0: وربي يهديهم
1: اليوم فما طرق للتوقي لكاميرات سورفيانس شركات تعمل تعس تعاونك فما الفخفرجي فما العساسة فما حوم ساعات يتفهموا مع بعضهم نهج كامل يعملوا عساسي خلص فما طرق إن شاء الله ربي يحفظكم شكرا يعطيك الصحة أستاذ المحامية نرجس بوسمينة على حضورك وعلى توضيح هذه الكل
0: حتى في السرقة المنصوبة
2: لطيفة لطيفة ديما تحب تغزل للوجه المذيع
0: اليوم الأمل كاميرات سيرفايونس وعساس الحب
1: ايش أقولك ما ايش أقولك يا شيد يا مخيل نلقاو الحلول ولا نقعد
0: أنا كل ويكاند عايتولي
2: لطيفة ليندا
0: أنا توقف أمل
1: من باب الفلة شكرا أستاذة إن شاء الله في حلقات قادمة كان هذية موضوعنا في الإكسبير لليوم وباش نكمله بعد مع سؤال اليوم
4: الإكسبير ميدي معك ويكاند كل عزة الحد من نص نهار لمدة ساعتين ليندا رحالي سؤال اليوم
1: الحقيقة نورتنا بحضورك شادي عرفاوي خف الدم وخف تروح كان جاب ليه فرد حلقة هو وحنان كل آخر من الممثلين جاوا بحضنا
0: وعملوا
1: لنا ديفيرسيون
2: كلهم ما شاء الله عليهم كلهم عندهم كوتي دامر
1: دونك باش نخلطوا الآخر غبريك قبل ما نختموا الحصة ماضي ساعتين ويتعدى ديما الوقت بسرعة باش نمشيو السؤال اليوم سؤال اليوم
4: سؤال اليوم
1: به سؤال اليوم نبدأ بسؤال معاك شادلي تسكن في تونس العاصمة بيان ايفيدامون مرحبا بيك إذا خيروك بين عيشة المدينة كيما عايشين لغراند فيل كل ولا المدينة وعيشة في بلاصة خارج العمران ولا كاريمون في الريف وتمشي وتجي الحقيقة شنو تفضل وعليش
0: خارج العمران خير
1: خارج العمران عليش
0: هو نحن في حاجة شوية فهمتي راحة وهدوء نبعدوا على التلوث
1: السمعي
0: والبصري زاده خاطر الافق رانا عندنا مشكله
1: نتاع حتى نتاع البيئه ونفس
0: افق ليه الافق البني من كل بلاصه فهمتني
1: ماش ترسمي
0: لازم لازم شويه حتى النظر ينطلق تشم هويه نظيف زغوين ها وهنا دوبا برج العامري البطان بلايس انا نحكي لك في منوبه خاطر قريت في منوبه ونعرفهم
1: ايه ايه
0: بلايس فما يستطاب فيه العيش فهمتني وبديت
1: لعبت
0: تبعت تبعد خاطر وسائل نقل توا موجودة يعني يشتر العائلات

0: عندي بكره
1: ده تبع سيدي ثابت برج الطويل
0: دي الكوتي الاخرى فهمتني ابارك الكوتي الاخرى سليمان والواحد فما بلايص استتاب فيها العايش ما بيناتهم
1: تروحك معناها
0: نجم تنسق يعني بين حتى تبدا خدمتك في العاصمه يعني تنجم وتخلط في وقت وكانت لي تجربه انا في في في, في بيريود معينه يعني نصر حتى قبل الممثلين يعني العشرة بتاع الصباح تلقاني
1: انت بونكتويل
0: تلقاني قبل الممثلين فهمتني وانا في الحمامات وقتها فهمتني وعملت النافيت صحيح فما تعب ما
1: حمامات ما تسميش لا ريف لا منطقه بعيده
0: لا نحكي لك على النافيت انا يعني ما
1: يحكي
0: على
1: المشي والجاي معناها
0: تخرج على قطر 15 كيلومتر و20 كيلومتر و30 كيلومتر
1: معناها الراحه
2: على
0: الريف بدل تمشي لا هي بعد قتلك الريف بعد لا بعدتها هي الثالثه هي الريف الريف
1: مش بعيده على العاصمه معناها منطقه عمرانيه وحافله
0: نحكي لك على النافيت يعني
1: اقل من المدن الكبرى ياسر ما هو سيفغي نقصد ما خارج منطقه العمران
0: خارج منطقه العمران يعني 20 كيلومتر متر 30 كيلومتر 40 كيلومتر
2: تسكن في سوسة ولا تسكن في الحمام ولا تسكن في جربة ولا تسكن مناطق عمرانية
1: نطرح السؤال عليك عايدة انت كيف كيف
2: انا سيتي وومن انا ما ماكش ما تخرجش من نحب معناها الحقيقة معناها انا انسان نحب الاختلاط مع العباد ونحب نحكي ونحب نخرج ونحب نقى بلاصة وين باش نحب نخرج معناها حتى ولو كان باش نبعد ماذا بيه ما نبعدش ياسر على المناطق العمرانية فهمت معناها كما يحكي شادلي قبيله اللي تنجم تعمل النافيت فاسيلمون معناها كيما تحكي انت مثلا باش نمشي نسكن في بلاصه نائيه وما عنديش اكسيسيبيليتي للمدن الكبرى والكل
1: كما الحوتة في الماء
2: نحب الحركة نحب الحركة نحب المدن
1: أنا كما شيء
0: المركز معاك يعني تعيش قتلك هي مثلا
1: معناها الغيزيدونس
0: مش بعيدة هذو ما بهين مازال فيها الطبع الريفي يعني ما تخلش فيها الحضر
1: معناها كلها سكن ماكش تلقى
0: في بالك أغلب لايس توا في العالم يعني خاصة في أمريكا وكذا هما البلايس اللي خارج الاندرجراوند يعني لا سيتي يعني فهمتني اللي تلقاهم في بلايس ابعد واكثر مشاهير يسكنوا في بلايس ابعد فهمتني
2: اذاكم يبعدوا على المشاهير يبعدوا على
0: نحكي لك واكثر العباد تسكن في بلايس
2: ليه معناها متقلقين
0: حتى في فرنسا لو في فرنسا مش السونتر يعني
1: ولات فما توندونس يخرجوا من باريس
2: هذيك من وقت الكوفيد علاش هذيك صارت بالارقام حتى فما اللي يسلموا في علاش على خاطر في باريس في قلب باريس لي زابارتمون صغار على الاخر وقتها كونفينمون والناس ما تنجمش تخرج دونك في الوقت هذاك برشا الناس
1: بعد ولات توندونس
2: شويه
1: بعد ولات توندونس
2: خاطر يحبوا لا يخافوا يجي الخوف يا ليندا من اني جايحه اخرى جي وتلقى روحك فك
1: اما من بعد حتى لي بري تاع الموبيليه في البيريفيريك زاد على خاطر جاو يحسبوا فيها
0: القاو الوسع
1: والقاو الراحه اللي تحكي عليها
0: كان ارخص واوسخ اللي عنده ميزان راه مش سهل تلقى عنده دار في في في في فرنسا
1: اي بيان سي
2: خارج لا فيل غلي جوستمون للاسباب هذوما للاسباب هذوما على خاطر ولي طلبك انا
1: من راي شاد اللي نرى انه العيشه البرانسيبال تكون في الريف وتمشي وتطلع على
0: الريف وترجع الأوروب
1: مش العيشه
0: الريف
1: بتاع
0: الأوروب حذر راه في بنيه تحتيه
1: اي في كياسات
0: واهدى فهمتني يعني يستطاب فيه العيش نقعد بيت يحبوا يمشيوا باريس يعيشوا هكا فما بلايس
1: هو راهو باريس البحث عن العمل اكثر بلاد فيها معناها في فرنسا باش تلقى مواطن شغل اما سينو العيشه اهدى
2: حركه زاد لا ديفيرسيفيكاسيون نتاع وسائل الترفيه نتاع مش كيما تعيش في ام تي فيلاج اللي تدور فيه في جمعه سي
1: فصلك حاجه عايده
2: كيما تعيش في
1: فصلك اكزامبل عباره انت تو في لو شوا باش تمشي للجوج ما وقت اللي انت تحب عباره انت تحل التلفزه تحب تتفرج في نتفليكس ولا يوتيوب مش كما انت امبوز ان بروغرام في التلفزه لا ميم شوز كي تعيش بعيد انت تختار تمشي للفيل الفي سوسيال اما كي تبدا عايش فيه كل يوم
2: تختلف
1: ما تتقلقش من الموتيا
2: الناس تختلف فاليندا الناس تختلف فما ناس يحبوا ديما الحركه وديما
0: الريتم تاعها نتاع الكوتيديان ويتاقلم ويولي هذاك بالنسبه ليه حاجه مقدسه وكانت نحيه له كيما واحد يجي من الريف يجي للمدينه يصير يقول لك فما برشة تلف وبرشة حس
1: وزمان ورزيقه
0: وكيفاش عايشين
1: وترتوارات ما فماش
2: السياقات تختلف وتبيع تختلف كل واحد كيفاش.
1: لا لا أكيد والاختلاف أكيد نعمة. أنا من رأي شادي ولكن نتفهمك زادة عايدة فما ناس
0: يقول لك على سينيا ولا سينيا بعيدة
1: لينا في المستقبل ذيك أمنيتي لو حال
0: والبقرات تبدأ فهمتني
1: خص والمنتج
0: المستهلك والطماطم نتاعها تزرعها
1: بيو يعيشك
0: وبعد بيو فهمتني وفلفلها والبصل
2: وتبدأ متفائل
0: وعندها أربعة دجاجات وصندوق فهمتني
2: ورد دار عندها
0: ورد
2: دار عندها كيما الايروبور ربط لها التاكسي فولو هذاك الوقت اللي تحب تمشي للعاصمة تمشي تجري عندها أسلك تحب تعمل سهرية ولا
0: ومربي
2: حاجة
0: ومربي جحس سميته الأزهر مثلا شيخ علي فهمتني كذير
1: والله العظيم عز عيشة أم عجبتني بس
0: محليها عشت الفلاح
1: معناها كعود 5 مينوت ما تتعمل في 10 دقائق تكلمني عايدة تقولي ليندا نعمل
0: قائق جي تعمل لي ميسيون تي أقرا ونهار السبت ولحد ومركين
1: أنا سكرت البروغرام البروغرام حارة
0: تنسينا شوية زبدة عالبي برسم
1: هذيك بليزير نستدعكم بحذية يعطيكم الصحة يا جماعة حسيتنا وفيت واللي قعد فيها وقت نخلي لك المدلة فالي كنتي شاد لي
0: محليها لما والله محليكم وباقي نهار لحد نهار لحد
1: والاكتيفيتي سبت وحد احنا
0: اي نعرف اما زاد
1: اني جيت نهار لحد
0: باهي باهي يعطيكم الصحة
1: نورتنا يا سيدي
0: ان شاء الله ديما هكا فما امل راني معاك انا ويزمنا مادام عندك سلطة المزدح يزمك تعطي تعطي الامل للناس وموجات ايجابية ومثال شنو نتجاوزوا برشا عقوبات
1: عقبات
0: نتجاوزوا العقبات فهمتني باش نبنيو مع بعضنا
1: ان شاء الله في اطار الامل تبارك الله دي تورناج ونخدموا معاك بجديد رمضان السنة وسينما
0: اي ان شاء الله عندنا صاحبك راجل انا يصوروا فهمتني نصوروا وان شاء الله السيري وفما يعني اعمال في القادم توكي
1: طيب
0: نبداو فيها تو نقولوا
1: جيب حضينا
0: اي نعطيكم
1: افيك غران بليزير نورتنا والليميسيون بكنت زاد خفت اكثر شيء اللي معروف بروحك الخفيفة وشكرا زاد العايدة عرب كالعادة ليكيب الكل معنا في البلاتو بويكاند انا وياك كافتين
0: وكليف
1: احنا ويكاند غدوة صالح الشرقي شكرا لك في الاخراج غسان عايدي في تنسيق العمل الصحفي شكرا طارق في الاخراج الرقمي وشكر في الستاندار في الميكرو لندار حالي موضوع موعد اخبار ماضي ساعتين مع زميلتنا غفران العكرمي مرة اخرى شكر كبير لضيفنا الفنان والمسرحي والمخرج شيلي العرفاوي نورتنا ان شاء الله في حلقات قادمة قول لكم الناس كل في الامان بسلامة
3: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم
4: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programmes d'échange, bourses, employabilité et projets d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm. بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. حماية الاستثمارات ذات الأولوية وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والصيانة مع إعطاء الأولوية للمشاريع الجاهزة والمشاريع المعطلة ذات الجدوى هو أبرز ما شدد عليه أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي في حديثه عن أبرز ما يجب أن يركز عليه مشروع قانون المالية لسنة 2027. كما اقترح المتحدث ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تحسين نجاعة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية عبر تحديث بيانات المستفيدين والحد من التسرب والاستعمال غير المشروع للمواد المدعمة، إلى جانب دعم المؤسسات القادرة على الإنتاج والتصدير والتشغيل وتسهيل الإجراءات الديوانية والاستثمارية. يشار إلى أن المصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في انتظار عرضه على رئاسة الحكومة ثم إحالته إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصى 15 من أكتوبر الجاري. تضمين تحسين الوضعية المالية لمدرسي تعليم الكبار ومحو الأمية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير الخاص بهم، في حين ما زالت تسوية وضعيتهم المهنية والإدارية عبر تنظيرهم بسلك مدرسي التربية الاجتماعية تواجه عدة إشكالات حسب ما أفادت به رئاسة الحكومة. ورئاسة الحكومة توضح في إجابة عن سؤالين كتابيين لنائبين بالبرلمان أن المعنيين يتوزعون على فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات مختلفة بما يعقد عملية إدماجهم ضمن رتب سلك التربية الاجتماعية. ويضم البرنامج الوطني لتعليم الكبار حاليا 945 مركزا للتعلم مدى الحياة و11 مركزا نموذجيا، ويستهدف سنويا بين 20 و25 ألف أمي بالاعتماد على أكثر من 845 مدرسا متعاقدا و114 مدرسا مرسما. وتراجعت نسبة الأمية في تونس وفق إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء إلى 17.3%. تنظيم اليوم الوطني للكيمياء يوم السبت 24 من أكتوبر الجاري في مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع نادي الكيميائيين الشبان بكلية العلوم بتونس، وذلك بمشاركة الأطفال والتلاميذ والطلبة وهواة العلوم. وتتضمن تظاهرة ورشات تطبيقية وتجارب علمية تفاعلية حول الكيمياء والتفاعلات الحمضية والقاعدية والخصائص الفيزيائية والكيميائية للماء والهواء، إلى جانب الحساب في الكيمياء وتنظيم مسابقة في الاختصاص. وتهدف التظاهرة إلى تقديم علم الكيمياء بطريقة مبسطة والتعريف بمفاهيمه الأساسية وإبراز أهميته في الحياة اليومية. عالميا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران لم تفاوض بشأن برنامجها النووي ولم تقدم مقترحا يقضي بعودة المفتشين إلى إيران مقابل رفع العقوبات. وأضاف بقائي أن هناك جوانب من المفاوضات يجري بحثها، لكن طهران ما زالت متمسكة بشروطها السبعة للدخول في مفاوضات كاملة مع الولايات المتحدة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع حيدر في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. موزايك FM، أقوى الموسيقى.

0: Yaklaşık. Non-stop music.
1: كيف فاشنا عدينا في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: بكم لسن كل بعض شوية نحكيه على آخر أخبار ترجدي تونسي ونجم ساحلي لكن البداية بتعيينات حكام وتواريخ مقابلات أنديتنا في زوز مسابقات الإفريقية شامبيونز ليغ وكأس الكاف. نبدأ من رابط الأبطال الإفريقية وتعيينات مقابلات الترجدي تونسي ليلعب ذهاب في مصراتة في ليبيا ضد سويحلي ليبي 18 أكتوبر كما قلت لكم في ملعب مصراتة دونك 18 أكتوبر والحكم هو الكونغولي بيير جون نجيان اللي باش يكون نهار 24 اكتوبر في ملعب رادس بإدارة الحكم المغربي جلال جيد دونك لا 18 والرتور 24 بالنسبة للترجي هذه التونسي. بالنسبة للافريقي يلعب مقابلة الذهاب في لوبومباتشي 17 اكتوبر بإدارة الحكم الموريتاني بيدا والإياب باش يكون في ملعب رادس 25 اكتوبر بإدارة المصري محمود احمد ناجي دونك الافريقي التواريخ 17 للي عن ديبلاسمون والرتور 25 في تونس. نمشي لكاس الكاف نادي اكاديمية امادو ديالو الايفواري يستقبل سي اس اس 17 اكتوبر والحكم من الكاب فير هو فابريسيو سانتوس والاياب نادي سويقس يستقبل الفريق هذا اكاديمية ديالو 24 اكتوبر في المهيري الحكم هو الموريتاني عبد العزيز بو سي اس اس يلعب للي 17 والرتور 24. بالنسبة لترجي جرجيس يستقبل ريال باماكو المالي 17 اكتوبر في استاد المهيري في صفاقس والحكم هو الاوغندي لوكي رزاق الاياب ريال باماكو يستقبل ترجي جيس 24 اكتوبر والحكم هو كواسي فريدريك من كوديفوار كيف كيف زاد ترجي جيس للي 17 والرتور 24. نجيو توا الاخبار انديتنا المحليه ورسمي زيد جزيري يعود للنجم الساحلي في خطه مدير رياضي ترجي تونسي يلعب بعد ساعة آخر مقابلة ودية ضمن تحضيراته لعودة المسابقات المحلية والإفريقية باش تكون ضد الاتحاد العسكري في البارك بي أول مقابلة للإسباني بابلو فرانكو. نجيو توا للكرة في أوروبا وبرنامج الليلة في دوري الأمم الأوروبية أبرز المقابلات 8:15 اليونان ألمانيا نفس التوقيت 8:15 هولندا مع صربيا البرتغال تواجه النرويج وديما نحكيو على نفس التوقيت 8:15 والبيت قال يلعب مع دنمارك كيف كيف 8:15. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فم بوان نت.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك

0: Rafi Tounes. Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد بالماضي ساعتين من الخمسة العشية. Club Weekend. اسمعي بالعزة.
1: مساتين ودارجين، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. طوالا مزيكا كفيم هدي كلوب ويكاند كما متعودين به، كما مسلسين به، كنا رسبت واحد من المساتين حتى للخمسة متاع العشية. سلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله بصحة. كوعد غدو نرجع نخدمو، غدو نرجع نقرا، ونتمنى لكم ان شاء الله يا ربي بداية اسبوع موفقة للجميع. ان شاء الله يا ربي جمعة جاية تجيب فيها برشا حاجات، اللي سنة فيها مساج ان شاء الله يا ربي يجي، اللي سنة في حاجة تولي حقيقة ان شاء الله يا ربي الحاجة هذي السو كونكريتيز على قريب. نتمنى لكم كل الخير من كل قلبي، ان شاء الله تفرهدوا في الويكاند، ان شاء الله بدلتوا جو كهو سي بون تويك سوي على خير اللي نتفرهدوا فيها نرتاحوا فيها اون سو ريبوز ان بو قبل ما نرجعوا للروتين نتاعنا والريتم نتاعنا. قداش الروتين وليت للامانه قويه وبوزونت وتتحسن باش نبداو واضحين نعيشوا في روتين كونستانت اللي يومين نفس الحاجه تتعاود. نرتاحوا السبت وحد نرجعوا نخدموا نهار الاثنين، الدنيا ماشي هكا. وانتوكا نتمنى لكم كل الخير من كل قلبي. نسلم برشا على دليل في الاخراج، نسلم برشا على لمسي في الغيجين، ان شاء الله نسلم على شاكر في الصندال. وانتوكا ثلاثة سوية كاملين وين عنا اوبجيكتيف واحد، مهمة واحدة، بدل لكم الجو ما كنتوا تسمعوا فينا بالشرقة، وعنا كل انرجي كل بونيمور كل موزيكا البنينة كل معلومات كل حكايات كل فازيد. وانتوكا خممنا في كل شيء، اذا كان حاير في فيلم بعد شوية نعطيك سوجيسيون، اذا كان طقس مهم برشا تخمم شو باش تلبس في الجمعه الداخله
2: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
1: سلموا برشا على دالي اونتوكا كل المعلومات كل حاجه تسحقوها بالشرقه على امتداد ثلاثه سوايع كاملين. بعد لحظات نعملوا طلع على حاله الطقس كيفاش باش تكون في الجمعه الداخله. ما قبل هات نبداو بالموسيقى سؤالي باش نبداو واضحين. يرجع بينا ل 1969. إلا إيتي كومبوزي باغ جيرتشون جينكسلي بسانتيتيزور، وفي عام 2004 ديو غريك مارشو عملوا ريبريز وعطاو روح أخرى للمغسو هذايا. مغسو من غادي من ليجوندير، مغسو من غادي إيكونيك أمبليماتيك، خرج في سنة 2004 نومي بوب كورن.

0: 2 كان خرج المغسوة ذي في الكولورز شو كل من كوافو تيك اوف فما القوم تاع الريزو سوسيو وقت اللي فما تريند يراجع المغسوة يردوا تندنس وخاصة برشا من الناس كنتوا سمعتوا الاغنية هذي وشفتوا دي في بون مش دي في خلينا نقول التريند اللي قاعدة تصير على مختلف الريزو سوسيو ما ساعتين وخمسة توم على موزايك اف ام هذي كلوب ويكاند كيفاش باش تكون حالة الطقس الجمعة داخلة تو سويت ريبونس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا بلال يحيوي مرحبا بلال
1: مرحبا بك اسماعيل مرحبا بك كيف مستمعي مزيكا فيم
0: شحوالك خوي
1: الحمد لله لاباس
0: صح لاباس امور طيبه الحمد لله اي رابيدمون اليوم نصور ماشيين في استقرار نصور بالنسبه لاخر النهار
1: بالنسبة للاستقرار فقط معناتها نقول نحن المنطقة الداخلية والمنطقة الشرقية وعموما معناتها من تونس لعاصمة بنزرة الولايات كل معناتها في الجهات الشرقية وكذلك وحاليا في الجنوب علاش خاطر حاليا فما معناتها نشاط لبعض الخلايا الرعدية في منطقة غرديمية في ولاية جندوبة وتشمل معناتها في من هنا لآخر نهار وبداية الليل زاد كيف كيف معناتها ولاية الكيف القصرين ومحليا زاد سليانة مع نزول بعض الأمطار أما إمكانية زاد تنجم كي تولي مطر إمكانية زاد تسقط المحل للبرد اللي هو التبروري ونعرف مليح معناتها حتى الريح تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية هي معناتها فقط المناطق المعنية هي اللي ذكرتها
0: المناطق الغربية معناها
1: المناطق الغربية فولا بقية الجهات تبقى طقس نسبيا مغيم جزئيا ودرجة الحرارة اليوم معناتها تقريبا القصوى بتوصل بين 28 و 32 درجة على أغلب المناطق أقل شوية في المرتفعات الغربية في حدود 23 درجة غدوة الاثنين بداية الأسبوع إن شاء الله اسماعيل كيف كيف معناتها ثم استقرار في المناطق اللي حكينا عليها مع الجهات الغربية للبلاد خاصة المنطقة الغربية الشمالية اللي تنجم فيها معناتها خلايا رعدية تكون في فترة من بعد الظهر موجودة ومصحوبة كيف كيف بأمطار الريح مازالت متواصلة من القطاع الجنوبي كما اليوم ذلك علاش تم ارتفاع في درجة حرارة مقارنة بالأيام الفارطة وتبقى بالقطاع الشرقي في الجنوب وغدوة متوقعين إن شاء الله زاد كيف كيف درجة الحرارة باش تكون بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 26 درجة في المرتفعات الغربية.
0: واضح السلام عليك برشا بلال ميرسي انفينيمون على البيلون ميتيو هذايا دونك سافا الأمور باهية دونك ردوا بالنا على رواحنا وديما نقولوا إن شاء الله ربي يلحق يرحمنا بالغيث النافع.
2: للخمسة العشية على موزايك اف ام
0: انا حضرت عليه في حمامات السنيرة وكان سبكتاكل مزين برشا باش نبداو واضحين بوثينة نابولي دايرة عملوا طلع للالبوم نتاعها البوم مزين برشا الالبوم اسمه دوليشا وهذه الاغنية زادة اسمها دوليشا راجعين من بعد شوية في فازة من فازتيه

0: أمل الشريف نو نو نخلت هات المساء تيرو نستو على موزيك فيم هذي كلوبي كان طريق السلام للجميع. السلام عليكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا توت سويت وقايد فاز من فازيتي فازيت اسماعيل. إذا كان فما حاجة نحمد عليها ربي اللي أنا ما نلبسش كرافات في الخدمة متاعي، خاطر أن إكزرسيس صعيب جدا متاع كل يوم أصباح يلزمك تقوم وتقد الكرافات متاعك وتحضرها، وإذا كان ما تعرفش تقد الكرافات معناتها معاناة بأتم معنى الكلمة. داير فما برشا منكم غدويك يرجعوا يخدموا يبدأوا يحضروا الكرافات متاعهم شنو باش نلبس مع السورية متاعي، بيان سور لازم تكون أونغموني مع الكوستيوم اللي باش تلبسوا. داير وانتم تحضروا في الكرافات نتاعكم وتلبسوها يومين وتستويوها يومين وتقدوها يومين، اسكو سالتوا من الكرافات شنو الجذور نتاعها وعليه ظهرت الكرافات وكيفاش ظهرت الكرافات؟ ايوي اذا كان نعتبروها كونو طرف قماش تتربط في الرقبه راهو جذور نتاعها قديمه برشا. الجنود كانوا يلبسوا حاجه تشبه للكرافات من وقت الامبراطور تشين شي هوانغ، يظل تعرفوه متصور الجيش المعروف باسم الجيش التين ولا لارميه تيركويت اللي يرجعوا بينا للقرن الثالث ما قبل الميلاد. معناتها شوفوا ديجا من وقتاش الجاريه هذوما عندهم باند هكا متاع تيسو مربوطه بالرقبه. اما جذور الكرافات بمعناها المعاصر عنده علاقه باسم نتاعها في حد ذاته. كرافات هي بكل بساطه ديفورماسيون لكلمه قريبه برشا، ترى حاولوا بنقرب لكم. هي دوله اسمها نقولوا العبيد اللي يجيونا من غاديك نقول لهم دي قرابه هاوكما على اسم كرافات دي كروات، قولوا دي كروات. هي معناتها علاش صارت الحاجه هذه، علاش صارت ديفورماسيون لكلمه كروات؟ لا مود نتاع انك تحط طرف قماش على مستوى الرقبه جيت من عند لي ميرسونير كروات اللي في اول القرن 17 حاربوا في صفوف لوي 13 خلال لا غير دو 30 ans. دونك هي ديفورماسيون لكلمه كروات. الحل قوس داير باش نبدا واضح للسيمي نتاع لي ناسيوناليتي اللي تعني حاجات اخرى بخلاف الجنسيه. ايطاليان نقصدوا بها اون فامي ايطاليان صحيح، اما زيد اون ايطاليان شنو نقصدوا بها؟ نقصدوا بها ريبيتي اون بيس دو تياتر وين المسرحيين يعملوا ريبيت للنص بطريقه سريعه من غير برشا احساس من غير دشام ريبيتيو لفلف. اي خلينا نكمل معاكم بالكويز. هاي كي نقولوا اون انجليز شنو نقصدوا بها؟ نقصدوا بها دي بوكل. كي نقولوا اون الماند شنو نقصدوا بها؟ مش كرابلي نتصور جد في مخكم كرابلي هي اون فاسون زيد تاع ريبيتيسيون لبيس دو تياتر وين ان ريبيتيو كل لي موفمون لي ديبلاسمون الحركات نتاعنا من غير نص. وكي نقول لكم ان شينوا باز يجي في مخكم ان شينوا لونتونوار هذاك القمع اللي نستعملوه في الكوجينه. وكي نقول لكم اون كنديان شنو يجي في بالكم؟ ولا فما مونتو معاها كل بالفوغور. دونك هذوما الكل تسميات اللي يعنيو الجنسية من شيرة ويعنيو حاجة أخرى. في القرن 18 المود تاع الكرافات انتشرت بقوة عند الناس الشيك، اما ما كانوش الكرافات نتاع اليوم اللي نعرفوهم نتاع اليوم. بشويه بشويه ظهروا تدريجيا في القرن 19 باش نبداو واضحين. ملول كانوا دي كرافات قصار ومن بعد بشويه اتطوروا حتى لين اكتشفنا لا فورم ستاندار نتاعهم اللي ظهرت في ليزانيفا. والفضل يرجع لمسيو امريكان اسمه جيسي لانكسدورف. شعمل السيد هذايا هو اللي جيتو الفكره باش يقص القماش اون دياغونال ومن بعد يلاسامبل الكرافات هذايا اون 3 بارتي، واللي هي تكنيك تاع تخلي التيسو يتكمش أقل وزيدا تخلينا لهنا نكونوا مرتاحين أكثر وتكون ستابل وقت اللي نلبسوها. دورة ذي فورم عادية راهو متاع الكرافات، أما فما فورم أخرى متاع ناس مذخمين برشا ينتميوا للطبقة الأرستقراطية تسمى دوبل وينتسوغ، اللي هي التكنيك متاع تقد الكرافات متاعك حاسيلو معقدة ياسر. تفرجت فيها كيفاش يعملوها معناتها حاجة ما عندكش فكرة قديش معقدة. أه داير مدام نحكيه وإحنا لهني على المود ونحكيه على الكخافات وكل شيء، فما سؤال مطروح، علاش باريس نقولوا اللي هي عاصمة الموضة؟ علاش ما نقولوش إيطاليا هي عاصمة الموضة؟ علاش مش كرواتيا نقولوا عاصمة الموضة؟ فما عديد التساؤلات اللي يطرحوا. داير سهلة برشا، الحكاية بديت من الأول مع الملوك الفرنسيس في القرن 17 وقت الملك لوي 14. فرنسا بديت تحول اللباس إلى وسيلة باش تبين القوة والهيبة نتاعها. البلاط الملكي في فيرساي وقتها ولا مركز للأناقة، نبلاء يتنافسوا في الملابس الفاخرة والأقمشة الثمينة. لوي 14 ما كانش يحب فرنسا تكون قوية سياسيا وعسكريا بركة، لكن يحبها تكون زادة مرجع في الذوق واللوكس والفخامة، وهكا لازال الفرنسية بدأت تنشر بين الملوك والنبلاء في أوروبا. حاجة أخرى مهمة برشا، باريس ولات مركز صناعة الأزياء في القرن 19. فما إنجليزي اسمه شارل وورث اللي خدم في باريس ويعتبر من أهم مؤسسي مفهوم متاع الأوت كوتور، يعني الأزياء الراقية المصنوعة حسب الطلب. جيد المرة هذه المصمم ما عادش مجرد حرفي اللي ينفذ طلبات الحريف، هو زيدا ولا عنده صاحب رؤية يبتكر التصاميم، يقدم مجموعة اللي تحمل الاسم نتاعهم. ومن غاديك باريس بدات تجلب في الناس اللي لبس عليهم من مختلف أنحاء العالم اللي يحبوا يلبسوا آخر صيحات الموضة. ومن بعديك تعرفوا القصة الكبيرة برشا، كوكو شانيل، كريستيان ديور، يف سان لوران، واللي مازلت طويلة اللي ولاو موجودين غاديك في فرنسا. ومن بعديك للديفيلي وغيره، تعرفوا القصة. لكن يقولوا على فكرة باش نبداو واضحين وللأمانة التاريخية، يقولوا أول لكوليكسيون وفكرة لكوليكسيون بديت في البلاد وقت ماري أنتوانيت. من غاديك بدي الكونسيبت والفكرة متاع لكوليكسيون بار سيزون وكل شيء والحاجات هذوكما يخليوا باريس تكون العاصمة متاع الموضة. المرة جاية وقت اللي تلبس الكرافات متاعك، ولا وقت اللي تتسائل على باريس وعليش باريس عاصمة الموضة، عندكم لي ريبونس الكل.
1: مازلت اسماعيل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.

0: في جو الإيتالو هاوس نحكيو على دابل دي الجروب الإيطالياني اللي كان عمل برشا موسيقى بنينة طول لون ديزاني 90 داير هذا مكسولي هم خرج عمل 1991 اسمه فاوند لوف نخلتو حتى المطلثة غير بعد وما على موسيقى فيم شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيانس توت سويت هوت سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي دليل بن أحمد

0: العبقريه طبنا فيها.
1: تذكروا السيري دارك انجل ولا ليه بتاع جيمس كاميرون ولا ليه؟ هذا الجينيريك بتاع السيري الكولت المعروفه برشا عام 1999. ميرسي دالي على ليزانفورماسيون هذوما الكل. 2000 2001 تذكروها مليح الفازه هذي. داير نحكيو المراه اللي تسمعوا في صوت هذايا هي المراه اللي حاضره في الجينيريك وحاضره في الموسيقى, وهي المراه زيدا اللي فرضت صوتها في عالم الهيب هوب. كي نحكيو على تاريخ الهيب هوب والراب ما نجموش نتعديو على اسم ام سي لايتي, واحده من اهم النساء اللي بدلوا تاريخ الموسيقى هذي وفرضوا رواحهم في عالم كانوا يسيطروا عليه رجال, باش ما نظلمش عباد اخرين. فما زيدا كوين لطيفه, اما خلينا نقولوا ام سي لايتي اللي هي كانت الاولى اللي بدلت برشا قواعد. وداير هاني باش نعطيكم فكره على التاريخ نتاعها. اسمها الحقيقي لانا مولر. كانت تولدت في نيويورك في عام 1970, كبرت في بروكلين في حومة سخونة برشا باش نبداو واضحين, وين تعرفت على ثقافة الهيبوب وبدات تكتب في الكلمات نتاعها وهي مازلت صغيرة. عام 1988 هي عمرها 17 سنة تقريبا, خرجت أول ألبوم لها اسمها لايتي از روك, واللي حقت به إنجاز وخلينا نقولوا إكسبلوا تاريخي, وليت أول مرام تخرج ألبوم راب كامل.

نجاحة، فما بور جورجي، فما تشا تشا تشا، فما برشا سيمي خرينة. أما زلنا نستنى 1993 باش تخرج غنية اللي باش تحقق نجاح كبير برشا، وخليتها أول مغنية متاع راب تتحصل على الديسكو دور. نحكي لهنا راب فنسي باش نبدأ واضحين. عام 1996 وصلت نجاح متاحة بغنية كيما كيبن ولا كيبن أون، تعاونت مع برشا من الناس، مع برشا دي جروب، تعاونت زيدا مع الجروب إكسكيب باش نبدأ واضحين. راو نسيت نكس بلو أنك باش تعامل مع إكسكيب، ومن الحاجة ذي ما تنجم كين تخلينا نقول كونه المرأة هذه قديش ساهمت في تطور الموسيقى على مستوي نحكي لهنا ديما الكوتي فيمينا متاع الموسيقى. زيدا حالة الثنية الجيل كامل من المغنيات متاع راب، وساهمت على الاخر بشكون الموسيقى تستعمل المقاومة متاع العنف والتوعية بالمشاكل الاجتماعي، حاجة هذه اللي ولينا بعد عليها برشا اكتشفلمها. نحكيو على راب كونسيون، راب انجاجي وغيره. هي مثال على فنانة اللي ما سنتش المجال يتبدل باش تلقى بلاصتها، هي دخلت فرضت صوتها وبدلت قواعد اللعبة. خاطر في الهيب هوب الموهبة وحدها مهمة، اما الجرأة بشكون مختلف وتفرض الهوية متاعك هي اللي مع تاريخ. داري بن أحمد بشي سمعكم قبل ما غنيت MC Lighty. المخصوة ذي رهيب ورهيب جدا بش نبدأ واضحين. نحكيو على التيتر كولد روك بارتي، تعاملت مع عديد لزختيس راهو بش نبدأ واضحين. دايورة ذي كولابوراسيون مع MC Elliot.

بكل تواضع وليه مش بكل تواضع، خلينا نخرج على التواضع. صعيب ياسر في حتى راديو اخرى باش اسمع دي مخصو هكا. برافو دالي على لي شو المزيانين. ام سي الاي تي هذا المخصو نتاعها اتس اول يورز، مخصو اللي كان خرج عام 1998. بعد شويه موجز الاخبار باش يكون مع هبه خميري، غفران العكرمي عفوا، مع غفران العكرمي. احنا مازلنا معاكم حتى للخمسه نتاع العشاء، اما مازلنا باش نسمعوكم قبل ما غنيت ام سي الاي تي. نمشيو لنوتر اونيفير هذي كنتو تسمعو فيه في النيو سول. نمشيو لونيفير واحد اخر، تعاملت مع اكس كيب، هذا من لي مورسو فار في الكريم تاعها نومي كيبا. نرجعين بعد شويه.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بعض المناطق بتونس الكبرى تسجل بداية من الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء السادس من أكتوبر الجاري ولمدة 36 ساعة اضطرابات وانقطاعات في توزيع مياه الشرب، على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الواحدة بعد الزوال من يوم الأربعاء 7 أكتوبر. وتشمل الاضطرابات مناطق من معتمديات سكرة والمرسى والكرم وقرطاج وحي الخضرة وحلق الويد. وأوضحت شركة صناد أن الانقطاع يأتي في إطار استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية موسيل وادي الطابق بنهج ابن رشيق بالبحر الأزرق، حيث تعترض مسار الأشغال قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 مليمتر ما استوجب تحويلها. أكثر من 50,000 زيارة رقابية نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن رفع 7,953 مخالفة تعلقت أساساً بشفافية المعاملات وبالأسعار والاحتكار والجودة، إلى جانب التلاعب بالمواد المدعمة. وقد حجزت فرق المراقبة 209 أطنان من الخضر والغلال و53 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و73 طنا من المواد العلفية و200 ألف لتر من المياه المعدنية، إلى جانب كميات من الدواجن والبيض والسكر والكراس المدعم والطبخ. يشار إلى أن عدد الشكايات المسجلة عبر الرقم الأخضر لوزارة التجارة بين جانفي و30 سبتمبر 2026 تجاوز 1600 شكاية، تصدرها الماء المعدني ب 816 شكاية. تنظيم منتدى ومعرض ليبيا للتصدير لياكس 2026 في العاصمة الليبية طرابلس يومي 18 و19 نوفمبر القادم بمشاركة عدد من المؤسسات التونسية، حيث ستقام لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال مع بحث فرص الشراكة والاستثمار وتطوير المبادلات، وذلك في وقت بلغ فيه حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا نحو 2.892 مليار دينار في 2025 بزيادة تقارب 11% مقارنة بسنة 2024. وبلغت الصادرات التونسية نحو ليبيا خلال 2025 حوالي 2.469 مليار دينار، ما يؤكد أهمية السوق الليبية بالنسبة إلى المؤسسات التونسية، خاصة في قطاعات المنتجات الصناعية والغذائية ومواد البناء والخدمات. تونس ستكون أمام هامش تحرك أفضل سنة 2027 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، خاصة مع تراجع الضغوط المرتبطة بخلاص الديون، وفق المحلل المالي بسام النايفر. وأوضح النايفر في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027 يأتي بعد سنة صعبة تأثرت خلالها البلاد بتطورات جيوسياسية إقليمية انعكست خصوصا على أسعار المحروقات وفاتورة دعمها. وأضاف أن ميزانية 2027 تندرج ضمن منهجية الميزانية حسب الأهداف التي يتم إعدادها على مدى ثلاث سنوات، بما يجعل السنة المقبلة بداية حلقة جديدة تمتد إلى 2029. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع إسماعيل في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالماضي ساعتين من خمسة عشية. كلوب ويكند إسماعيل عيسى.
2: وصل وصل وصل الراعي الرسمي لأغاني التسعينات المعلم سليم على سن ورم على الإذاعة رقم واحد في تونس يا برنس الناس. موزايك.

0: لقيت هذا الكيتش باي سليم ندورو بكم في بند الموسيقى الشرقية يوم 3:30 وقيت هذا وقيت المغرومين بالسينما سيني كلوب. أي نبدأ بالفيلم اللي باش نقترحه عليكم اليوم. الفيلم اسمه The Order، وقت اللي الكراهية تولي مشروع إرهابي. شو يصير كي مجموعة من الناس ما عادش تكتفي بأفكار عنصرية وتقرر تحولها لمشروع مسلح يهدد دولة كاملة؟ هذا سؤال اللي يطرحه فيلم The Order للمخرج الأسترالي جاستن كورزيل، واللي كان خرج في 2024 ووصل للجمهور في سنة 2025. الفيلم يرجع بينا لأمريكا في بداية الثمانينات، وين سلسلة من عمليات السطو على البنوك والشاحنات المصفحة تخلي السلطات في حيرة. في الظاهر نحكيه على عصابة تحب تسرق الفلوس، أما التحقيقات تكشف على حاجة أخطر برشا. مجموعة من المتطرفين العنصريين يمنوا بتفوق العرق الأبيض ويخطوا لاستعمال الأموال المسروقة لتمويل تمرد مسلح ضد الحكومة الأمريكية. في وسط الحديث هذه نلقاو الممثل جود لو في دور عميل FBI اسمه تيري هاسك، اللي يبدأ يربط بين الجرائم ويكتشف اللي الموضوع أكبر من مجرد عملية سرقة. في المقابل الممثل نيكولاس هولت يجسد شخصية بوب ماثيوز، زعيم المجموعة المترفة اللي يستعمل الكاريزما متاعه وقدرته على التأثير في الآخرين باش يجمع أتباع حول فكرة وأفكار خطيرة. الحاجة المهمة لهنا كونه الفيلم مش مجرد قصة بوليسية من خيال، الأحداث مستوحاة من واقعة حقيقية صارت في الولايات المتحدة في الثمانينات، والمجموعة اللي يتناولوها الفيلم كانت متورطة في جرائم عنيفة وكانت تسعى لتوسيع نفوذها وتمويل مشروعها المترف. الفيلم مستوحى زيادة من كتاب The Silent Brotherhood لليدوزوتور كل من كيفين فلاين وزيادة غاري جيهارت، واللي يطرح سؤال يتجاوز الفترة التاريخية اللي يحكي عليها، كيفاش الأفكار المترفة تنجم تتحول إلى تنظيمات عنيفة، وشنو يصير وقت اللي المجتمع والسلطات ما يفهموش حجم الخطر في الوقت المناسب. في أودا هو فيلم جريمة وتشويق، أما في العمق هو حكاية على التطرف وتلاعب بالعقول والخطر اللي نجم يبدأ بفكرة قبل ما يتحول إلى عنف حقيقي. بطولة جود لو ونيكولاس هولت في مواجهة بين محقق يحاول يفهم الصورة الكاملة وزعيم مترف يحاول يفرضها بالقوة. سؤالي اللي يخليه الفيلم معلق في المقابل، هل الخطر الحقيقي في الأشخاص اللي يحملوا الأفكار المترفة، وإلا زادة في المجتمعات اللي تكتشف خطورتهم بعد فوات الأوان؟ الحاجة اللي نحبها وقت اللي نحكي سينما نحكي على الكوتي التكنيك متاع الاستيتيك زيادة متاع الفيلم، كيفاش الجانب التقني لهنا صنع التوتر في الفيلم. فيلم The Order القوة مش كان في القصة المستوحاة من أحداث حقيقية، أما زيادة في الطريقة اللي المخرج جاستن كورزل اختار بها يصور الأحداث. الفيلم يعتمد على أسلوب واقعي وقريب من السينما البوليسية، والكاميرا لذا الصوت المونتاج يخدموا الكل باش يحطوا المتفرج داخل أجواء التحقيق المطاردة. أول حاجة تسحق الانتباه في فيلم The Order هي التصوير السينمائي اللي خدم عليها دام أركباو المعروف زيادة بخدمته في الموسم الأولاني من True Detective. التصوير لهنا ما يركش على الصورة الجميلة كهو، أما يستعمل الصورة باش يخلق إحساس بالقلق والعزلة. خلي عن ديكورتيك الفيلم على مستوى التكنيسيتي والتكنيك متاع الفيلم. التصوير والإضاءة من الأول، الفيلم يستعمل برشا إضاءة طبيعية وخافتة مع لون باردة كيف الأخضر الداكن والأزرق والرمادي. الجو هذا على فكرة يتماشى مع الطقس والمناظر الطبيعية في شمال غرب أمريكا، ويعطي إحساس للشخصية تعيش في عالم مسكر ومليان تهديدات. وفي المشاهد الليلية التباين بين الضوء والظلام يزيد قوي التوتر من غير ما يحتاج الفيلم المؤثرات بصرية مبالغ فيها. 2. حركات الكاميرا والكادراج، لأن الكاميرا في برشا مشاهد تراقب الشخصية بهدوء، تخلي المتفرج يركز على الوجوه والنظرات والتصرفات الصغار. وزيادة طريقة توزيع الشخصية داخل الكادر عندها معنى. بوب ماثيوز اللي يلعب دور نيكولا هولت يظهر في عديد اللحظات كمركز لمجموعة من الأتباع، في حين العميل متاع الفبياء تيري هاسك اللي جسده جود لو يبين أكثر عزلة. هكا صورة بيدها تساهم في بناء المواجهة بين الشخصيتين. معناتها نفهم لهنا في الكادر كيفاش نحطوه في كادر فيه برشا عبيد، لهنا نوريه اللي هو يتبعوا فيه برشا من الناس، ونحطوا البيرسوناج الاخر في كادر اخر وحده، ونحسوه هكا بعيد باش نحسوا بالعزلة ونحسوه وحده. قوية برشا الفازة هذه. اللي يقراوا سينما ولا عاملين سينما ينجموا يفهموني. ثالثا لهنا المونتاج. المونتاج متاع نيك فنتن يتبع زوز مسارات يتقدموا بالتوازي، من جهة عن التحقيق اللي يقوده عميل اف بي، ومن جهة اخرى توسع التنظيم المتطرف وتحضيراته. وكل ما زوز مسارات يقربوا لبعضهم يزيد الاحساس بالخطر، خطر متفرج يعرف اللي المواجهة قاعدة تولي مسألة وقت. حاجة رابعة الموسيقى، كيف ما تسمعوا فيها الموسيقى الأصلية من تأليف جيت كورزل اللي هو خون مخرج، ولهنا تلعب دور مهم برشا في تصعيد التوتر. عظمة تعتمد كان على ألحان بطولية تقليدية، الموسيقى اللي هنا فيها إيقاع ثقيل ونفس متسارع في لحظات المواجهة، وتعاون على خلق إحساس بالخطر حتى قبل ما يصير العنف على الشاشة. في نمزيدة يدعم لهنا فما كوتي آخر ما نحبش ندخل في دولبي أتموس وغيره، خاطر باش نوليو في برشا تكنيسيتي، ما خليني نقف على الكاميرا والتقنية المستعملة. من الكوتي تكنيك الفيلم تصور بكاميرا سوني فينيس اللي هي من أقوى الكاميرا اللي كان نجم نستعمل العبارة هذه، سيني ألتا فينيس. وزيدا خلينا لهنا نقول صورة نهائية عندها نسبة عرض إلى ارتفاع 2.39 هذوما دي ديمونسيون مهمين برشا اللي يعطيونا فكرة على الكادر ويعطيونا فكرة على ليماج اللي تلعب دور مهم برشا. وانتوكا كان حايرين فيش تتفرجوا بعد شوية، ننصحكم فيلم The Order. هاي شنو قاعد يتعرض لايامات هذوما في لي سال دو سينما. وخليني نقف على نهار اليوم، نهار الاحد، اذا كنت تحبوا تخرجوا انتوما وصغار ولا انت والمدام ولا انت والمسيو، مع 6:15 في سينما لاغورا باش تلقاو فيلم دار العرس. باغ كونتر مع 9:15 نتاع الليل باش تلقاو فيلم جديد اللي قاعد يدور برشا اسمه ديغر. نمشيو للكوليزي، سينما الكوليزي اليوم مع 5:30 نتاع العشاء. صافا مازال عندكم وقت تنجموا تخلطوا تتفرجوا في دار العرس. اون ريفونش اذا كان ما تنجموش تمشيو مع 5:30 نتاع العشاء، فما بروجيكسيون واحد اخرى مع 8:15 نتاع الليل. نمشيو للسينما ابي سي مع 4 نتاع العشاء. كان قراب تنجموا تخلطوا على الدار العرس، اذا كان بعد شويه تنجموا 6 نتاع العشاء تمشيو تتفرجوا على فيلم فيتي اللي قاعد يدور برشا واللي قاعد برشا من الناس يحكيوا عليه. سينو خلينا نعملوا طلع على باتي تونيسيتي مع 7:15 نتاع الليل و 9:30 نتاع الليل تنجموا تتفرجوا على فيلم فيتي. سينو فيلم ديغر تنجموا تفرجوا فيه مع 9:05 متاع الليل. ودار العرس نعطيكم فكرة على البروجيكسيون، فما 7 فما 8:15 فما 9:15 فما 10:15 فما 10:30 متاع الليل. فيلم هارت اوف ذا بيست البروجيكسيون مع 7:15 نوزيد البروجيكسيون مع 10:15. وفيلم ريزيدنت ايفل مع 7:05 كم زيادة مع الفليم التوينسة. فيلم لاس شيح تتفرجوا فيه مع 8:05 متاع الليل و10:05 متاع الليل. هذا بالنسبة الباتي تونيسيتي. نمشي والسوسة هارت اوف ذا بيست مع 6:15 نتاع العشاء تنجموا تفرجوا فيه. فيلم افنجرز مع 4:30 نتاع العشاء. فيلم ريزيدنت ايفل مع 4:15 نتاع العشاء. ونعطيكم فكره على افلام اخرى، ديغر مع 7:15 وفيريتي مع 10:30 نتاع الليل. نعطيكم فكره على البروجيكسيون، انتم ما عليكم كان تختاروا الفيلم اللي يناسبكم. US Box Office. نانو تلا للبوكس اوفيس الامريكي، وفما برشا حاجات تبدلت على مستوى الكلاسمون. باش نبدا بالمرتبه الخامسه، فيلم برايم تايم نلقاوها حقق ايرادات في نهار الجمعه 2 اكتوبر فقط بزوز فاصل 494,000 دولار، نحكيو مليون دولار. فيلم هارت اوف ذا بيست نلقاوها حقق ايرادات في نهار الجمعه 2 اكتوبر ب 3,150,000 دولار. فيلم ديجر اللي مازلت حكيتكم عليه يدخل الكلاسمون، نلقاوها في المرتبه الثالثة $3,400,000. فيلم ريزيدنت إيفل بعد ما كان لوليني يتراجع منه ويهبط للمرتبة الثانية إيرادات $3,625,000. ريزيدنت إيفل كان نهار الجمعة نهار الخميس عفوا محتل كلاسمون. شكون فكلوا الكلاسمون؟ فيلم فيتي بالنهار برك اسمعوا مليح الإيرادات قدرت ب $15 مليون. $15 مليون مش فهموا القوة. الفيلم وقتش خرج؟ خرج نهار الخميس 2 أكتوبر. خرج نهار الخميس في القاعات 2 أكتوبر. في نهار في نهارين معناتها خميس وجمعة حقق $15 مليون. عاود $15 مليون اللي هي حاجة مهمة برشا. هي مونتون مهم برشا باش نبداو واضحين. دونك باش تفهموا من القوة نتاع الاندستري السينما سينماتوغرافيك عفوا في الولايات المتحدة الأمريكية. أعطيكم فكرة على البوكس أوفيس السينما التونسية وين تتفرجوا وخاصة على شنو تفرجوا. ما عليا كما نقول لكم فرشة ممتعة.
1: سيني كلوب كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: شميسة هذية تبدأ في الكهرباء انتي والانسان اللي تحبه تعليه شوية من الموزيكا تشدوا ثنية تسمعوا المغسولة ذي اللي كان خرج في 2003 من عند أليشيا كيز إيف أينت جيت يو. المغسولة تسمعوه في اللايف.

او بوات ها مغسول يرجع بينا ل 1985 كنا اكتشفنا المغسول هذي متاع الشانتور دو ريغي ايفواريان الفا بلاندي في الالبوم الثالث متاعو الاربعة غي درجين توما لموزايك فيم هذي كلوب يكاند منزل معاكم حتى للخمسة متاع العشاء بدلو كاريمان جور موزيكال توت سويت جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون. في كل مرة نقترح عليكم ان جانر موسيقال, في كل مرة نقترح عليكم ان اونيفير موسيقال. المرة هذي اخترنا باش يكون سبيسيال ال ام بي ريذم اند بلوز, النوع نتاع الموسيقى اللي ظهر في الولايات المتحدة الامريكية في الاربعينات وخرج من تراقح بين البلوز الجاز الجوسبيل وبعد ولا من اهم الحاجات الموجودة واللي قايمة عليها الموسيقى الكونتمبورين. في البداية ال ام بي كان مرتبط برشا بمواضيع تحكي على الحب, العلاقات, الحياة اليومية, المشاكل الاجتماعية, لكن كم طريقة فيها برشا حساس خاصة بفضل الصوت القوي والغناء العاطفي في الستينات والسبعينات. تطور برشا الجانغ هذايا ودخلوا عليه تأثيرات من السول ومن الفانك وظهر وسامي كما مارفين جاي ولا ستيفي واندر وليسا مازلت طويلة. أما في التسعينات الارنبي ادخل مرحلة جديدة مع ديزارتيس كما أليا, بويس تومين, تي ال سي, ماري جي بلايج وليسا مازلت طويلة اللي ولا فما فوزيون ولا ميلانج بين الغناء والليبوب. واليوم تأثير R&B موجود في كل شيء تقريبا من البوب للهيبوب وحتى من الموسيقى الالكترونيك وعديد لي ارتيست اللي موجودين في الوقت الحالي كما فرانك اوشن, ذا ويكند ولا اس زد اي مازالوا يواصلوا يطوروا في الجانر هذا وفي الونيفير موسيكال هذا. تانا فيكم ليست بنينه, بلاي ليست بنينه من نيلي وزاد كيلي رولان تي ال سي. اما ديماغ افيك مغسول اللي نحبه برشا من عند ماريو ليت مي لاف يو. تاريخ السلامه للجميع بعد شويه, موجز الاخبار مع هبه خميري, راجعين بعد شويه.

تشيلسي نو سكراب سامو سوبني برشا خلات لحتى لما 53 دقيقة بعد شوية موجز الأخبار مع غفران العكرمي. من قبل نحب نسمعكم أنشي دوفغي داك نسام العبارة هذي أشروا لي شاكيز وقت اللي يتقابلوا مع بعضهم يخرجوا كين كولابوراسيون بدينا برشا نومي ميبو بعد شوية موجز الأخبار مع هيبة الخميري فوالا رجعين بعد

موسيقى الـ 70s, 80s, 90s والألفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من 10 للنصف الليل. استمتع بالجولد.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. المحكمة الابتدائية بسوسة تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص من أجل جملة من التهم، من بينها نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي دون إثبات والإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية إلى جانب القذف العلني. وتأتي عملية الإيقاف على خلفية تدوينات نشرها المعني بالأمر على موقع فيسبوك تضمنت عبارات اعتبرت مساسا بموظفين عموميين وبأشخاص وهيئات رسمية، كما تعلقت بالموقوف شكاية ثانية تقدمت بها أحدى المؤسسات الخيرية بالجهة من أجل فيديو منسوب إليه تضمن عبارات اعتبرت قذفا ومساسا بالجمعية. انطلاق تجربة نموذجية لرقمنة الملفات الطبية المدرسية والجامعية بولاية الكاف تهدف إلى أحداث ملف صحي إلكتروني شامل ومؤمن لكل تلميذ وطالب، وفق المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور المنصف الهواني. والهواني يشير إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تستهدف مجمع الصحة الأساسية بالكاف الذي يشرف على نحو 23 ألف تلميذ وطالب موزعين على 117 مؤسسة تربوية بمدينتي الكاف الشرقية والغربية، ليتم العمل تدريجيا على تعميم النظام في كافة معتمديات الولاية في أفق السداسية الأولى من سنة 2027. في أخبار العالم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعلن بدء عمليات عسكرية ضد جماعة الحوثي لاستعادة السلطة على ما تبقى من أراض تحت سيطرتهم. ومع استمرار أعمال القتال بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برنامج الأغذية العالمي يقول إن 3 من كل 4 أسر في بعض مناطق اليمن تعاني من الجوع بسبب تصاعد القتال الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف وانقطاع الإمدادات عن ملايين الأشخاص. أوكرانيا وألمانيا توقعان على صفقة أسلحة بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في التصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة، فيما تزامنت زيارة تضامنية للمستشار الألماني فريدريتش ميرتس اليوم إلى كييف مع ضربات جديدة وصفارات إنذار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد تأليف جاي كليتون بقيادة فريق عمل جديد في البيت الأبيض معني بالذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات متزايدة من جانب باحثين بشأن المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وأكمل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدساتين من 5 إلى 10.

0: الله يرحم قاسم الكيفي. هذا كوكتيل البن الغاني التونسية ناخده حتى الأربع وخمسعشرين دقيقة توما لموزيك كيفيم هيدي كلوب يكاند. لقيت هذا نعمل طلع لأكثر الحاجات اللي تحكيوا عليهم وتبرتجيوا في الريزو سوسيو
1: دورة على الريزو.
0: هاي نعم نطلع شو أكثر الحاجات اللي تحكيت لأيامات ذي. خلنا نبدأو بتونس, نبدأو بالمستوى الوطني, نبدأو بحاجة مهمة برشة فمرتيكة كان خرج على نويت الفنانين العنوان الفنانين التونس قاعدين يغادروا البلاد. شو اللي قاعد يصير في القطاع الثقافي بعد الأطباء المهندسين اليوم زيد الفنانين التونس قاعدين يلوجوا على المستقبل متاعهم البرة, ممثلين موسيقيين راقصين تقنيين في المسرح والسينما. ونحل بارانتيز صغرونا, راهو والدي او بي اللي موجودين في العالم العربي في الخليج وفي مصر راهم هما التوانسة واللي خرجوا للأمانة من تونس. برشا منهم ولا يشوف في الهجرة الحل باش يواصل المسيرة متاعه. فما تحقيق كامل يحذر من الوضع ويقول اللي الفنانين ما عادش لاقين الامكانيات اللازمة باش ينجوا العمل متاعهم, ولا زاد فضائيات للتدريب وحتى للعروض. المشكل مو جديد, ضعف التمويل, قاعة ثقافية في حالة مدهورة, مداخيل ما تضمنش حتى أبسط مقاومة العيش. وحسب التحقيق الممثل المسرحي, اسمعوا لي الحاجة هذه اللي توجع القلب, نجم يتحصل على ما بين 150 و200 دينار في العرض الواحد بمعدل يتراوح بين 6 و 10 عروض في العام. معناتها كان جي عنا برشا دي سبيكتاكل وبرشا عروض مش مشكل, اما نحكيه على موين بين 6 و 10 عروض في العام اللي من الكاشي متاحهم بين 150 و200 دينار. زيد على هذا من صعوبة المادية, بعض الفنانين يحكيوا على برشا مشاكل متاع في وبرشا مشاكل على مستوى الفلوس. بون, في ماي 2026 صدر قانون جديد يتعلق بالفنان والمهنة الفنية. دارو كان فما كولوك تعملت مؤخرا في الفاكولتي دي سيون جوريديك كان تناولوا القانون هذا. اسكو باش يبدل القانون هذا حاجات ولا لا؟ فما برشا من الناس كانوا نقدوا القانون هذا, خاصة على مستوى اللي يتعلق بالبطاقات المهنية والعقوبات المالية. ان توكا فما برشا حاجات يزلنا نتابعوهم في الايام الجاية, خاصة على مستوى وضعية الفنان. بزاختيك الاخرين ودي زيتود كنتو تفعلتو معاهم برشا, وباش نقول اتنسيون مرة واثنين وثلاثة, اتنسيون بجاه ربي, اتنسيون مرة ثانية وبجاه ربي, اتنسيون المرة الثالثة. فما غوبورتاج كنت عد على تيفا يحكي على زيكران عند الصغار اللي هي حاجة كارثية. روبورتاج وين اكتشفنا فما دي زيماج ايغام يوريو كونو صغار اللي يساملو لزيكران ينجم يتسبب هذا في افراز هرمونات متعلقة بستريس. اسمعوا مليح الحاجة من الكارثية, لي هرمون هذوما ينجموا يدمروا ويقتلوا لي نورون. مشكلة أخرى من الذاكرة ما يتمش استعمالها برشا قدام ان إكران. دونك لي زيغام وراو حاجة كارثية وقت اللي صغير يستعمل إكران, معناتها راهي حاجة كاتاستروفيك. من الآخر شو باش نبسط على الآخر, من الآخر كي يستعمل إكران المخ يخدم أقل مقارنة بين أنك تستعمل الورقة وستيلو. والاستعمال المكثف للإكران ينجم يتسبب عند الصغار في عجز مزمن في التركيز, معناتها نحكيوا لهنا على انكاباسيتي كرونيك باش نجم تركز في الحياة اليومية. دراسة واحدة أخرى أمريكية تبين كونه استعمال الانتليجنس ارتيفيسيل تنقص من الكاباسيتي سيريبرال عند الستوديون. دراسة هذه قامت بها جماعة الإمايتي مش بعيد على بوسن على 54 طالب اللي طلبوا منهم باش يعملوا دي ريداكسيون على بعض المواضيع ويحاولوا يتذكروا شنو كتبوا. فما مجموعة من الستوديون استعملوا الانتليجنس ارتيفيسيل في الريداكسيون, وفما مجموعة أخرى ما استعملتش الانتليجنس ارتيفيسيل. كل طالب كان لابس كاسك, الكاسك هذا وين الباحثين يراقبوا ويسجلوا الاكتيفيتي سيريبرال متاع الستوديون. ذوما أربع شهور من بعد عاودوا عيطولهم, طلبة رجعوا باش يقوموا بنفس التجربة, أما المرة هذه المجموعات قلبوهم اللي كتبوا المرة اللي فاتت بالانتليجنس ارتيفيسيل المرة هذه يزمهم يستغنوا عليها, واللي المرة اللي فاتت ما كتبوش بالانتليجنس ارتيفيسيل المرة هذه باش يوليو يستعملوها. النتيجة أي سيدي, بفضل الانتليجنس ارتيفيسيل حاجة باهية, طلبة يكتبوا أسرع, الفيتيس دو ريداكسيون متاعهم تتزيد ب 60%, باهية حاجة باهية. لكن الخايب الشارج كونيتيف متاعهم تنقص ب 32%, معناتها كمية المعلومات اللي سخرها المخ تنقص ب 32% حسب الدراسة, واللي تبين كونه الطلبة اللي استعملوا الانتليجنس ارتيفيسيل المخ متاعهم خدم أقل مقارنة بالطلبة اللي استعملوا البابي وستيلو في الغيداكسيون متاعهم. حاجة أخرى مهمة, 83% من الطلبة اللي استعملوا الانتليجنس ارتيفيسيل ما تذكروش شنو كتبوا, معناتها من بعد الأربع شهور قالوا لهم شنو كتبتوا ما تذكروا حتى شنو. شيء مقارنة بالتلامذة الآخرين اللي كانوا كتبوا بالورقة وسيلوا. باش توريك لهنا الكوتي الخايب متاع الانتيجنس ارتيفيسيال اللي قاعد يضر فينا أكثر وأكثر في كل مرة. دونك ردوا بنا مليح على صغارنا وردوا بنا مليح على المهارات متاعنا وماذا بينا من سهس نبعدوا على الاستسهال. ما نمشيوش في كل مرة نحلوا الانتيجنس ارتيفيسيال, حاولوا في كل مرة نخدموا المخ متاعنا وقت اللي حسوها ذياقة علينا وقتها وين نمشيو نستعملوا الانتيجنس ارتيفيسيال.
1: دورة على الغزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: هذه ربريز قام بها بين لانكل سول المرسو كولت سيفن نيشن ارمي بعد شوية سامب كم سامبل.

اوف لايف تايم ام وصول يكون اكتشفناه من الالبوم هيد فول اوف دريمز ام وصولني برشا مع كول بلاي ناخذوا حتى ال 34 دقيقه تو على موزايك فيم وزير معكم حتى ال 5 نتاع العشاء وقيت سامبل كوم سامبل.

ميك ميتيك امبليماتيك بين كولومن توباك ودكتور دري، المرسول اللي يرجع بينا ل 1996 كنا اكتشفناه في الالبوم All Eyes On Me، المرسول كل تعرفوه كيف

نلو فما في سامبل كونسامبل في كل مره سانتيريس لي لي راسين و لي زوريجين نتاع المورسو هذايا بلوز او موا على القليله الانسبيراسيون نتاع المورسو هذايا منين جات السامبلينغ دونك سامبلينغ عرفتو ماهوش تكنيك موزيكال ناخذو بارتي من موزيكا قديمه ونهزو لموزيكا جديده خنسالو زعما الانسبيراسيون نتاع المورسو هذايا وين تهزنا

0: ومن ترجمين للمغسول ليجندير متاع جو كوكر، مغسول كنا ديكوفير في 1972 الالبوم اسمه Something to Say. معناتها باش تفهموا قوة السامبلينغ والانسبيراسيون منين تجي. هاي نقعدوا براتيكمون في نفس لونيفير.
1: Hi, this is Joe Cocker. You're listening to Mosaic FM.
0: جو كوكر سمعتوه ما وقال بتسمعه موزي راي حاجة قوية برشا راي حاجة انون. هاي خلي مشوه للفرانسيس ايام ايام اسمعنا ايام جو دونس.

سلمية مغسو كولت كان خرج في الألبوم اسمه أمبر اي لوميير مش أو تي أما أو إس تي أمبر اي لوميير هذه قوة الدينوميناسيون تاع الألبوم اللي كانوا يعطيو فيهم أيام للألبوم نتاعهم 1993 كنا اكتشفنا المغسو جو دونس سلمية وإذا كان مانيش غالط كنت تلعب في كارتاج في 2014 وقت اللي جاو أيام ميرسي دالي اللي هو التاريخ نتاع مهرجان كارتاج ومهرجان الحمامات أي خلينا نشوفوا أيام منين انسبيري.

انسبيري من عند جورج بنسون المغسول مي جيف مي ذا نايت المغسول ايكونيك نتاع لي زاني 80 باش نكونوا واضحين راه طلع شكون كان ورا البرود نتاع التيتر هذا ما نجم يكون كان انسان عظيم اللي هو كوينسي جونز كوينسي جونز اللي هو زيدا كان وراء نجاح مايكل جاكسون باش نبداو واضحين دونك كان زيدا كوينسي جونز وراء نجاح المغسول هذا جورج بنسون اي خلينا نمشيو لونيفر واحد اخر

Forever is a long, long time. Un morceau, un radio, un iconique, hein, qu'on a découvert في les années 70. اما, خنشوفو اذا كان المرسو هذي, انهزوه, l'univers hip-hop, كيفاش يولي؟

0: جينا من عند فويس هي خلينا نقولوا مكسو هذا ايكونيك راه مكسو من غادي من ليجندير مالا جاي من وقت اللي تسمعوا لي مكسو هذوما تعرفوا الانسبيراسيون نتاعهم والسامبلينغ منين جاي
1: سامبل كونسامبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام
0: هاي كان عامكم دي دي دي كاس ابعثوا لي على 23 513 1000 خلنا نقرا لي دي دي كاس نتاعكم بونجور دو لا بار دو تا نسمع فيكم من كندا جو باس لو غران بونجور ا مون امي اسماعيل ادالي ميرسي بور لا بون ميوزيك سلموا علي كبار شبرشا صديقنا صافي بليزير سلموا على لاميا بعثت لنا ميساج قالت لنا ملا جو ملا طاقه صافي بليزير انتم زيد اذا كان عندكم دي ميساج دي دي دي كاس يشوفي تبعثوهم على 23 500 13000 واتساب موزايك فيم بلي مش مساج وكال خط مساج وكال ما نجمش نسمعه وانا في الديريك دونك اكتبوا لنا واحنا بعد لحظات نقراو الميساج نتاعكم عندي زيدا ديديكاس واحد اخرى نسلم عليكم برشا من عند كمال نسلم عليه كمال نسمع فيكم قالوا مونسيني في الثنية نزيد نسمع نشوف الديديكاس نتاعكم احلام من مروسيس سلم عليكم برشا ميرسي بوكو على الجو عملتونا برشا جو أحلى إسماعيل يا ولدي يكذب عليك إسماعيل نوح مزيك سلم عليك برشا صديقي محمد الخليجي التاكسيس سلم عليه برشا أبعثولي قالوا لي يزي إسماعيل سيديش كون قال يزي إسماعيل نافع تاكسي سلموا برشا على نافع تاكسي سلموا برشا على التاكسي سيدي اسمعوا فينا 23 513 ألف يعني معكم خلنا نقرأ اللي دي كاس متاعكم بيانسور مزير معكم حتى للخمسة
2: هدي روحك وعمل آخر كيزي ما تخلويه متاعك
0: انت سيدة تحب تربح عرفت هذيك اللي استعملها زيد في بين الثلاثه هاي موتو كان بعد شويه نقرا بقيت لي دي كاس نتاعكم 23 513 ألف خلينا نكملوا بالموسيقى خلينا نكملوا موسيقى اعطيني موسيقى رضا مارتيني تعرفوا رضا اللي عنده زيد اغنيه يتاكسي الغرام اش قلت لي دالي هذيك هو صحيت عنده خزانة أخرى اسمها تاكسي الغرام غمرتيني سلموا عليكم الناس الكل وانت سمعوا فينا داخل أو خارج الوطن العزيز رجعين بعد شوية

0: سلطان ادوارد الولد قلبه بيوجعه ونخلته حتى للخمسة عليه هيك الاسم عليه مش مشكلة نخلته حتى للخمسة غدر جينتم على موزيك فيم هذي كلوب ويكاند
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فيم
0: قاعد نقرأ في الديدي كاس نتاعكم في المساجات نتاعكم على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف. نبدأ بسامي الدريدي اللي سلم بارش على صديقه غيث الفقيه يقول يا ربي إن شاء الله عمره مقبولة إن شاء الله يا ربي بمزيد من الأجر. دونك سامي الدريدي يتمنى لصديقه عمره مقبولة. عنا زيدا عيد ميلاد أنيفرسير ناجي بن عمار من عند أخواته سيرين وسان ساندرا وأم ناجيت يقولوا له إن شاء الله كل عام هو حي بل في خير وإن شاء الله ديما ناجح. عنا ديديكاس سبيسيال بيها تمعنا الكلمة عيد ميلاد خولة بولعريس اليوم نتمنيه لها كل الخير نتمنيه لها يا ربي برشا حاجات مزينين يسلم عليك برشا الإنسان اللي تحبه مش نحكي على لسان وإنا لو تسمع دليب النحمد يتمني لك كل خير يقول لك راني نحبك برشا يقول لك راك أحلى حاجة صارت لي في حياتي ربي خليك ليا إن شاء الله يا ربي ديما مع بعضنا وإن شاء الله يا ربي يعطيكم كل ما تمنيه وذي من كل قلبي. خلصين دليل جاونا بي نزيدك بثناش نمية ولا يزي ما نزيدكش شخبوك بي إن شاء الله يا خولة نتمنى لك كل الخير كل عام وانتي

اي ديديكاس واحد اخرى بونسوار اسيا مهيدي من سليمان جو نسلم عليكم الناس الكل ونهدي الغنيات الكل اما بتيت فامي سورتو اما في اماني نسلموا عليها برشا اماني خويا اسماعيل من عند صديقنا عادل خويا اسماعيل نسلم عليك برشا وعلى موزيك كامله خويا خليت بلاصك في الليل سنسنا بيك بالليل يزي من الليل كاو يزي وليت باتمان بالليل كاو مو يزن نبدلوا شويه ماكم تعرفوا ظروف الحياه مشيخ الحياه وزيد معناتها كل حاجه تخو وقتها 6 سنين بالليل كاو كبرت عشت بالليل زيدا يجينا ديديكاس واحد اخرى من عند شهرزاد شهرزاد من ستيف تقولك سلم على ليكيب موزايك الكل وتو ميزامي تونيزيان وزيدا الجيريان الأستاذة شهرزاد من ستيف من جزائر وديتريس فيديل نسلموا عليها برشا برشا شكون اخر جينا ميساج واحد اخر نسلموا على الناس الكل صديقنا ايمن نسلموا برشا على ايمن يقول لنا ميرسي بوكو على الجو نسلموا عليك برشا ايمن متوكا لي ميساج نتاعكم لي ديديكاس نتاعكم يوصلونا ديما على 23513000 بعد شويه موجز الاخبار مع شكون مع هيبه نورمالمون هيبه خميري سنه وزيرا بعد شويه صديقنا مكي العوني في ريكاب سبور ليكيب الكل باش تكون موجوده بعد لحظات انتوكا ديما عندكم ما تسمعوا ديما زيرا عندكم تتابعوا على مختلف لي ريزو سوسيو نتاعنا على فيسبوك على انستغرام على تويتر على تيك توك ولا زيرا على السيت نتاعنا www.mosaikefm.net ميرسي بوكو دالي بن احمد اللي كان في الاخراج ميرسي علي لمسي ميرسي زيرا شاكر اللي كان في الستاندار احنا ان شاء الله نتقابلوا معاكم الويكاند الجاي في نفس الرانديفو من مساعتين حتى للخمسة نتاع العشيه ميرسي انفينيمو على الميساج نتاعكم ميرسي انفينيمو على الكومونتير نتاعكم ردوا بالكم على رواحكم وبقى لي كلمه نقول لكم بون ويكاند دينيس ويليامز شوا موسيقال بنين برشا دالي I've got the next dance مرسو من غادي من إيكونيك مرسو بنين برشا وانتوكا ردوا بالكم على رواحكم طريقة السلامة للجميع المبقى لي كما قل لكم بوي كان باي.

0: ستوب ما تبدلش الموجة اللي كان عنده رانديفو جديد والمودم تاعو الموسيقى جديد الترندي اتشارخ الاغاني اللي عامله بوز في تونس والعالم من غير ما ننساو الاولد بات جولد التراكيت اللي عمرهم ما يخدموا هي كلوب ان ترانس ساعتين من زمان زيد فيهم الفوليوم وعيش مع البيت كل سبت واحد من 8 ل 10 متاع الليل مع ساوس الغريبي على موزايك اف ام
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
2: موجز الأخبار أهلا بكم 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي تسجل سنويا في تونس ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030 وفق رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال الذي أكد أن اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا يمكن أن يجعل نسبة الشفاء تصل إلى 100% وأن يجنب المريض العلاج الكيميائي في أغلب الحالات والرحال يفسر ارتفاع نسبة المصابات بهذا المرض للتغير الديموغرافي والارتفاع التدريجي في نسبة كبار السن الذي تشهده تونس وهو ما قد يسهم في ارتفاع عدد الحالات خلال السنوات المقبلة وزارة الفلاحة تؤكد أنه تم اقتراح مشروع بكلفة 80,000 دينار ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بولاية نابل يهدف إلى تسويد منطقة سيدي سعيد من معتمدية منزل بوزلفة بالماء الصالح للشرب في أخبار العالم المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات داعيا مقاتلي جماعة الحوثي إلى إلقاء السلاح مسؤول أمريكي يقول لموقع أكسيوس إن القيادة المركزية تحفظت بجدية على شن ضربات في اليمن لأن ذلك قد يصرف الانتباه عن إيران مضيفا أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي إجراء عسكري في اليمن في الوقت الراهن لكن ذلك قد يتغير إيران تدين استخدام ما وصفته بالعنف المفرط ضد الحركة الاحتجاجية لطلاب المدارس الثانوية في فرنسا داعية البلد الأوروبي إلى احترام الحقوق والحريات وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها قصفت الجسر الشمالي الذي يعبر نهر دنيبرو في كييف مستهدفة بذلك طريقا يستخدم لنقل القوات والشحنات العسكرية مضيفة أن القوات استهدفت أيضا سفينتين لنقل البضائع الجافة تنقلان معدات عسكرية متجهة إلى ميناء أوديسا بشمال غرب البحر الأسود هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق كابسبور إلى اللقاء

0: Récap sport, récap sport, récap sport, dimanche.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في موعدكم الأسبوعي ريكاب سبور، كل أحد من الخمسة حتى للثمانية متاع الليل في ريكاب سبور. اليوم باش نحكيو على قضية لعبة الرجل الذي تونسي لوكاس ريبيرو. تواصلنا مع مكتب المحاومات اللي مكلفوا ريبيرو بالمرافعة عليه والمكلف بالملف متاعه في قضيته مع ميلودي سان داونز. إن شاء الله نعطيكم التفاصيل وشنو كانت الإجابة والتوضيح من اللي جانا من عند محامي اللاعب لوكاس ريبيرو. كيف باش نرجعوا على موقف الرسمي للترجي الرياضي التونسي في القضية هذه. نحكيو على عودة زياد الجزيري للنجم الرياضي الساحلي في خطة مدير رياضي للنجم الرياضي الساحلي. زياد الجزيري مرة أخرى يرجع للنجم الرياضي الساحلي. نحكيو على نجم المتلاوي وشنو اللي صاير في نجم المتلاوي، الإضراب المطول لملاعبيت الفريق، و أيضا باش يكون عنا ضيفة من نوع خاص، ضيفة خديجة الكريمي البطلة الإفريقية والبطلة العالمية في رياضة التجديف، وتشريف كبير لها ولتونس مؤخرا باختيارها ك يعني لاعب رياضي قدوة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية باش يكون تمثل رياضة التجديف في الألعاب الأولمبية للشباب إن شاء الله في دكار في المدة القادمة. دونك وكالعادة في بقية الأخبار اللي تخص الرياضة في تونس تلقاها لحظة بلحظة على موزايكا فام. يحضر معايا في التحليل الفني كالعادة المتألق أسامة السلامي. مرحبا.
2: مرحبا مكي، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: وبعد شوية باش يلتحق بينا أمير الدريدي كيف محللنا الفني. في الإخراج صالح اليوم معنا، وفي الإخراج الرقمي ناصر والشاكر في التنسيق الهاتفي، وموجود معنا زيد حميد اليوم في الأعداد والتنسيق في ريكاب سبور. كما قلنا من الخمسة حتى للثمانية متاع الليل تنحكي، وفي انطلاقا من الستة متاع العشية على موضوع اللاعب لوكاس ريبيرو والبلاغ الصادر على المحامي متاعه، كيف على عودة زياد الجزيري للنجم الرياضي الساحلي حلوة، برشا أخبار أخرى. لكن البداية بتاريخ 4 أكتوبر ورمزية 4 أكتوبر.

اليوم مش نهار عادي. اليوم النادي الافريقي كمل 106 سنين، 106 سنين من الحكايات، من الفرحة، من الدموع، من الانتصار، من الانكسار، من أجيال لبست الأحمر والأبيض وخرجت من الميدان ما خلت اسمها في الذاكرة، من نهار 4 أكتوبر 1920 من باب جديد، من الحومة اللي ولت عنوان للنادي، وللنادي اللي ولى عنوان للجمهور، والجمهور اللي هو الجزء الأكبر من الحكاية. 106 سنين تبدلت فيها الأسماء، تبدلت الأجيال، تبدلت الملاعب والكرة وكل شيء في الدنيا هذية تبدل. ما فما حاجة برك ما تبدلتش، النادي الإفريقي المريول الأحمر والأبيض، مريول لبسوا لاعبين كبار، مليون أحمل أفراح عائلات كاملة وخلى ذكريات تعيش حتى بعد ما يوفى الماتش بسنوات. اليوم باش ما نحكيوش فقط على البطولات، نحكيو على الناس اللي صنعوا تاريخ النادي الإفريقي. باش نرجعوا الأجيال، كل جيل عنده حكايته، صوت عاش العصر الذهبي، صوت أحمل الراية من بعده، صوت جيل الثمانينات والتسعينات والرباعية، وأصوات أجيال أخرى واصلت الحكاية من بعدهم. اليوم باش نفتحوا دفتر عمره 106 سنين، أما مش باش نقراه صفحة صفحة، باش نحاولوا نعيشوكم القصة هذه كاملة، ونحاولوا نفهموا حاجة بسيطة، شنو اللي خلى النادي الإفريقي يعيش 106 سنين ويبقى بالنسبة لبرشا ناس أكثر من مجرد نادي، من جيل الجيل، من لاعب اللاعب، من قلب القلب. النادي الإفريقي 106 سنين والحكاية ما زالت تكتب. كل عام والنادي الإفريقي بخير، كل عام وكل محب للنادي الإفريقي بخير، والأجمل كل عام. وذكرت النادي الإفريقي عامرة بالناس اللي صنعوا الحكاية، والناس اللي ما زالوا باش يكملوها.

0: 106 سنين 106 سنين من الابداع، من المجد، من التتويجات، من الشغف الكبير اللي سعيد جدا انه يلتحق بينا باش يحكي لنا على اصول خاصه والبدايات النادي الافريقي. معنا كما قلنا اسامه سلامي، يلتحق بينا الباحث والمحامي الاستاذ انس بن مالك. استاذ مرحبا بك.
1: مرحبا مكي، مرحبا اسامه، مرحبا مستمعات ومستمعين مزيكا فهم.
0: شرفنا خويا بحضورك اليوم. دونك خلطت علينا، خلطت. كنت تسمع في شنو الموضوع اكيد، وتعرف شنو معناه الرمزيه نتاع 4 اكتوبر، تاريخ التاسيس اللي هو التاريخ الرسمي لتاسيس النادي الافريقي 106 سنين. نبدا معاك انت استاذ انس بن مالك على القصه، قصه النادي الافريقي، وين بدات وكيفاش بدات؟
1: الحقيقة هي قصة والله جي فيلم ولا جي مسلسل، لأن في تأسيس نادي، لأنه الحكاية بدأت قبل برشا من 1920، بدأت خنقوله من 1913 تأسيس جمعية اسمها لوكوميت سبورتيف. هذه أول جمعية متاع كورة لعبوا فيها توينس. اللي عمل الجمعية هو فرنساوي ومدير تحرير، شو رؤساء التحرير متاع الرياضة قبل كان عندهم دور كبير في الكرة في تونس. عنا منشير حمادي بن ذيف اللي هو أول تونسي من الطائفة المسلمة، بين قوسين خاطر نفرق ما بين توانسة من الطائفة اليهودية وتوانسة من الطائفة المسلمة، خذا إجازة في كرة قدم عام 1906 سي حمادي بن ذيف، وأول لاعب كرة قدم تونسي يولي قائد فريق متاع لوراسينغ. هذا لوراسينغ اللي هو أول نادي تونسي.

0: أسس في جانفي 1906 وبعده في جوان 1906 جي سبورتينغ. ده حمادي منذيف شو ولا بعد ما ولاش محلل ولا انترنور ولا رئيس تحرير لفريق سبورتيف افريقيا الرياضية. وعنا سي لوي فالنتان فما لا سبورتيف تونيزيان. دونك هذم هما كيما نقولوا توا موزايك وجوهره ولا موزايك وما نعرفش انا ما هذوما نتاع الرياضه منا بالرياضه الكبار في تونس وقتها وحده مهتمه خاصه بالجاليات الاوروبيه وحده بالجاليات التونسيه. سي حمادي سي لوي فالنتان عمل جمعيه اسمها لوكوميت سبورتيف. منين خذا اللاعبين التوانسه؟ خذاهم من زوز معاهد، المعهد الصادقي والمعهد العلوي. وهوني اختار مجموعه من اللاعبين اللي هو حتى نجم نسميهم كيما سي مصطفى القلاتي، عبد العزيز بودربالة، علي بوحاجب، محمد بدرة، الهادي بن مصطفى، طيب بن عمار، الهادي صفر، تيجاني كابادو، صالح سوداني اللي هو قائد فريق الكوميت. ومن بعد صار فانه فما خلاف بين لوي فالنتان اللي هو اللي عمل الفريق وما بين رئيس النادي اللي هو سي عبد الجليل الزاوج وما بين اللاعبين. فخرجوا الكل من جمعية الكوميت سبورتيف اللي تكونت كما قلت عام 1913 ومشيوا عملوا جمعية اسمها لوستاد أفريكا، الملعب الأفريقي عام 1915. وأول رئيس لها شكون كان مكي؟ هو صالح بن عمار، العائلة بن عمار المعروفة لانتمائها بالنادي الأفريقي. دونك تقريبا 80% من المكونين متاع الملعب الأفريقي عام 1915 هما جاءوا من الكوميت سبورتيف اللي كما قلت تعمت عام 1913. استاد أفريكا لما الطائفة التونسية المسلمة، لأنه فما جمعية أخرين فرانسيس لي اس تي موجودة لكن ما تنشطش تونجيك عليه ما تنشطش. الجمعية اللي تلم الطائفة اليهودية التونسية اسمها لستاد تونيزوا، مستا تونيزيا ما خلطوش لستاد تونيزوا. دونك في تعرف الفرق القوية واللي تربح واللي تهز التيتروات بين قوسين تيتروات خاطر يتلعبوا في جهة وفي جهات، هي من خاصة الجالية الفرنسية والجالية الإيطالية
1: والمالطية زيت
0: وأقل في القوة، معناتها التوانسة مازالوا ناقصين. شنو يصير وقتها؟ تصير الحرب العالمية الأولى، مكثر لاعبين يمشي للحرب، فهمتني؟ دونك قعدوا في تنظمت مسابقة عام 1918 اسمها لكوب دو لسبيرانس. لكوب دو لسبيرانس اللي يوصل للنهائي هو استاد أفريكا الملعب الأفريقي واستاد تونيزوا. أول مرة تصير في تاريخ تونس نهار وقتها 3 مارس 1918، استاد يتعبى، هذا دات تاريخ 3 مارس. وين استاد؟ شو اسمه استاد؟ اسمه الفيلودروم. الفيلودروم اللي ولا بعد جيو أندري
1: اللي هو شاد لزويت،
0: اللي بعد ولا شاد لزويت. المقابلة هذه شهدت أحداث مؤسفة، صار ضرب، وفما شكون يقول حتى الحارس توفى متاع الملعب، ضربه واحد من مستاد تونيزوا، ضربه بونيا، كان بوكسور هو، بعد ضربه بونيا توفى. اللي صار في استاد من مزويت وانت هابط للافايت نحكيه على بداية القرن لتونس الحفصية، صارت اشتباكات كبيرة بين زوز طوائف، الطائفة اليهودية والطائفة المسلمة في تونس. فقرر المقيم العام وأنه يوقف النشاط الرياضي ويعمل سيسبونسيون، إيقاف نشاط لستاد أفريكا ولستاد تونيزيا على مارس. الحرب وفات في نوفمبر، وفات شي الحرب في نوفمبر 1918. رجعوا زوز إيكيبات يترينيو على أساس بشي يرجعوا، والرابطة مكنتهم الملاعب بشي يترينيو. فالبطولة ما رجعت كان 1919، على بواب البطولة يعمل هكا وما يخليهمش يلعبوا لا استاد تونيزوا لا استاد أفريكا. فشنو صار وقتها؟ صار حملات كبيرة من عدة وجوه، سواء في الحركة الوطنية التونسية، سواء زادة في الصحفيين الرياضيين كما حمادي بن ضيف اللي هو أكثر واحد تزعم الحملة هذه نحو إرجاع استاد أفريكا استاد تونيزوا يكملوا. فتم اقتراح وأنه يندمج، فمشاو الجمعية عملوا جمعية، فما قعدتش تلعبت مقابلة برك لأنه قاعد إشراك كان اللاعبين اللي من الطائفة اليهودية. شنو صار من بعد؟ جاءوا متاع استاد أفريكا وقدموا مطلب آخر لإعادة الجمعية باسم استاد أفريكا. بالنسبة لل

0: تاعي بستات يونيزواش عاملوا ومشيوا كلهم لليو اس تي فهمتني تغطاو ومع تخليو لسم ستاتيونزوا هذاك على قدك ستات اليو اس تي كانت موجوده لكن ما تلعبش فاللاعبين مشاو اليو اس تي ولات عندهم جمعيه اليو اس تي اللاعبين التوانسه من الطائفه المسلمه كي قدموا وقع رفض المطلب علاش وقع رفض المطلب لانه الاسم ديجا موجود اسم الاستاذ افريكا ديجا موجود فصار اجتماع معناتها في قهوه محمد بالحاج عمار في باب جديد اللي هو والد الفرجاني بالحاجة عمار معروف مع مؤسس لوتيكا وواحد مع تحضروا فيه كان فيه صالح السوداني اللي هو قائد فريق الملعب الافريقي وقائد فريق كوميت محمد بدرة كيف ملعب الافريقي جمال الدين بوسنينة الشاعر المعروف دونك عديد الوجوه وتم عبد المجيد الشاهد واحد من اللاعبين اسمه عبد المجيد الشاهد اختار وانه جاته فكره واللي هي كانت صحيحه قال نبدلوا اسم النادي مستاد افريكا نخليه افريكا وردوه كلوب افريكا في بقعه استاد افريكا ففي 28 سبتمبر 1920 تم ايداع طلب جديد باسم الاستاد افريكا ومن بعد جمعه لوكات اكتوبر 1920 تكون النادي الافريقي دونك فما مسار كامل مرتبط بزوج جمعيات قبل اللي هو الكوميت سبورتيف ومرتبط باستاد افريكا فما النادي الافريقي يمثل التمظهر الرياضي للدولة التونسية والمجتمع التونسي الحديث على خاطر نفس الاشخاص نلقاهم هما بيدهم مؤسسي الرشيدية في الموسيقى نفس الاشخاص في المسرح قبل المسرح التونسي عبد العزيز العقر بينقاه من مؤسسي نادي الافريقي والملعب الافريقي جلال الدين نقاش جمال الدين بوسنينة محمد بدرة صالح السوداني باش حامبا مصطفى صفر احمد دكتور احمد بن ميلاد رفيق الثعالبي دونك الكل هذم التمظهر السياسي اللي هو كان حركة الشباب التونسي بعد الحزب الدستوري تمظهر المسرح عبد العزيز العقربي وكرباكا والنقاش تمظهر الفني الرشيدية التمظهر السياسي في الحركة الوطنية دونك النادي الافريقي هو التمظهر الرياضي للمجتمع التونسي الحديث في اول القرن العشرين ولما بعد الحرب العالميه الاولى
1: جوستومون هوني النقطه اللي مش كملوا فيها فيسا انه انت حكيت على النشاه يعني بالخطوه فما حاجه زاد انه في الوقت هذاك اللي هو يعني المحاولات اللي كانت عديده واللي ما نجموش نفصلوا النادي الافريقي ولا الترجي الرياضي التونسي ولا النجم الساحلي ولا النادي البنزرتي ولا الاساس الانديه التونسيه الاولى من حيث تاريخ على دورها في وسط الحركة الوطنية لأنه نوادي ما تخلقتش فقط للكرة لكن تخلقت باش التوانسة زادة يعبروا كانوا هما كلهم جزء من الحركة الوطنية بكلها
0: صحيح مكي مع اختلافات لأنه نحكي فما فرق معناتها نقولوا ضمت في الثلاثينات ولا في الأربعينات أنا نحكي عن النشأة في النشأة فما كان النادي الأفريقي تمظهر كان النادي الافريقي نحكي على العشرية الأولى من القرن العشرين وأوائل العشرينات معناتها نحكي عن النشأة
1: لا هما ما زاد أنشينمون هو بيدهم بعد لأنه
0: كي نقولوا نجم الساحلي مؤسس من مؤسسين نجم الساحلي
1: كان موجود في النادي الافريقي
0: هو من مؤسسين
1: علاش قلنا كان
0: النادي الصفيقسي كيف سي عبد الحميد الصحاف والد ظهر لي معش يا ابوه يا عزيز وسلاح الدين الزحاف كيف معناتها من اللي ما موش مؤسس يا ما جه في العشرينات دونك نحكيه على هذا الكل فهمتني لكن ما نعرف شنو حاب يدخل لي
1: لا يعني السياق التاريخي ما كانش فقط رياضي سياق تاريخي متعلق زاد بالمقاومه لانه
0: الرياضي والفني والمسرحي والواحد كان هذه خاصيه النادي الافريقي برك ما فهميش فريق اخر معناتها
1: ما متفاهمين فيه لان نحكي لك على الظروف زاد التاريخيه اللي فيها تونس الوقت هذاك زاد الشعب التونسي اللي قاعد يلوج على الحريه مانيش متفاهمين في الجانب الثقافي هذاك والجانب كذا لكن زاد فما جانب تاريخي جانب مقاومه زاد تخلق على خاطره النادي الافريقي وبقيه الانديه اللي الاولى في النشاه
0: هو فما سرديه اللي هي خاطئه وأنه المستعمر الفرنسي كان ما يحبش الرياضة في تونس خاطئة جملة المستعمر الفرنسي كان يحب الرياضة في تونس بالعكس المقاومة والصد في نشأة كرة قدم في تونس كان من المجتمع اللي كان يعتبر وأنه الرياضة الخارجية إيش معناتها هذه اللي تتلعب بالبرة واللي اللطف معناتها يلعبوا بشورت فهمتني هذا العيب كان الدليل وأنه راه 1905 عندنا جمعية اسمها لاميوزيلمان فيها زوز اختصاصات اللي هما الداخلية الجمباز والملاكمة هي أول جمعية تونسية رياضية تكونت 1905 لاميوزيلمان تبقى قانون 1888 أول جمعية موجودة لليوم تبقى الأمر العلي متاع 5 سبتمبر 1888 هي نادي الإفريقي اللي في 4 أكتوبر 1920 خاطر فما زوز قوانين فما الفرق الفرنسية تبقى قانون ديسمبر 1901 قانون فرنسي واللي باش تعمل جمعية تمشي تعمل إعلام ثم تنشر في جريدة اللي انت تنشأت وفما الأمر العلي 5 سبتمبر 1888 اللي يحكي على الجمعيات التونسية لكن يجب أخذ التأشيرة هوني فما زوز أنظمة زوز كانوا موجودين في تونس
1: هذا من ناحية النشأة بداية التتويجات كانت الصعوبات اللي عانى منها النادي الإفريقي من الأول لأنه نحكي في وسط الاستعمار في وقت الاستعمار لكن في وقت الاستعمار النادي الإفريقي نجح انه يتوج بالبطوله التونسيه واول تتويجاته كانت عام 47 وتتويج اخر ومن بعد زوز تتويجات
0: بالبطوله هو اول فريق تونسي حق تتويجات والفريق تونسي معناتها التونسي للاعبين التوانسه شنو السبب هذا تعرفش شنو السبب لانه الفرق التونسيه كانت ضعيفه كانت في القسم الثاني والقسم الثالث كي نحكيو على النادي الافريقي ولا نحكيو على الترجي ولا نحكيو على انديه اخرى كانت فرق ضعيفه لانه الفرق القويه هي كانت الفرق الاوروبيه الفرق اللي لعبينا فرانسيس وتلين ومالت واسبانيور اللي صار هو الحرب العالميه الثانيه الحرب العالميه الثانيه هي كانت كيما الحرب العالميه الاولى كانت نقطه تحول الحرب العالميه الثانيه كانت نقطه تحول الثاني دونك برشا لاعبين خرجوا مشاو يشاركوا في الحرب ولا رجعوا لبلدانهم وقعدت كي رجعت البطولة لأن البطولة توقفت عام 39 من من من من 1906 ل 1939 لقاو كان الفرق الفرنسية الحرب العالمية الثانية بدأت
1: هما زوز بطولات ما كانوش يعني أربع بطولات بلتو ما كانوش موجودين اللي هما 39 40 40 41 ومن بعد
0: 42 43
1: هي من بعد 42 43 ومن بعد 43 44
0: البطولة رجعت 46 47 من 39 تو الحرب و 43 و 44 تنبك الحرب في تونس وقتها الحرب في تونس وقتها الالمان والحلفاء قنبلوا والالمان تقنبل كيفاش بطول
1: ولا 42 43 41 42 الشامبيونال اللي مقيده للترجي التونسي
0: ما نعرفش الحقيقه ما نحبش ندخل في جمعيات اخرى ياما البطوله توقفت عام 39 رجعت 46 47 مش ما فماش ما تنجمش تكون فما حرب بنتي في البلاد وفما بطوله دونك اول بطوله اللي هي بعد الحرب العالميه الثانيه هي 46 47 47 48 اللي النادي الافريقي وقتها ولات ما عادش فما فرق اوروبيه هي اللي طاغيه ولات الفرق بلاعبين توانسه بالمستوى
1: ولات السيطره التونسيه
0: بالمستوى على خاطر اللاعبين اللي كانوا قبل الكل مشاو للحرب يا ماتوا في الحرب يا قعدوا غادي قعدوا في بلدانهم قعدوا هذا ما يمنعش اني فما لاعبين اجانب قعدوا يلعبوا في فرق تونسي لكن الفرق ولات تقريبا بعد الحرب العالميه الثانيه فرق تونسيه معناتها تقريبا 100%
1: كيما ليكزامبل نتاع الرالوي كيما بقيت ليزيكزامبل هذوما اللي تحكي فيهم انه كانوا مخلطين فيهم وكانت الاشراف ما الرئاسه ماهيش يعني تابعه لانه وقتها شيمينو ما كانتش تابعه للدوله التونسيه كانت تابعه فرنسا
0: لا لا فرنسيس شيمينو راهو كيما كيقولوا شيمينو راهو نحكيو على اقوى مؤسسه قبل ما انت مؤسسه السكك الحديديه ما نعرفش كيفاش نجموا نقارنوها توا مؤسسه كبيره اللي هي اكبر مؤسسه اقتصاديه في البلاد وقتها فمن الطبيعي وان المؤسسات الاقتصاديه كيما شيمينو ولا رالوي تبدا فرق قويه لانها مؤسسات قويه وثريه وعندها الفلوس
1: هذا دونك الفتره الاولانيه واللي بيان سور فما ناس عاشوها وناس قادوا التتويجات
0: هو الحقيقه ما نجموش نرجعوا ناس عاشوها
1: اي ما
0: الفتره هذه ما نجموش نرجعوا الناس عاشوها وحتى الكتب اللي تكتبت من بعد في دي تيمونياج ما نجموش ناخذوها 100% شنو نجمو ناخذ الوثيقه فما ارشيف فما أرشيف وطني وفما أرشيف دبلوماسي اللي هو الأرشيف الدبلوماسي التونسي اللي موجود في نانت في فرنسا. الثقة في الوثيقة
1: موجودة هذيك أكثر الإشكال من
0: الإشكال موجود للأسف. الإشكال موجود فقط ما بين 14 و 18 ما بين 14 و 18 فما انقطاع على خاطر الحرب العالمية الأولى فما انقطاع فما فترات مثلا 4-5 أيام ما نلقاوش أثر مثلا الملعب الإفريقي ما نعرفوش اليوم الرسمي لتأسيسه فهمتني على عكس
1: تعرف السنة ما تعرفش
0: لا نعرف 1915 يما بالضبط ما لقيناش معناتها فركسنا يبدو أن خاطر مثلا على 365 يوم فما 180 يوم ما فماش في وسط العام ما فماش وثائق
1: به باش حكينا على الجيل الأول ولا تأسيس باش نجيو للجيل الذهبي للنادي الإفريقي والجيل الذهبي الحمد لله الحمد ربي أنه ما زلت فما ناس نجم تحكينا عليه فاصل وراجعين باش يكون معنا غدا برشا ناس يعرفوا الاسم هذا أنت مادر فاصل قصير وراجعين.
2: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 13 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزايك فم.
3: Récap Sport Dimanche.
1: مواصلين معاكم في ريكاب سبور حتى للثمانية تعليل كنا نحكيه على البداية وتأسيس النادي الإفريقي نذكركم أنه معنا أسامة السلامي كمحلل فني وكلاعب سابق بالجي أنت مش تحكينا على عصر متاعك المتر ناس بن مارك كان يحكينا على التأسيس والنشأة والفترة الذهبية ما نجمش يحكينا عليها لكن إنسان عاشها سعيد جدا جدا جدا أنه يكون معنا بالتليفون عم منصف الأخويني سي منصف مرحبا
4: أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا بك
1: شنو أحوالك طمنا على صحتك ساعة قبل كل شيء
4: لا بس الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي سبورتيف ما تخافش عليه سبورتيف
1: سي منصف بيان سور نفرح برشا انك تكون موجود معنا انت عشت الفتره الذهبيه في النادي الافريقي كنت هداف الفريق هداف البطوله تبارك الله عديد التتويجات في الفتره نتاعك انت قبل قلت باش نحكيو برشا ناس يعرفوا اغنيه غداره غداره شوطه الاخويني غداره اللي بقات تاريخ الاغنيه هذيا وانت والجيل نتاعك شنو سي منصف شنو تنجم تحكينا على الفترة متاعكم على السر متاع الجيل الذهبي ذاك للنادي الإفريقي
4: الله أنا أول حاجة نهني روحي نهني الأنصار النادي الإفريقي الله العمر هذي ربي العطيهونا باش نعيشه وباش نشوفه النادي الإفريقي في أحسن حلم متاعه عشت في النادي الإفريقي في عائلتي كلاعب حسن الشرف باش لعبت مع أكبر اللاعبية في النادي الإفريقي من الكبارات صادق رساسي عطوغة طاهر الشايبي محمد بقوشي الله يرحمه طاهر الشايبي الله يرحمه عبد الرحمن محسن التجاني الله يرحمه هذا كلهم التوفيق بالغيث سامحوني حسن بعيو ناس كل لعبنا في النادي الإفريقي كنا في النادي الإفريقي كنا 7 أو 8 في الفريق القومي تنسيش هذا انت تجيل هذاك بتاع السبعينيات فما الطرفة تسوينا 7 من الناس تسوينا فوق واقفين عملونا ملاحظة قالونا مرجعنا أعطيكم بلام تسمع فيه
1: صورتوا مع بعضكم في التصوير السمعية على المنتخب
4: اي تسوينا 7 ملاعبيات تسوينا نسميهم لك ملاعبيات تحب نسمي لك سمي لك ملاعبيات اللي في الفريق القومي سوينا 7 و4 لوطة عملونا ملاحظة قالونا المرة الجاية نتعدوا يكون سير عمل لكم بلاو حسنا عملنا في جيل ذاك جيل ذهبي جيل السبعينيات جيل تيتروات فهمت هذا هو
1: والسر متاع الجيل ذاك الذهبي لتقريبا أكثر فترة متاع تتويجات معناها 10 متاع تتويجات بالنسبة للنادي الإفريقي شنو السر اللي خليكم تسيطروا في الفترة هذيك
4: والله هو بلياد كامل نتاع ملاعبيات لعنا مع بعضنا كل من الكادي نلعبوا من المينيم كادي جينيور مع بعضنا حتى صرنا السينيور طبعا ما عادش نحن احنا ديما بالصغار هنا في تونس في بصفة عامة في الجمعيات ما عادش عندنا كلهوة تخلقت لنا كل لحظة نتاع الحب النادي وحب الكورة يعني وضحت الشعور كنا نحن عائلة واحدة مع بعضنا عايشين مع بعضنا نسكن
1: سيمونس.

0: في الفترة هذيك كي نقول لك فما ماتش إلى يومنا هذا ما نسيتوه، شنو الماتش؟
1: والله شو أقول لك، أنا هزينا برشا كترات نصلي عن النبي في النادي الفريقي في الجيل هذاك، وتو أنت كنت عايد لي غدارة نلعبوا ضد المستقبل هذا المرسى، وما أدراك المستقبل هذا المرسى، كانت الكيب بدون الكيب بتاع المرسى فينال، نلعبوا فينال مع المرسى عام 72 جات تفعون عبد الرحمن الناصري سنتره نجي لبلانجون بتات ونجي لماذا نجي لبلانجون جبتها في الفيلي وقت خرجت لغنات الغدارة
0: هذا الماتش اللي ما يتنساش بالنسبة لك انت
1: منصر فينال مرسى فينال مرسى عام 72
0: سي منصف، ما بين فريقي توا وفريقي قبل فما حاجة كبيرة تبدلت؟
1: والله شوف لك تبدلت دولة مجينة وقت ترقى مثلا جوارات مثلا ملعبية ما همش كونين في النادي الفريقي، كل واحد جاي من المنشيرة فما شكل اللحمة انتع الحب انتع النادي الفريقي، المادة هي اللي يضغط توا مع شكل لكن الحب بتاعنا بتاع قبل بتاع المريول بتاع الدنيا كان هذا هو ويسا بمصر
0: اللي هو السر الكبير متاع الاحتراف متاع الكرة اللي بدل الوجه متاع
1: ما فماش احتراف قبل
0: اي قبل ما فماش احتراف من بعد كي جي
1: لا ما فما احتراف يا الاحتراف بعد التسعينات
0: سي منصف شنو تحب تقول للجماهير النادي الافريقي اللي تسمع فيك؟
1: الله ينهنيهم وإن شاء الله ديما النادي الفريقي في العلالي وإن شاء الله العائلة الموسعة نتاعنا نتاع النادي الفريقي ديما في الأفراح والمسارات وما تعم عندك فكرة كي نهزوا تيتر ولا نروحوا ماتش ريزون بوردو باش نبداو فرحانين نبداو شايفين هذا هو فهمت إن شاء الله ديما هكا وكا هو هذا هو.
0: يعطيك الصحة سي منصف لأخويني لاعب السابق النادي الفريقي لاعب الجيل الذهبي جيل عتوقة والتتويجات في السبعينات أنس بن مالك، الجيل ذاك متاع السبعينات مستحيل كان جمهور النادي الفريقي نجم ينساه، ولم إلى حد الآن ما فهم حتى جيل صحيح ربما جيل الرباعية خذي بلاصته في التاريخ، لكن جيل متاع السبعينات وعدد التتويجات اليوم كلاسمون بتاعه نمبر وان بالنسبة لك انت؟
2: أنا مع المنصف مع سي المنصف، لأنه الجيل ذاك هو اللي خلى النادي الإفريقي عنده شعبية في تونس الكل. الجيل ما هو تسمية سبعينات مش دقيقة برشا، خاطر الجيل هذا بدأ من 66-67 مع الثنائي متاع 67 مع تلوع عن فيت مع تلوع التوقة والطاهر الشيبي وارتيما والفريق ذاك وحمادي خوه يظل خوه لو العموس المرحوم حمادي الخوين يعني بعد ولا ولي تونس والمنصف والقوشي ومعنتها الجيل ذاك هو اللي خلى نادي الافريقي مع انطلاق البث التلفزيوني مع الكرة ولات في تونس الكل. دونك الفريق المسيطر وقتها في اواخر الستينات او السبعينات هو النادي الافريقي. دونك صحيح وانه اليوم نحمله في ذكرانا جيل الرباعية جيل التسعينات جيل المحايسي والسليمي والبوهيلي
0: قبل الجيل ذاك فقبل الجيل ذاك
2: خليني نوصل ليه باش نرجع لك للجيل صحيح خاطر الذكرة ومصورة وعندنا، لكن الجيل متاع الستينات والسبعينات جيل بدأ من 66 حتى 80 خلينا نقوله فترة ذيك فهمتني اللي يمثلوا الامبليم بتاعه هو عتوقة. الجيل ذاك هو سيطر على الكرة وكان أقوى فريق تونسي مع انطلاق التلفزة اللي صارت فما فولغاريزاسيون متاع الناس تتفرج في الكرة صادف مع السيطرة ذيك. دونك الجيل ذاك هو اللي يمكن خلى النادي الافريقي عنده جمهور كبير في الجمهورية الكل.
0: وفما الجيل ذاك فما جيل آخر خذي عليه المشعل جيل ذاك بش يمثله معنا توا
2: جيل الثمانينات أكبر جيل ما هوش محظوظ
0: به.
2: الجيل ذاك قديش من مرتبة ثانية وقديش خسرنا من من من فينال كوب
0: أما فيه ملعبية
2: شنو فيه ملعبية
0: بقاو أسميهم
2: في هذاك الجيل اللي بديت به هنا واللي حبيت من أجله معناتها للجمعية هذه فما جوارات مزالوا لليوم فهمتي بتبيع اللومبليم متاعهم هو محمد الهادي البياري
0: اللي هو معنا في التليفون
2: محمد الهادي
0: مرحبا
3: بابا. يعيشك يعيش خويا يعيشك ربي يفضلك.
0: كل عام وانت حي بخير بمناسبه عيد ميلاد النادي الافريقي. وكنت تسمع في الماتر انس بن مالك وبعدها اسامة سلامي يسلموا عليك اللي يقول لك هادي بياري هو الماسكوت, هو اللي كي نقولوا الجيل نتاع الثمانينات الجيل اللي ما كانش محظوظ, هو الهادي بياري هو اللي يمثل الجيل هذايا. هادي بياري الفلتة, هادي بياري التاريخ, برشا حاجات الجيل متاعكم سي الهادي البياري الجيل هذاك بقى في التاريخ لكن من غير تتويجات في الفترة متاع الثمانينات. علاش بقى في التاريخ رغم انه من غير تتويجات في الفترة هذيك؟
3: الفترة هذيك كانت راهو عندنا إكيب غولة فهمت, إكيب صحيحة برشا ما نخلطوا كما يقولوا للعيلة واحد ما يشربش نوصلوا راهو نلعبوا على الدوبلين نلعبوا آخر المطاف كديتنا حالنا التيتر وقدام عينينا فهمت. وأنا بصراحة أنا لعبت مع الجيل الأولى متاع السبعينات وجيل الثمانينات فهمت والتسعينات زاد فهمت. أنا شاركت في مثلا في الشامبيونات اللي هزتوا الكليب عام 90 مع فوزي البنزرتي, لعبت معه كلاعب ولعبت معه وخدمت معه كمسؤول فهمت. الجيل هذاك الله غالبك متاع الثمانينات فهمت. أنا عام 76 هزيت كوفة مع التوقة وعلي رتيمة ومع توفيق بلغيس مع الناصري لازم لعبت معهم. أنا عام 75 لعبت معهم فهمت 76 وهزينا وقت التيد هزينا كوب هذا الاسبيرانس هذا كيف ضربة الجزاء أخذ ضربة الجزاء مشفتها محمد علي موسى الله يرحم. أنا لعبت مع ثلاثة أجيال
0: بارك الله.
3: لعبت مع مصر الخويني زاد هاي من السووشي على التيمة التوقع عبد الرحمن الناصري توفيق بلغيث الشيشة هذو كان لعبت معه مع عام 74 75 76 هزينا تيت وعام 80 هزينا دو هزينا كيف مع أندري ناجي هزينا شوفينا فهمت 79 80 وبعد جات الجينيا.
2: أما هادي بش نسألك أنا نتفكرهم راني بالسيزون بالسيزون عام 80 صحيح هزيت بطولة لكن خسرنا فينال كوب عام 82 عام 81 جينا الثانين وما نعرفش كيف البطولة تنحات وقتها ضد النادي الصفيقسي عام 82 النهائي نتفكر فما مجلة قبل اسمها الديالوج مهبتة كاريكاتور مهبتة انت تصويرتك انت بكاريكاتور تهز في الليكوب وتمضي في سباتك وحمدة بن دولات يهز في بير فارغ معناتها كنت أرشي فافوري وخسرته في الفينال 83 كيف شامبيونات كيف نحات غريبة وكورتك انت اللي نحاها السنهاجي ما نعرفش كيف نحاها كنت معناتها المهاجم متاعنا نحي كورة داخل العبد الواحد عام 85 الفينال كوب حمام لنف معناتها الناس كل حطته في المكتوب وخسرته 86 كيف فينال كوب 88 فينال كوب كنتر السيوتي معناتها كيفاش وعدنا 89 معناتها بطولة وفينالكم هل جينيا بتاع معناتها فما 14 تيتر خسرتوه يا ثاني في البطولة يا فينالكم. أنا هو التيتر اللي تراه انت يا عم الهادي اللي تنحالك على الأقل ظلموا لوجهك أكثر واحد منهم الكل.
3: عندك زوز تيتروات بتاع الاسبيرانس وبتاع حمام نلف. بتاع حمام نلف ما لعبناش حتى 4 دراج
2: نتفكروا
3: اي ما لعبناش حتى 4 دراج
2: في رمضان وقتها ببليد
3: في رمضان وبورقيبة جي قعدنا جي ساغر ربع واحنا في الفيستير فهمت. ما لعبناش والطايح اكثر من الواقف نهارت ما قل ما لعبناش حتى 4 دراج
0: عامل هادي. ما بين انت تبارك الله معناها عصرت برشا جيل, الجيل نتاع عتوقة والاخويني, الجيل نتاع الثمانينات وبديت حتى الاخر التسعين وحكيت على الفتره اللي ما فيهاش القاب انت وناس, لكن انت توجت بالقاب, شنو بالنسبه ليك اللقب الى يومنا هذا ما نسيتوش وما تنحاش من بالك؟
3: ما هزمك هما اللقب قلت لك نتاعها من الف ونتاع
0: لا لا لا ملي هزيت ملي مش ملي ما تهزوش
3: لا والله خاصة هنا الشامبيونات اللي مع أندري ناجي عامين في جرة بعضهم فهمت هزينا الشامبيونات مع أندري ناجي عام 80
0: 79 و80 الزوزة
3: هذوم اللي قاعدين في ذاكرتي عنا وقت زادة كيف كيف كيف ما شاء الله كيف باهية برشا فيها برشا ملاعبية هذاك زوز تكروات حلوين برشا فهمت كنا وقت كيف كل شيء تدخل علينا محترفين وقت احنا اماتور وكل وقت هذاك عنده ادريناجية اكثر من اللي توا اللي هو توا بروفيسيونيل
0: هو اسامة سلامي اسامة سلامي يحب يقول لك حاجة
2: عامل هادي شنو حبالك ساعة شهرتكم بخير ربي يبارك لك البارح البارح شوف الصدف البارح مروح انا وخالد السعيدي نحكي وش بدنا عليك انت برشا والله سألته سؤال وما جاوبنيش نحب نعرفه من عندك انت توكي نسمع لسيلادي البياري يعني الهداف التاريخي للنادي الافريقي والبطولة التونسية يعني بديت 76 يعني
3: 75
2: 75 75 علاش ما كنتش متواجد في الكوب دي موند 78
3: فاسمه فما عدة أشياء ما نجمش نحكي عليهم فهمت أسامة
2: وقايد مش نحكي عليهم
3: والله ما نجمش نحكي والله بصراحة والله فما برشا أمور عجبكش تو فما واحد نير بيتور في العالم ما يمشيش لكوب دو موند
2: هذاك علاش انا كسلت خالد قال لي راهو كان ظهر لي زوز ولا ثلاثه مواسم على بعضهم هداف
0: 76 77 12 بونت و 77 78 10 بونت
2: وما يمشيش كاس العالم
3: لا مش 10 مش 10 فما عام 12 عام 17
2: وما تمشيش كاس العالم
3: عشان ما لي وما خاطر اسمع لي فما وقتها فما برشا تكامبين وبرشا حكايات
2: لا ومن وقتها عامل هادي ظهر لي لتو ظهر لي مازالت متواصله الحكايه
0: اي اي عامل هادي اليوم مسالش مشيت مشي كل شيء على روحه علاش بالنسبه لك انت علاش ما مشيتش
3: فما برشا امور فما والله برشا امور ما نجمش نحكي فيهم
0: شنو صار مسالش
3: برشا والله برشا امور كان بدا واحد
0: طالع بالتقادم حسبنا وحدنا عامل هادي طاح كل شيء بالتقادم
3: والله من نجم هاكا قلت لك نير بيتور في العالم
2: 50 سنه راهو نحكيو الحكي 50 سنه راهو اسرار نتاع حرب بابا الهادي اسرار نتاع حرب تخرج بعد 50 سنه
3: لا والله ما نحبش نجرح العباد وما نحبش بيتي هكا ما نحبش نجرح العباد فرحنا نعرف اللي فما برشا تكامبين الله غالب وربي يهدي كهو
0: فرحنا برشا عامل هادي انك كنت معانا وانه سمعنا صوتك ونتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله لاباس عامل هادي لبياري بعد شويه باش نتعداو الجيل التسعينات
2: يعطيني حقي في السؤال ساعه
0: برافو سامي سليم
2: السؤال ولا قريب ولا مخبيه من البارح
0: فاصل قصير ويكون اخرى باش نحكي معاها تمثل فتره تاريخيه كبيره في النادي الافريقي فاصل قصير وراجعين
4: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه. ريكاب سبور ديمونج
0: مواصلين معاكم في ريكاب سبور حتى للثمانيه نتاع الليل نحكيو توا على عيد ميلاد النادي الافريقي 106 كنا نحكيو على الفترات التاريخيه حكينا على فتره الثمانينات
2: جوست ماكي حبيت نقول لك اللي راهو في ليبوك هذيك سيلادي باري مازال صغير راهو لا بارابور فما زوز لاعبين كبار ما نساوش مشاو للارجنتين اللي هما العقرب اللي هما طارق فهمتني اختيار فني لكن هذا ما يمنعش اللي من احسن مريت يلعب كوره في تاريخ من
0: النادي
2: زوز مواسم يعني على الاقل يمشي وما يشاركش مازال في هو الفتره الذهبيه نتاعو الثمانينات معناتها راهو لاعب وسط يماركي لك قدام من عام هو ميور بيتور شامبيونا راهو حاجه عجيبه لدي البياري
0: فما لاعب اخر خلا اسمه في تاريخ اجيال النادي الافريقي اللي هو لطفي المحايسي سي لطفي مرحبا
5: مرحبا بك ومرحبا بعمل هادي
0: ايش نحوالك لاباس يسلموا عليك عمل هادي كنت اسمع فيه ناس بن مالك وسامه السلامي الجيل نتاعكم انتم جيل التسعينات جيل الرباعيه جيتم بعدك الخايبة متاع الثمانينات وفسختوا كل شيء. شنو السر متاع اللي فسختوا به المالشانس اللي صارت والفشل في التتويجات في الفترة متاع الثمانينات؟
5: وراه في الثمانينات كان عندنا فريق ممتاز برشا, معناه في بيالي كمال موسى الله يرحمه, عادل المولي اذا بصحيح
2: عدلي
5: اقوى اللي بحب الجدي البيالي.

0: أنا
1: نسيت واحد مهم للطفي.
0: مع وجودي أنا بوزير مغاريا.
1: فما واحد مهم اللي طلعوا
0: سامي النصري.
1: صحيح. سامي النصري.
0: هذاك سامي النصري أنا إحنا كيما نقولوا فلتة بتاع كورة. سامي النصري يلعب شقي الزوز. ملعبي غير عادي معناها ذاكم ما تشوفوهمش ديما نشوفوهم الملعبيه نشوفوهم مره في القرب.
2: باه انت حكيت لطفي المحايسي حكيت لنا على الجيل هذاك اللي طلع مع بعض واللي واللي واللي بدل اليوم كي نرجعوا للفتره هذيك معناها جيل نتاع التسعينات وملاعبيه جدد الانجاز هذاك اليوم كي تعاود تفكر فيه الموسم هذاك نتاع الاربع القاب اللي هزهم النادي الافريقي والجينيراسيون هذيك اليوم الانجاز هذاك شنو السر اللي كان وراه؟
0: السر هو سر معنا ساهل برشا معنا كلها اولاد جمعيه الكل تربيت في الكلوب الكل لعب في الكول ومينين في الكلوب الكل معنا عندهم حب الفريق وتكونوا في الفريق الوحيد بترونجي معنا وقت مغاريه وتحس معنا كانوا ولدنا معنا هذاك علاش معنا تكونت كيف عملت موسم معنا ولا زوج مواسم ممتازين وزيد اللاعبين اللي سميتهم لك ما نساوش عاد سليمي معنا اللي كان من احسن ما انجبت النادي الافريقي في المكان نتاعو وتوجنا وكان معنا خدمة كبيرة بتوجنا الحمد لله
2: سي لطفي لليوم فما شكون مازال يخاف منك مازال يخاف من لطفي المحايسي حتى بطلت الكورة وخرجت من الكورة
0: كيفاش بربي توقعت يخاف مني
2: عليها مازال بارابور الكورة انه محايسي سيكو ما تعديش معنى مازال يخزر بالتصوير هذيك
0: شو اجي نقول لك حاجة وكل ملاعبي عنده كاشي بتاعه احنا حكينا على البياري معناها كيفاش تروفوا ما يربيت تحكي على اسامه السلامي معناها الشيخ اللي صار هذيك السحريه معناها انا ما عنديش تكنيك بالكل معناها لكن نلعب قلبي ونلعب راجل ونلعب في الديويل قوي برشا في اللي بالاريان قوي برشا ونخدم ياسر في الانترولمون وكنت نسجل برشا اهداف الاهداف الكل اللي سجلتها حاسبه
1: سي لطفي انت تفكر مزوز غنيات اللي عليك
0: نعم
1: تفكرهم زوز غنيات الجمهور الافريقي غنيهم عليك ولا ليه؟
0: اي لا ديما نتفكرهم
1: هم الافريقي هم المحايسي جاي والرحمة ليه والاخرى المحايسي صديم حسين هذه غنيات الدخل الرعب ما تسوئين المكي ما كانش في غير محبه
0: ما واحد اقبل كل عام رحنا ما نشكره بس حنا وكنا نلعب وكالكي نلعب ونأخذ البريم أنا تحس اللاعب يقبل يعطي أكثر في الطيران
3: يا سي لطفي أسامة معاك يا سي لطفي راه المباراة اللي صارت في رادس اللي صارت في رادس ديجا أنا كلمت جماعة يا سي لطفي يلعب معايا فرد جمعية سينو ما نلعبش أنا تفرجت فيك وخايف مش لعب ضدك
0: لا يا أسامة لا يا أخوي إيه حفرة
3: ربي يبارك لك يا سي لطفي
0: عايشك يا شيخك اللي صار أسامة راهي ما خطبتش
3: ربي يبارك لك يا سي لطفي ربي يبارك
0: حاجة بركة معناها تتأسف برشك اشوفك انت وشوف جولي مام وفوزي رويسي وهادي بياري ما عملوش كارير كبيره في ليكيب ناسيونال انا نعرف علاش
3: ان شاء الله ما تتوالش الليسته ان شاء الله وقت غادي ان شاء الله
0: لا لا لا لا بس بس شو يا اسامه راه الناس اللي خلت بصمه تاخذ معها حتى بعد 50 سنه الناس تحكي عليها
3: الحمد لله
0: كيف
3: صحيح
2: يعطيك
0: مرحبا بك يا اسامه
3: عايشك
2: يعطيك الصحه لطفي المحايسي شكرا لك على تدخلك معنا مباشره باش نتعدى الجيل اسامه ومن بعد باش نجي لاخر الاجيال قبل الرحله الحاليه باش يكون معنا زهير ذوالي في التليفون اسامه الجيل نتاعك انت
3: جيلي شنو تحب نقول لك ذا اللي بعد
2: لا تلمو تعرف الوقت ما عادش هذاك علاش ما سالتش
3: معناها لا يعني قلت لك بعد التسعينات وبعد الثمانينات الحقيقه يعني ارث كبير كان لاعبيه كبار لعبت في النادي الافريقي ومن بعد جاء جيل الحقيقه كنت محظوظ باش نكون فيه اللي كونوا جيل هذا اللي خلينا نقولوا كانوا فيه دي تالون كبار برشا كيف كيف زاد خلينا نقولوا اللي كونوا فما زاد في الجيل هذاك فما اللي تظلم ديما نحكيوا على المنتخب لكن الحقيقة كانت سوليداريتي كبيرة وفما كلمة قلتها هنا في موزايك في الفيديو نتاع البارح سورتو مكي وقتاش تعرف الفريق وقتاش تعرف الجروب وقت الأزمات وقت المشاكل خليني نقول لك أنا قاعدة

0: ذكرى حاجة قاعد نتذكرها لكونه في مباراة مهمة في البطولة وقت اللي توفيت أم بن شيخة الله يرحمها. وقت خليني نقول لك بن شيخة موش موجود وكذا, وبعد جاء يعني نداء الواجب جاء يوم المباراة, وكانت يعني أمبيونس خلينا نقول صعيبة برشا, وهذاك سا يعني هدينا له المباراة هذه, كانت مباراة كبيرة للبن شيخة باش نوريك يعني سوليداريتي. وفما حاجة أخرى مهمة ما يعرفوهاش العباد اللي كانت في وسط الجروب, اللاعبين اللي عنده مشكل, اللي عنده مثلا اي حاجه سواء قرض نتاع بنك سيدي وصارت, وفما لاعبين دفعوا لاعبين اخرين فلوس باش شراو بورتمانات وكذا في وسط الجروب, هذاك علاش الجروب هذاك نجح.
1: الجروب هذاك نجح وكان معاك موجود فيه زهير توادي, وكان موجود حتى في الجروب نتاع 2015. زو مرحبا.
2: مرحبا بكي ومرحبا بالضيوف معاك في الاستوديو, سلم على اسامه برشا برشا.
1: الزو تاريخ كبير برشا ليكم على النادي الافريقي, عشت نجم نقولوا معجلين ربما حتى اكثر. اليوم شنو تقول الجمهور النادي الافريقي في الذكرى 106 للتاسيس تاع النادي؟
2: ان شاء الله كل عام واحباء النادي الافريقي بخير. 106 عام من النجاحات, التتويجات, الالقاب. الحقيقه ما نجمش نختزلها في جمله, لكن الحمد لله اللي النادي الافريقي معناها لعبوا فيه لعبية كبار على مر الاجيال, وكنت واحد من اللي ساهموا ولو بنسبه قليله, معناها ان نفرحوا العباد وان نخليوا بصمه في تاريخ النادي الافريقي.
1: زهير, ما كاريرك الكبيره في النادي الافريقي, شنو التيتر اللي ما تنساش الى يومنا هذا, وشنو الماتش اللي ما تنساش؟
2: بالنسبه لينا التيتر نتاع 2008 ما تنساش الحقيقه, خاطر انك تكون بعيد 7 بوان وترجع في الروتور تعمل 12 على 13 منهم معناه نولك هو في سوسا مع ليتوار مع الكونكورون ديريكت. الحقيقه السيزون هذيك اكسيبسيونيل, والتيتر هذاك يقعد معناه في الاذهان, لانه جاء بعد 10 سنين معناه النادي الافريقي معناه ما توش بلقب, وجاء كما نقولوا معناه حتى في الماتش الاخراني بدمه للاخر, معناه كنا خاسرين 0 في الماتش هذاك ورجعنا وعدلنا وماركينا بونتو الثاني في اخر ديزاميتون, والامبيونس هذيك الكل واستاد رادس عمري ما ريت انا في حياتي, حتى في معناها في ماتشات نتاع ايكي ناسيونال ولا ماتشات تاع جمعيات اخرين, معناها رادس معبي بالطريقه هذيك البرة والداخل. الحقيقه معناها دي مامو انوبليابل, الكلوب تاع الكل يتذكروا. ممكن هذاك هو التيتر اللي ما يتنساش.
1: والماتش اللي هو الماتش هذاك الماتش نتاع الاخر
2: ماتش هذاك, وفما ماتش واحد اخر في السيزون اللي قبله اللي طوال في المنزل. حقيقه عملنا ماتش كبير لي نومبر دي زوكازيون, معناها دخلنا من اليمين دخلنا من اليسار, فوليوم جو كانت طوال وقت جمعيه كبيره برشا داير عملتها هذا الشامبيونز ليغ.
3: وانت شقيت تيره كامل وحطيت كره على البار؟
2: لا انا حاب البولي على البار الاسبيرانس
3: هذيك كان حاب البولي تيران كامل معنا شقيق
2: تيران كامل. لا الحقيقه ماتش هذاك كان مش كان انا حقيقه الولاد الكل لعبوا بالقدا, وسام داير عنده زاد شوطه على البار, وسام يحيى زوز على البار, بوغر راس بوكونغ راس المرحوم الله يرحمه لسعد الورتاني عنده فراب من بعيد على البار. الحقيقه هذاك معناها ماتش ما يتنساش تاريخي.
1: وانت زاد بقيت في تاريخ النادي الافريقي زهير ذوادي, وتاريخ اللي يحتفظ به جماهير النادي الافريقي وقلوب جماهير النادي الافريقي, وهذا اهم. النادي الافريقي مش كان فوت, النادي الافريقي زاد رياضات اخرى, ومن بين رياضات مخترع كلمه العقليه اللي بقات التاريخ. هشام الزاهي مرحبا. هشام
4: مرحبا مكي, ومرحبا بالزوز هذا
1: ومرحبا زادة بالمالك أنس بالمالك بحذانا زادة المحامي. هشام أنت تبارك الله معناها ما يزيش تاريخ اللي عملته كلاعب في النادي الإفريقي والسيلوت في الزاهي, دونك عندك الله يرحمه يعني حاجتين تتميز فيهم, دونك نجم نقوله رضع الحليب نتاع النادي الإفريقي من الأول.
4: ديجا منهم مرة قلت أنا كلمة قلت فما عباد تقول كي ولدي يكبر باش يطلع يحب الجماعية ذيك, أنا درت قلت له راهو احنا مش كي نكبر احنا تولدوا كلوب السيارة مش نستناوش حتى نطلع ويكبر وكل, فهمت؟ دونك تربينا بالعقلية ذيك, بالعقلية الانتماء, انتماء قوي برشا معناتها, معروفين حبنا معناتها نقولوا مهبلة متاع كلوب مش يحبوا الكلوب, فهمت؟ وكها وبدأت المسيرة من اللي احنا صغار. انا بديت من الفيراج من المنزة ومن بعد انطلقت في مسيرتي نتاع لاعب كلاعب كرة سلة.
1: والكلمة هشام نتاع عقلية اللي ولات مارك ديبوزي من بعد شنو هي حكاية؟
4: والله وقت نذكرها فينا في حلقة الويد كونترات سربحنا المذيعة تسأل فيها تولة ياسر معناتها واحد فرحان بالتيتر معناتها وكل ما يحب يمشي مع الجمهور وكل خاصة وقت جيت سبونتانية انا الحاجة بالحق يعرفوني اصحابي يقولوا لي الكلمة ديما في فمك معناتها نقول الكلام اللي يلزمه يتقال في الانستانتي ومومون ايما تفهمت ديما وقتها خرجت انا ما في باليش بشتي خلون بلور هذيك الكل من الغدوة عفاما بارتي وقتها في رادس الكلوب نسيتو شكون متعدي قديم بارك نذكرها كيما توا والله يا مك فما أوبيل كورسة خضرة دهنة على كهبتها على الكهرب عزوز بيبين عقلية كلمة وريت وقت سليمة ريحي هبت ساتو وجماعة سيئة وقت فهمت شنو معت لامبلول اللي خبيتها
1: وقت يعطيك الصحة هشام الزاهي وربي يرحم عم لطفي زادة حبينا أن يكونوا معنا مكرم الميسيوي للأسف مكرم مزاكي وصل لا مزاكي روح تونس اللي مازال راقد مكرم تاعنا نحاولوا انه يكون معنا لانه زاد الفريق مش كان الفوت ولا الباسكيت. انس بن مالك يعطيك الصحه
3: جست باش نعلق على عام الهادي والمنصف الخويني والمحايس اللي يحكيوا على اولاد جمعيه صحيح اولاد جمعيه لكن فما ليميت للتجربه هذه واحنا راهو وعام 99 2000 2001 2002 كانوا عوام صعيبه شويه وفما ديريكريتمون رجعوا الكلوب قوتها منهم المرحوم لسعد الورتاني منهم سليتي منهم مسامة سلامي اللي كنا خايفين منه قبل ما يجي قبل خاطر قبل وعامة بركنا بنالتي بانينكا مع ستا داكا وينوزا شومباردي شوية فهمتني دونك قلنا هذا كيف شو ولي في القريب لكن بعد اللي عمله أسامة سلامي فهمتني يخليه محفور هوني أسامة وزهير وحتى يوسف المويبي وحتى برشا لاعبين اللي يخليه وذيك هي الكرة اليوم را ولد الجمعية ينجم يكور لك عامين بالجمعية مثلا في راس شوار اللي عملوه عمناول عام برك ما يتنسيش فهم ولد الجمعية ما عملوش كهذا
1: أمتر مدام حصلنا على ماكرم ماكرم ميساوي مرحبا
5: اهلا يا خويا كل مستمعين
1: مزايك شنو حوالك سامحني جاء وقت الاخبار وعملنا ديباسمون طويل برشا دونك باش نعطيك نقول لك دقيقه من زمان الذكرى 106 النادي الفريقي تصرف اعمل فيه شنو تحب مش شنو تحب تحب شنو تحب
5: شنو تعمل غير اني نتمنى حياه كلها ان شاء الله انتصارات وكلها تتويجات النادي الافريقي جمعيتي وان شاء الله انتصار وان شاء الله ربي حنا القلوب على الفريق الثاني كلها على بعضها وان شاء الله نشوف ديما جمعيتي بخير وان شاء الله
1: بها وسهلك انا انت ماسكوت نتاع الهوند في النادي الافريقي بخلاف الاجيال الاخرين مع عديد لماسكوت الاخرين النادي الافريقي شنو تمثل لك بالضبط؟
5: والله يتمثل كل شيء معناها اسمي تربط بالنادي الافريقي معناها يقول ماكر ميسيري يقول نادي الافريقي ولا يقول نادي افريقي في الكورتيد يقول ماكر ميسيري والله معناها اليوم انا رجعت لتونس كنت في البحرين من ابو ظبي معناها وكلوب السيء كالعاده معناها سلموا عليا توا جبت بنتي تلعب كيف يسلموا عليا هذاك النادي الافريقي اذا ما جاش النادي الافريقي راهو مانيش مكرم يساوي نتاع اليوم الحمد لله النادي الافريقي هي حلتي بين الكل في حياتي وفي مستقبلي لأني أنا زي ما بخلتش على جمعيتي وعطيت كل جمعيتي وفرحت الجمهور وفزت بالألقاب وهذاك هو معناها الحمد لله هذاك اللي قعد معناها اليوم هو عندي توا أكثر من 2018 خرجت من النادي الإفريقي لكن علاقتي بالجمهور نفسها كما في السنوات العطاء متاعي ولا اليوم أنا بعد ما كملت الكارير متاعي والحمد لله معنا ذلك اللي فرحني أكثر معنا
1: يعطيك الصحة مكرم الميسيوي شكرا للمتر أنس بن مالك وسام السلامي مواصل معنا ونحن مواصلين حتى الثمانية تاع الليل على موزيك فم موعد الأخبار نعتذروا الهيبة على التأخير وراجعين موزيك فم

0: rejoint un collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات ينشط بين ولايات تونس الكبرى والساحل وولاية القيروان، وضبط شاحنة على متنها حوالي 8000 قرص مخدر من نوع ليريكا. ووفق المعطيات المتوفرة تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من بينهم رئيس الشبكة، إلى جانب حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها متأتية من عائدات الترويج، إضافة إلى إدراج بقية العناصر المشتبه في تورطها بالتفتيش. وزارة البيئة تؤكد أن تعطي لإنجاز الحوض الثالث بالمصب المراقب بالرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل من شأنه أن يفاقم الوضعية البيئية والاستغلال بالمنشأة ويؤثر على استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، وذلك في إجابة كتابية عن سؤال النائب ريم الصغير بشأن تدخل إيقاف أشغال حفر الحوض. والوزارة تشدد على أن الحوض لا يمثل مصدرا إضافيا للتلوث باعتباره جزءا من منظومة حماية البيئة بالموقع، ومخصص حصريا لتجميع المياه الناتجة عن عملية المعالجة داخل حوض معزول ومبطن بطبقات عازلة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يمنع أي تسرب محتمل إلى التربة أو المياه الجوفية. في أخبار العالم، مقتل أكثر من 70 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز بجنوب غرب اليمن خلال الساعات 24 الماضية. وكان المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية اليمنية أعلن بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات، فيما قال رئيس الوزراء اليمني إن الحكومة تهدف إلى بسط سلطة الدولة على كامل اليمن وإنهاء الانقلاب الحوثي. في المقابل، تتواصل معاناة آلاف العائلات اليمنية النازحة إلى تعز، حيث أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة أن عدد أفرادها يتجاوز 100,000 شخص وسط نقص في الغذاء والدواء وتفشي الأمراض وضعف الاستجابة الإنسانية. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن في أوروبا مخزونات كبيرة من الديزل يمكن الإفراج عن جزء منها لخفض الأسعار عالميا، مضيفا أن الإمدادات المتزايدة عبر مضيق هرمز تواصل الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبار. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. ريكاب سبار. ريكاب سبار. ريكاب سبار. Dimanche. Le 5 et le 8 avril.

0: ماكيلوني. رجعنا معكم في ريكاب سبور واصلين حتى للثمانية متاع الليل. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، ومن البارح برشا كلام على قرار من الفيفا يخص اللاعب ريبيرو، لاعب الترجي الرياضي التونسي لوكاس ريبيرو. مصادر إعلامية جنوب أفريقية تحدثت على قرار من الفيفا بتغريم ريبيرو أو إجباره على دفع 4 مليون دولار ما يقارب 12 مليار تونسي لفريقه السابق ماميلودي سان داونز. كنا يعني تحدثنا في الموضوع موضوع البارح، وصلنا رحلة البحث على القرار المزعوم بين قوسين القرار هذا، وصلنا مع محامي اللاعب اللي تم تكليفه بالقضية الأولى مع سان داونز، وما زال محامي اللاعب بخصوص القضية هذية. والإجابة كانت ببلاغ واضح من طرف المحامي متاع اللاعبي. البلاغ هذا يجي فيه علم السيد ريبيرو عبر وسائل الإعلام أن قرارا قد تم اتخاذه من قبل غرفة تسوية النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في النزاع الذي يجمعه بناديه السابق ماميلودي سان داونز، وحتى تاريخ هذا البلاغ لم يتلقى لوكاس ريبيرو أي إشعار بهذا القرار، وفي حال تضمن هذا القرار إلزام السيد ريبيرو بدفع أي مبلغ لناديه السابق فإنه سيستأنف القرار فورا أمام محكمة التحكيم الرياضي التاس، كما سيلجأ إلى جميع سبل الطعن القانونية الأخرى التي يراها مناسبة. ومن المهم التأكيد على أن هذا الإجراء لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قدرة لوكاس ريبيرو وحقه في تنفيذ عقد عمله بالكامل مع جهة عمله الحالية، وبالتالي لن يتعرض ناديه الحالي لأي إزعاج أو ضرر من أي نوع كان. وللعلم تستغرق إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي التاس في الوقت الراهن حوالي عامين، ويتولى مكتب ديبون إيسيل الدفاع عن السيد ريبيرو في هذه القضية، وهو المكتب الذي سبق له من بين قضايا أخرى تمثيل اللاعب لسنا ديرا في القضية الشهيرة التي أفضت إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لأديرا ضد الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذا البلاغ صادر على محامي ريبيرو اللي يعني حصل على البلاغ هذايا من طرف محامي ريبيرو، دونك جهة أكثر من رسمية. نحكيه على برشا كلام قال في جنوب أفريقيا. أمير الدريدي ساعة مرحبا بك، التحقت بنا ردحناك سويعة اليوم. دونك اليوم وضاحت الصورة أكثر كي نحكيه على بلاغ صادر على محامي اللاعب ريبيرو عنا نسخة منه.
1: أهم حاجة صدرت في البلاغ مكي خاطر مجموش اليوم نقوله فما خطية ولا ما فماش، بيسكم مازال القرار لا معناه ما تحينش ما تبعث لحتى جهة رسمية. أهم حاجة صدرت في البلاغ هذا من محامي ريبيرو وأنه الإجراءات متاع الطعن نجم تقعد عامين، معناها قدم تاس والبروسيدور تاع القضية ماشية، دونك هذوما الفترة هذه نتصور تكون كافية باش اللاعب أقل شيء معناها سور لو بلون مونتال يكون حاضر يا يكون بيرفورمون في الترجي الرياضي التونسي، وهذا اللي يهمنا خاطر احنا في الموضوع هذا هو الفريق الترجي التونسي باعتباره اكيد فريق تونسي ويمثل تونس كيما كل الانديه الاخرين في المسابقات الافريقيه. دونك الترجي حاجته باش ياخذ لو ماكسيموم من الملاعب هذا وباش الملاعب يكون بيرفورمانت طيله العقد نتاعو، بويسكو عامين القضيه باش تمشي، دونك لوجيكمون الملاعب ما فماش علاش يتاثر، يؤدي واجبه مع الترجي، يعمل اللي عليه، ومن بعد انا نجم نمشي معك حتى لبعيد، معناها في صورة ما خرج القرار وتثبت بعد عامين ترجي يقول لك انا معناها نجم اللاعب نفسخ عقدي معاه.
0: هو اصلا معناه. البلاغ امير كي نقراو البلاغ يقول لك لن يؤثر، من المهم على التاكيد على ان هذا الاجراء لن يؤثر باي شكل من الاشكال على قدره لوكاس ريبيرو وحقه في تنفيذ عقد عمله بالكامل مع جهه عمله الحاليه اللي هي الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي لن يتعرض نادي الحالي لاي ازعاج او ضرر من اي نوع كان.
1: مش هذا اللي يهمنا احنا، هذا متاكدين منه بويسكو ترجي مش طرف في القضيه، مش باش تجي عقوبات من الفيفا ولا ترجي مجبر باش يدفع بعض الغرامات. اللي يهمنا احنا انه مش ما ياثرش على تنفيذ عقده، ما ياثرش على مردوده طيله تنفيذ العقد. لو كي تعطي الملاعب انت اليوم بيريود نتاع عامين اعتراض، لوجيكمون ما فماش علاش باش يقعد هو يخمم في قضيه باش تحكم فيها بعد عامين، دونك يلزمو يكون بيرفورمون، يلزمو يعطي حق ترجي، واكيد هو ملاعب محترف وعنده الامكانيات معناها، وشاهدناه كسوا مع سان داونز ولا حتى في اللي كيلكو زاباريسيون اللي عملهم في الترجي. دونك لو بلو اللي يهم الترجي حسب راينا وانه اللاعبين في العامين هذوما على الاقل من هنا ساعة لين يخرج الحكم هذا اللي خرج ما تعلي 4 مليون دو دولار من هنا لتصير الاجراءات نتاع الطعن قدام التاس. الملاعب ريبيرو في العامين هذوما يكون بيرفورمان والترجي يستفيد منه.
0: اسامه سمعت كما الناس الكل كلام البارح على قرار صادر من الفيفا اليوم, هل وضحت الصوره بعد البلاغ هذا اللي كما قلنا من عند محامي اللاعب لوكاس ريبيرو؟ يقول لك راه الترجي ما عنده حتى تاثير وراه ما فماش حكم مصدر, فماش حكم وصل للوكاس ريبيرو والمكتب المحاماه, وراه حتى لكن باش يصدر حكم مهما كان المبلغ فانه البروسيدور عند التاس باز لعبي بشيطان وراء البروسيدور تبقى حتىش العامين. دونك من هنا حتى العامين اخرين ما تنجمش تصدر عقوبة على متاع ايقاف على الملاعبي والترجي ما نجمش الضر.
2: هذا المهم, هذا اللي يهم الترجي الرياضي التونسي اولا, خاطر يقول لك انا تعاقدت مع اللاعب سيفريك بارفوا يلزمك تكون ملم بالامور الكل متاع اللاعب, لكن الترجي لحد الان نحكيه على زوز مواسم خلينا نقوله ابري هكا حسب كلام المحامي متاع اللاعب, الترجي نجم يستفاد من اللاعب ونجم يبيع اللاعب, ظهر لي حتى قانوني نجم يبيع اللاعب في وسط المدة ذي إذا إذا إذا طلب الأمر نحكي أنا. لكن توا حاليا اللاعب حسب رأي ويلزمه, مش حسب رأي يلزمه, ما يكون مركز كان على كان مع فريقه ترجي الرياضي التونسي وكان على المباريات وعلى خدمته الأصلية, يبقى بعد كما قلت في إطار بعد القانون واحد عنده المحامي متاعه وعنده المكتب اللي لهيله بالأمور هذه. تقول انت بعد انا تو مثلا باش نلاحظ من البعيد نعرف الناس الكل اللي المحامي بيدو ينجم يكون انا نجم كان لو جيت انا مثلا لاعب معني بالامر نقول قبل ما تحكي لي على حكايات هذوما متاع بعد موسمين ولا ثلاثه ولا خمسه ولا 10 سنين فهمت, كان من الاجدر اللي مثلا تنصحني من الاول شنو نعمل باش ما نخلطوش للليتاب هذيا. لكن نرجع نقول لك الترجي الرياضي التونسي ما عنده حتى علاقه بالموضوع هذا, ومطالب اللاعب زاد كيف خاطر نحكيه على ديسوم كبار يعني باش تقضاهم اللاعب هذا, مطالب باش يكون بيرفورمان في فريق الترجي الرياضي التونسي, وده العادي وده اللي لازم يصير.
0: ما تراش انه يعني الحكايه كيفاش كبرت اكثر من اللازم من العدم نوعا ما؟
2: شوف هو البوليميك بدات من من من من اول نهار خرج فيه الاسم نتاع اللاعب هذا فهمت, ولذلك نحكيه على مع الفريق الليبي مع كذا, هو اللاعب الحقيقه يعني فنيا يستحق باش الهاله هذه, لكن تمنينا لو كانت يعني الهاله اللي صارت عليه كانت خلينا نقولوا على الامور الفنيه اكثر. لكن افيك سا فما حاجه مهمه مكي وتهم الترجي الرياضي التونسي, هو يعني اللاعب وكيفاش حب يلعب في الترجي الرياضي التونسي, يعني عمل دي ساكريفيس بجال الترجي الرياضي التونسي وهذه تحسب للاعب. ولذلك من بعد كما قلنا يعني القضيه اللي جات هذه نتاع الفيفا يبقى مازال يعني مازال المدة مازالت طويلة, وكما قلت لك لازم التركيز على الـ الـ الـ الـ على الميدان أكثر حاجة, وابريتو كما قال يعني فعنده المحامي متاعه يتلهله بالأمور الإدارية ونتصوره حسب هكا ما ابريتو نحن شان الرياضي قاعدين نتبعه في الفرق الكل اللي إليه بانويته وفي الترجي وحتى في اللي ماتش أميكو وشفناهم في اللي سيونس دونترينمون شيخ يعني مرتاح في الترجي الرياضي, تصورش اللي الحكايه هذه باش تاثر انت.
0: هذا نذكر انه عن بلاغ من صادر على المحامي اللاعب لوكاس ريبيرو, نذكر بالبلاغ هذايا علم السيد ريبيرو عبر وسائل الاعلام انه يقال ان قرارا قد تم اتخاذه من قبل غرفه تسويه النزاعات التابعه للاتحاد الدولي لكره القدم في النزاع الذي يجمع بنادي السابق ماميلودي سانداونز, وحتى تاريخ هذا البلاغ لم يتلقى السيد ريبيرو اي اشعار بهذا القرار, وفي حال تضمن هذا القرار الزام السيد ريبيرو بدفع اي مبلغ لنادي السابق فإنه سيستأنف القرار فورا أمام محكمة التحكيم الرياضي التاس, كما سيلجأ إلى جميع السبل للطعن القانونية الأخرى التي يراها مناسبة. ومن المهم التأكيد على أن هذا الإجراء لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قدرة السيد لوكاس ريبيرو وحقه في تنفيذ عقد عمله بالكامل مع جهة عمله الحالية, وبالتالي لن يتعرض ناديه الحالي لأي إزعاج أو ضرر من أي نوع كان. وللعلم تستغرق إجراء الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي التاس في الوقت الراهن حوالي عامين, ويتولى مكتب ديبون يسيل الدفاع عن السيد ريبيرو في هذه القضية, وهو المكتب الذي سبق لهم بين قضايا أخرى تمثيل اللاعب لسناديرا في القضية التي أفضت إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لديارة ضد الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذه وجهة نظر وتأكيد من محامي ريبيرو أنه ما وصل لهم حتى قرار الحد لليوم العشية يخص أي عقوبة على الملاعبي. هذه وجهة نظر وتوضيح لوكاس ريبيرو. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، سعيد جدا أن يكون معنا الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي سيد وليد قرفيلة. وليد مرحبا بك.
3: مساء الخير بكي، تحية لي تحية كل مستمعي ومشاهدي مزيكا سام والوسامة وامير.
0: فرحانين برشا أن تكون معنا وأنه توصل موقف الترجي الرياضي التونسي من القضية هذه للجماهير الترجي والجماهير الرياضية بصفة عامة، خاصة بعد ما تم تداوله البارح نقلا عن مصادر جنوب إفريقيا. اليوم كنا نحكي وكنت تسمع فينا على البلاغ الصادر على محامي اللاعب لوكاس ريبيرو. بالنسبة لكم أنتم قبل كل شيء كترجي الرياضي التونسي، هل فما حاجة وصلتكم بخصوص الموضوع هذا؟
3: لا لا لا لا مكي، احنا كترجي رياضي رغم حتى كان معناتها صار حكم في القضيه ما توصلوش حكم، باعتبار انه القضيه بين اللاعب لوكاس ريبيرو ونادي ماميلودي سانداونز، الترجي ماهوش معني بالقضيه. على كل حال اليوم يدور لي البيان اللي يدور على مكتب المحاماه البلجيكي جون لوي ديبون، يدور لي يوضح بطريقه معناتها قطعيه انه الى حد الان المعلومات اللي هبطت في موقع هو صحفي جنوب افريقي، تعرف انت ماكي الصحفي هذا معناتها ما عندوش برشا
0: داير. هو بيدو هبط المره اللي فاتت على عقوبه، قرار مشابه على عقوبه لاسامه الشريمي والنادي الافريقي وكذا.
3: دونك هذاك علاش احنا كنا نرجو من وسائل الاعلام الحقيقه مزيد التحري بل من ابني ومن حقهم وسائل الإعلام باش يخدموا باش يحكيوا في المواضيع، لكن قبل ما نعملوا بلاتوات ونحكيوا في الموضوع هذا كنا نجموا نتحرهم من خلالنا نحن، ربما خاطر احنا توصلنا البارح مع المحامي بتاع اللاعب مع مكتب المحاماه، وهو ديجا اليوم البيان هذا هبط سويت معناتها المكالمات اللي صارت بيننا وبين مكتب المحاماه، لانه موضوع حساس وكما كنتوا تحكيوا ينجم ياسر اللاعب. كنا الحقيقه نتمناوا هنا من وسائل الإعلام قبل الخوض في الموضوع قبل القراءات القانونية، ولهنا الحقيقة فما حتى سمحني بالكلمة مع احترامي لكل المحامين، لكن فما قراءات قانونية اللي أنا شخصيا مانيش مختص في المحاماه، لكن فما قراءات قانونية سمعناها ضحك. كنا نتمنيه مزيد التحري، الاتصال بينا الاتصال بالمحامي، عارف شفت اليوم معناتها كنا نجم نصبروا 24 ساعة ونتحصلوا على المعلومة الصحيحة كما عملتوا انتم، تواصلنا مع بعضنا وكان عندكم البيان متاع المحامي اللي وضح كل شيء. لحد الآن معناتها اللاعب لم يتوصل بحتى قرار من الفيفا، في صدور قرار وهذا أكيد متوقع ما نعرفوش بش يكون في مصلحة شكون، نتمنى يكون في مصلحة ريبيرو، لأنه لازمك تعرف ماكي مكتب المحاماة هذا جون لوي ديبون هو ديدو اللي كان رافع في القضية الشهيرة
0: نتاع لاسناديارا.
3: لاسناديارا بالضبط نفس المكتب هذا، معناتها فما جوريسبريدونس في الحالة هذه نتاع اللاعب ريبيرو. كما قلت لك احنا نستناو القرار، وكما قال البيان وتنجم معناتها مراحل التقاضي للتنافس التاس تاخو بين عام وعامين، معناتها اللاعب باش يتوقف على النشاط. ونزيدك اللي في العقد مع اللاعب مخصوص انه الترجي الرياضي التونسي لا يتحمل اي مسؤوليه ماديه او معنويه في صوره صدور قرار ضد اللاعب لوكاس ريبيرو. مع هذا اكيد احنا باش ناخذه مع اللاعب نتاعنا ونكونوا خير سند ليه ونعاونوه حتى في الدفاع في القضية نتاعو هذه.
0: به دونك مهمة برشا المعلومة هذا. وليد قرفيلة الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي، في العقد مع ريبيرو منصوص على انه الترجي لا يتحمل اي مسؤولية قانونية او مالية.
3: وهذا قال في البيان تقرا بين السطور قال في البيان نتاع المحامي البلجيكي،
0: لكن باش ساندوا الملاعبي وباش تقفوا معاه من الناحية القانونية.
3: اكيد اكيد هذا مش غريب على الترجي التونسي، كما مثلا في الحالة نتاع يوسف البلاني ما نجموش لاعب كيما كان يحكي وسام بكري شوية، ما نجموش لاعب عمل هذاك الكل على خاطر الترجي التونسي والعديد من العروض جاته واستنى المراحل مع المفاوضات مع الاتحاد الليبي اللي كانت ما يستاهل وكانت صعيبة وكان تقريب مسلسل صيفي. ما نجموش أكيد نخليه لاعب وحده في قضية كيما هكا باش نسندوه من كل الجوانب إن شاء الله باش يربح القضية نتاعو ويكمل معنا إن شاء الله المشوار، وأكيد حتى من الناحية النفسية والمعنوية باش يكونوا خير خير سند لي ان شاء الله في المرحله القادمه.
0: من ناحيه هذيا كيفاش الملاعب كيفاش عايش في التمارين مع الترجي الرياضي التونسي؟ هل متاثر ماهوش متاثر؟ كيفاش شنو اللي تاتسبريم تاعو؟
3: اللاعب اليوم كان موجود حتى في المقابله الوديه اللي لعبناها ضد الاتحاد العسكري ليبيا وتصلنا فيها 3 أهداف مقابل هدف. وكل عادة ريبيرو إن شاء الله قاعد يوري قاعد يتحسب من يوم اليوم قاعد يحذر منيح على المستوى البدني إن شاء الله باش يكون حاضر. ريبيرو لاعب محترف يعرف ما هو ما عليه ومعناته لعب في مستوى عالي وأكيد مش حكاية كمان هكا بتأثير امتعانا بتأثير إن شاء الله الأصحاب وبتأثير الناس الأخصائيين اللي موجودين اليوم عنا دي بريباراتور أنت منتو تعرف موجودين معدين دانيين موجودين في الترجي الرياضي التونسي كيف كيف معناتها النائب رئيس سيد شكري الواعر رئيس النادي سيد حمد المدني الناس الكل أكيد باش نعتنيو باللاعب باش خلوه يكون في أحسن الظروف في الفترة القادمة.
0: وليد قرفان نتلقى رسمي باسم الترجي الرياضي التونسي. ما نعرفش التركيبه نتاع الاطار الفني الجديد بابلو فرانكو البارح صار الحديث على مجدي التراوي اللي معاه في الستاف على المدرب المساعد الاسباني اللي باش يجي نهار الاثنين اللي هو غدوه. هل فما تدعيمات اخرى للاطار الفني ولا الموجودين يواصلوا
3: البقى؟ نفس اللي هبطنا البارح في الصفحه الرسميه مكي دونك التحاق مجدي والمساعد المدرب الاسباني اللي اشتغل مع بابلو في المغرب الفاسي ان شاء الله يكون غدوه موجود في تونس. هذه هي مع بقيه المجموعه سليم
0: لابرك
3: دونك حسين الكسوري هشام زلوز مبروك العكريمي هذا إذن المجموعة إن شاء الله باش تكمل تخدم في بقية الموسم إن شاء الله.
0: به وليد ما نعرفش قبل ما تغادرنا كما العبيد الكل قاعدين نشوفوا في برشا ناس تبعثنا في الفيديوهات اللي في قاعة صيادة اللي في مباراة صيادة ولا ترجي الرياضي التونسي ولد صغار معناها والاعتداء على لاعبيه الترجي الرياضي التونسي. ما عاش عندك علم بالموضوع
3: ما زلت كي كنت نسل قبل تدخل معكم على التفاصيل كيرينا الحقيقة الاعتداءات اللي صارت على الشباب متاعنا مقابلة عادية الأصغر متاعنا بشوارع في الصيادة. الفريق اتحاد الصيادة كان متسرب نتيجة كبيرة وقت الفريق متاعنا بدأ يرجع وصل للاثنين في النتيجة صارت الحقيقة الاعتداءات هذيك اللي ما فهمناهاش معناتها علاش ولاد صغار يتم الاعتداء عليهم بطريقة هذيك بالعدد الكبير من الناس هذوما. اكيد باش نزيدوا نتحراو في الموضوع مش باش نعديوه معناته الموضوع هذايا بطريقه عاديه اكيد باش نتعاملوا معاه لانه هذوما اللاعبين مسؤوليه وامانه في رقبتنا واللي صار واللي صار ما يجيش في حق اللاعبين هذوما الصغار ديما احنا خاصه اكيد العنف منبوذ في الاصناف الكل لكن وليدات صغار يتم التعامل معهم مع تدريبهم بالطريقه هذيك اكيد باش نتخذوا كل الاجراءات الاداريه والقانونيه والقضائيه باش ناخذوا حق اللاعبين هذوما. ما زلنا نستناو في معناتها الديليغاسيون تاعنا يروحوا من غاديك المصيد باش نزيدوا نفهموا اكثر شنو هي اللي صار باش نوثقوا اللي صار الكل كيما قلت لك ماناش باش نسلموا في حق اللاعبين الصغار نتاعنا والاعتداءات اللي صارت لهم اليوم.
0: شكرا لك وليد قرفاله سعداء جدا انك كنت معنا واعطيتنا التوضيحات هذه الكل بخصوص الترجي الرياضي التونسي قضيه ريبيرو ولا حتى الاطار الفني ولا اللي صار مع لي جون كضيف كره اليد في صيادة. شكرا لك وليد قرفاله. شكرا. دونك باش نواصلوا حديثنا على الترجي الرياضي التونسي باش نرجعوا على المقابله الوديه اللي تلعبت اليوم بعد فاصل قصير.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. ريكاب سبور من 5 إلى 8 تحليل ماكي العوني.
0: نحكيو على الترجي الرياضي التونسي وبابلو فرانكو اشرف اليوم على المقابله الوديه اللي فاز فيها الترجي الرياضي التونسي على الاتحاد العسكري الليبي 3 اهداف مقابل 1. اهداف البلايلي دقيقه 19، جابري دقيقه 88، وحمزه رفيعه في دقيقه 90+2. ومام تو نحكيو على المدرب هذا جديد للترجي الرياضي التونسي. حكينا يعني من البارح على قدوم بابلو فرانكو، وسما زاد عندك فكره على المدرب هذا وفلسفه اللعب بالنسبه بابلو فرانكو اللي جايبها للترجي الرياضي التونسي.
2: صحيح صحيح ما كيشوف، نعطيه حق الصديق سالية اللي هو اناليست كبير يعيش في سويسرا. حكيت انا وياه، بعث لي دي فيديو، بعث لي حاجات على المدرب الاسباني. مدرب يحب اللعب 4-3-3 و4-2-3-1. يحب الكرة تخرج من حارس المرمى ومن الدفاع، يعني لاعب إسباني خلينا نقوله، اللي عنده حاجة مهمة جدا لجوار دو كولوار سورتو للاتيرو. يزم يكون عنده دور فعال، عندهم دور فعال في الفريق. كيف يعني يحبذ التكنيك أكثر، يحبذ ياخو برشا ريسك دون سانس اللي طلع البلوك، ما يخافش. حاجة أخرى مهمة اللي في الكاتر واتروال يحبذ، هو يحب البريسينج والكونتر بريسينج، ماذا بين تضيع الكرة، يعني إلى ساي ديما باش تتفك وين تضيع الكرة. الحقيقة شوف الكاليتي الموجودين في الترجي الرياضي لجوار، يعني خلينا نقول المهمين في الترجي الرياضي ينجموا يتأقلموا مع المدرب هذاك. نحكيه مثلا على ريبيرو على اليمين، ولا بليلي على اليسار، مش نعطي تشكيلة، لكن خلينا نقول اللاعبين اللي باش يكونوا دي تيتولير مع المدرب هذا يساعدهم، سورتو لجوار اوفنسيف لجوار تكنيك، تساعدهم الشيما هذا نتاع المدرب الاسباني. اللي الحقيقه وانا كما قلت لك يعني صديق لي بعث لي لي فيديو، تشوفوا يلعب على الاكستيريور كيف كما يلعب في بلاده، كما يلعب على الاكستيريور ديما يحب استحواذ الكره، يحب سورتو اللعب اكثر كما قلت لك على الكولوار. ديزاكسيو كيف ما عندوش هذا الاكسيال اللي يلعب لي باس لونغ، يحب التدرج بالكره وسط الميدان، سواء يلعب سنتينيل ولا يلعب بزوز، كيف يحب على الاستحواذ، يحب على يعني السنتينيل ولا الزوز اللي قدام الدفاع ديما. ماذا بيه يعني يكونوا مشاركين حتى في الـ في الـ في الـ في الكوتي اوفنسيف اللي يبداو قراب برشا ل 18 متر. نتصور المدرب هذا والشيما والتفكير نتاعو يتماشى مع المجموعه اللي في الترجي التونسي.
0: بالنسبه لك انت امير الدريدي، الشيما والسيركوي بريفيرونسييل بالنسبه للمدرب هذا اللي كان يحكي عليهم اسامه، هما احسن حاجه مع الافكتيف الحالي للترجي الرياضي التونسي في زاد اللي ريناه مع ريكي كامف.
1: شوف ساعه هو مدرب معناه بدا المسيره نتاعو في الفوتبول اماتور في اسبانيا، ومن بعد في 2015 خدا ختافي اون انتيريم معناه مده قصيره. في 2018 كان في ستاف تكنيك تاع ريال مدريد وقت اللي كان لوبيتيغي هو المدرب كمحلل اداء، ومن بعد بدا مسيرته كمدرب اول في عدة تجارب منها معناها في الخليج كيما القادسيه كيما الفيصلي. عمل تجربه 2021-2022 في سيمبا التنزاني، هنا نحكيو على كومين فريق من الصف الاول في افريقيا، والموسم الفارط كان تقريبا اول لقب ليه مع المغرب الفاسي. شوف هو معناها مدرب كيما تحدث بسيمة كاترو تروا، الاكثر عاملين المغرب الفاسي اعتمد على الكاترو تروا ان، عاملين تقريبا في الموسم الفارط في المغرب ربح كل مواجهات مع الانديه الكبيره. معناها هذه تعطيك فكرة على أنه مدرب يعرف في المومون المهمين يعرف كيفاش يربح الأتراح نتاعو. لوجيكمون كل شيء متوفر عنده في الترجي الرياضي التونسي اليوم باش يلعب كسوا بالكادو 3-1 ديسبوزيتيف، إذا كان يحب معناها باش يحط دو بيفو قدام دفاع والريجيسور قدامهم عنده معناها ما شاء الله من الكاليتي، وكيف كان يحب يلعب بالكادو 3-3. أهم شيء الترجي ديجا هذيك هي الديان نتاعو معناها 4-3-3 من معناها منذ سنوات. لو كان شيء بالنسبه لي هو انه ساعه يلقى التركيبه نتاع الاربع مدافعين اللي باش يبدا بهم، يلقى لا سوليديتي ديفونسيف. الترجي ما يزموش يقبل اهداف معناها كيما قبلها في بدايه الموسم، يزمو زاده فما مشكل، هو مشكل كبير، ولكن كمام حراسه المرمى يزمو يثبت الترجي اليوم شكون حارس مرمى، والمنافسة بصفة كبيرة في البوست هذي بالذات ساعات ما تكونش بينيفيك، معناه يكون عندك اليوم ثلاثة حراس متقاربين ولا ثلاثه تقريبا دون لابو نتاع حارس هو الرئيس ذر اكثر من اللي تنفع في بعض الحالات. دونك مهمته كبيره المدرب هذا باش يلقى الحارس والدفاع نتاعو. الحضور البدني نتصور وتفاوت تاع الحضور البدني اللي كان شكل كبير مع ريجي كامب نتصور تو الترجي تجاوزوا بالتربص الاخير لا بروف انه اليوم تلقى البلايلي معناها بدا كاساسي في التشكيله دونك واضح انه بدنيا الى 100% كيف كيف بالنسبه لريبيرو نتصور زاد كيف كيف معناها الى 100% على المستوى البدني دونك مهمته باش تكون اسهل شويه من ريجي كامب باعتبار تسلم فريق اليوم حاضر على المستوى البدني. تفرج ديجا في الترجي في المباريات واكيد من راه من قبل ما يجي قاعد معناها ياخذ في اللي ماتش اللي تلعبوا منذ بدايه الموسم عرف شنو الاخطاء الموجوده. بانتداب زاد المدافع الجديد عليليت ما نعرفوش المدرب معناها شنو بالضبط شنو التركيبه كما قلنا اللي باش تكون في وسط الدفاع, ولكن على كل حال مدرب يملك كل الاليات باش ينجح في الترجي, والترجي عنده ليفكتيف اللي تروريش معناها بكل صراحه اللي يلزم الترجي معناها ينافس, ما نقولوش ما ياخذ الالقاب ولا بطوله ولا تشامبيونز ليغ, ما الترجي يلزم يكون منافس ومنافس اول على الالقاب اللي يدخل فيها. كل شيء متوفر في الترجي
0: لهنا أمير كي نحكي على المستوى المحلي مش كون فما شوية كاستات بارابورا عدد الأجانب بالنسبة للمدرب هذا
1: موش برشا على خاطر فما المستوري ديجا حل مشكل كبير للترجي اليوم. المستوري اليوم هو المهاجم الأول دونك الترجي في الفترة الحالية ما هوش محتاج إلى مهاجم أجنبي. قعد لك ديما شواء اذا كان باش تشوف لا بيرفورمانس نتاع الملاعبيه اللي بدات فيه الموسم وانتداب على ليت اللي كان في اخر لحظه دونك لوجيكمون باش يكون هذا ملاعب اساسي ما يتغيرش. كيما قلنا بزيد معاهم لي دو كولوار في الترجي اكيد باش يكونوا بنسبه 90% مباريات يكونوا اجانب لانه المتوفر كلهم اجانب. انا عندك البلايلي ريبيرو مايل فرنانديز وعماد فراش ومعاهم باش دونك الاغلب في 90% من المباريات ديما باش تقعد جوار دو كولوار اجانب. الاشكال الوحيد هو في وسط الميدان عندك رفيعه وباش يكون معاه لاعب اجنبي وباش تختار يا اما حاج محمود يا اما حاج علي. دونك هذه هي الاشكال. دونك الاشكال وين باش يصير بالنسبه للمدرب هذا؟ الاشكال باش يصير ما بين كوناتي والبيفو بيروفي
0: خيسوس
1: كاستيو. دونك الاشكال باش يكون عند المدرب هذا ما بين كاستيو وما بين كوناتي اذا كان معناها نقولوا عليليت باش يكون اساسي كيف كيف في 90% من المباريات. دونك سي لوي دو تروفي لا كومبوزيسيون ماهوش مشكل كبير معناها تنجم ماتش يلعب هذا ماتش هذا تنجم اصلا تقسم بيناتهم الطون جو رغم اللي هما ماهمش سي با فريمون لو ميم بروفيل ولكن تنجم تقسم بيناتهم الطون جو. تنجم تبدا بكاستيو كي تبدا فيز تلعب كوناتي لانه يامن لك اكثر تغطيه دفاعيه والعكس بالعكس تبدا بكوناتي وكي تكون انت تحب ترجع تربح المباراه وما زلت متعادل وقتها ياخذ كاستيو في الشوط الثاني على كوناتي مثلا. هذا كيما قلت لك اذا كان سلمنا وانه عليليت باش يكون ديما هو لعب اساسي باعتبار حاجه الترجي المدافع محوري اليوم يكون ليدور في وسط ميدان في وسط دفاع الترجي. دونك ان جوور بري ما هيش مشكله كبيره بالنسبه للمدرب بعد في تشامبيونز ليغ اوتوماتيكمون اذا كان هو يشوفوا انه في وسط الميدان يلزم يكونوا زوج اجانب باش يكونوا زوج اجانب ولو كان تشوف الكاليتي نتاع اللاعبين التوانسه زاد الموجوده في وسط الميدان في الترجي معناها كي نقولوا رفيعه كي تقول حاج علي كي تقول حاج محمود ظهالي ملاعبيه ينجموا يكونوا اساسيين كسوه في البطوله ولا حتى في تشامبيونز ليغ. دونك بالعكس انا نقول الموسم هذا الترجي ما عندوش اشكال كبير لانه الملاعبيه التوانسه اللي جات كيما مستوري كيما رفيعه ناس كونفيرمي ناس باش تعاون الترجي. يقعد عنده اشكال وحيد بالنسبه لي انا ديما الدفاع لانه مشاكل كبيره على مستوى الدفاع مش ما ترجعش كان للملاعبيه اللي موجوده مي بلوتو للخيارات اللي ديما تكون متغيره ومتعدده. دونك اليوم لازم يثبت ظهير ايمن لازم يثبت ظهير ايسر واكيد باش يثبت ثنائي في محور الدفاع. من هنا اذا كان لانه مدرب راه ما يقبلش اهداف يمر برشا بالعمل الدفاعي يمر برشا بالمنظومه الدفاعيه ويحب معناها الاحتفاظ بالكوره شيء هذا ممكن بالنسبه للترجي انه الترجي عنده لعبية تملك امكانيات فنيه كبيره. دونك لو سول بروبليم اللي يلزم هو يصلح هو انه اليوم العمل الدفاعي يكون جامعي والملاعبيه كلها تكون امبليكي في الريبلاسمون ديفونسيف. اذا كان يوصل المدرب هذا يعدي الميساج نتاعه وما نتصورش انه الترجي باش يلقى اشكاليات.
0: هذا بخصوص المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو وطريقه العمل وطريقه المحبذه بالنسبه للمدرب بابلو فرانكو اللي كنا نحكيه عليه لحظات ونحكيه على النجم الرياضي الساحلي وعودة زياد الجزيري.

0: جزيري اليوم أعطى موافقته بصفة رسمية على العودة للنجم الرياضي الساحلي في خطة مدير رياضي أسامة سلامي. عودة زياد الجزيري للنجم بعد التجربة نتاع المنتخب بعد فترة فيها التتويجات فيها زاد الإخفاق اللي كان سبب للمغادرة. اليوم عودة زياد للنجم ما تنجمكم كان إضافة يظهر ولا لا؟
1: طبعا زياد شوف كل باساج تعدى فيه في النجم الساحلي إلا وخلى البصمة متاعه. بالحقيقة زياد كتعدى خلينا نقول في المرتين ده اللي الفارتين كانت الظروف المادية في النجم الساحلي كانت طيبة، لكن توا باش نشوفوا زياد في السيتوياسيون هذية اللي أنا متأكد وجمهور النجم الساحلي يعرف اللي زياد العين موجودة عنده لي كونتاكت متاع ديزاجون عنده ينجم يعاون ليتوال بلاعبين ما تكلفوش برشا. وصارت هذه قبل وشفنا وقت جاب يوسف المويهبي والاكس بلوا اللي عملوا يوسف المدة ذيك، جاب بغداد بونجاح، جاب عدة لاعبين اللي نجحوا وزاد دخلوا فلوس للتوال. نتصور اختيار صائب من هيئة المديرة متاع النجم الرياضي الساحلي. وكيف كيف زاد نعرفوا زياد علاقته بالتوال والتوال علاقتها بزياد. نتصور في الظروف هذه ما ينجم يكون موجود كمدير رياضي كان زياد اللي كما قلت لك يعني اللي كونتاكت اللي عنده والاكسبيريونس اللي عنده تعاون مع الوليدات اللي طالعين توا في الـ في الـ في النجم الرياضي الساحلي. يلزمهم ساعه السوتيان ويلزم ناس اللي يعني تحيط بهم سورتو بعد يعني خارج الميدان. وحاجه اخرى زاده كما قلت لك مكي بالظروف نتاع النجم الرياضي الساحلي الماديه سورتو نجم يلقى عده حلول لزياد بالتوفيق ليه بيان سور.
0: العودة متاع زياد الجزيري يا أمير الدريدي أسامة حكي على الانتدابات، فما زاد الجانب الانتدابات أبريتو الميركاتو توصار بعد كان بيصير كوريكسيون في الشتاء، لكن النجم فيه برشا ملعبية صغار برشا أولاد النجم الرياضي الساحلي. مهم جدا أنه يطلعوا السينيور يلقاو حد على الأقل يعني كي نشوفوا التركيبة متاع الهيئة التسييرية والمسؤولين جدد في النجم الرياضي الساحلي على الأقل فما عامل الخبرة متاع سيادة النجم يعاون برشا في الجستيون.
2: بالطبيعة أكيد زياد الجزيري معناها ما يسحقش ده اللي تعريف بالنسبة لجماهير النجم وبالنسبة للجماهير التونسية. التجربة الأخرى مع المنتخب ما نجموش نحكم عليها لأنه ما نعرفوش نوع الكوليس ما طويلتش برشا التجربة، ما نعرفوش نوع الرول اللي كان موجود بالضبط عند زياد. نعرفه معناها جوست لكوتي متاع النيجوسياسيون متاع الملعبية المزدوجية الجنسية اللي بشي يجيه ويلعبوا مع المنتخب التونسي. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي سي نوتر كونتكست اليوم، ولكن تصور العودة متاع زياد ترجع تجي معناها في استراتيجية كاملة. أكيد زياد مهتم بشي يكون هو اللي بشي يعمل تقارير معناها على الإطار الفني على نوعية التمارين على هل براكوني هو المدرب، لأنه سمعنا برشا براكوني منذ بداية الموسم تحدث على مشروع، هل براكوني هو المدرب المناسب للمشروع هذايا والستاف تكنيك اللي معاه الملاعبية اللي جوين كما تكلمت أنت مكي بشي يعاونهم برشا في الأكومبانيومون بشي سهل عليهم كل الدخلة الأولى للسينيور بشي يلقاو معناها سوتيان وابوي من زياد. وبتبيع زياد معناها بالكارنيه دادريس اليوم اللي عنده قادر وانه باش يجيب ملاعبيه منتدبين معناها ما يتكلفوش برشا على خزينه النجم الرياضي الساحلي. انا ديما نرجع ليكزامبل معناها المواسم الاخرى الاتحاد الرياضي المنستيري مي لي دو تروا سيزون هذوما ترجي الرياضي الجرجيسي معناها كي تكون فما ناس معناها عندها العين باش تجيب الملاعبيه يجيوك ملاعبيه كبار كيما البيفو دافيد روي معناها لا بروف انه السيد اليوم دولي مع الكامرون ومسجل هدف. دوك زياد قادر باش يجيب صفقات كيما الملكاليتي هذيا ما يتكلفوش تقريبا مبالغ مادية على النجم الرياضي الساحلي، بل بالعكس النجم ينجم يستفيد منهم بعد وقت اللي باش يبيع الملاعبية هذوما ويسوقهم وتكون عنده مداخيل. دوك صحيح غياب المادة غياب المبالغ الكبيرة اللي كانت الهيئة والهيئات السابقة تاع النجم الرياضي الساحلي قادرة انها تضخها يقلق، اما مش بدرجة كبيرة لانه كيما قلت لك زياد يمتلك من الخبرة ومن العلاقات وانه يجيب ملاعبية ما يكلفوش خزينة النجم الرياضي الساحلي برشا على المستوى المادي، ولكن فنيا يكونوا ممتازين. وإن شاء الله أكيد نتمنى له كل التوفيق في المهمة الجديدة متاعه.
0: لحظات وأنا أحكيه على فريق النجم الرياضي بالمتلوي والمشاكل الكبيرة اللي قاعدة صار في النجم الرياضي المتلوي. لكن قبل هذا فقط جي التذكير من وليد قرفال اللي كان معنا قبل أني على تركيبة الإطار الفني, يأكد أنه أمين النفاتي باش يواصل. أمين النفاتي اللي كان مدرب مساعد مع ريكي كامفي واصل مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو, ومين نفاتي ديجا اللي كان حاضر في التمارين
2: سامج دوت.
0: وقال بقية الإطار الفني باش يواصل بكله. دونك هذا بخصوص الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي. لحظات ونحكيه على النجم الرياضي بالمتلوي. ريكاب سبور كل أحد من خمسة لثمانية تحليل ماكيلوني. ماذا يحدث في النجم الرياضي بالمتلوي؟ إضراب عن التمارين لأيام متتالية, ألغى مقابلات ودية. شنو اللي صاير؟ الإجابة من مراسلنا في قفصة في المتلوي عماد التومي. مرحبا عماد.
3: أهلا بك مكي وبأسامة وأمير وكل أوفياء موزايكا فام.

0: نجم متلوي تقريبا 11 شهر ما تحصلش على المنحة هذه أو أكثر ربما. مؤخرا مكي 5 أيام تقريبا الملعبية ما ترنوش، وإحنا على أبواب مقابلة مهمة الأسبوع الجاي ضد الستاتيونسيان في المتلوي، يعني بالنسبة للفريق مقابلة هامة على ميدانه، خاصة أنه حقق إلى حد الآن انتصار وحيد واللي هو كان أمام أمل حمام سوسة في ملعب المتلوي. نهار الاثنين اللي فاتت مكي في إطار الحديث عن الأزمة المادية، نهار الاثنين اللي فاتت كانت انعقدت الجلسة العامة التقييمية وقدمت خلال الهيئة المديرة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي التقارير المالية. بالنسبة للعجز كان في حدود 380 مليون والأكثر شوية 384 مليون، في حين الديون فاقت تقريبا 1.5 مليار. الديون يعني فما ما نعرفش مثلا إيكيبمون، فما شهريات، فما حوايج تعهدت بها الهيئة المديرة ولكن ما خلصتهاش. هذه ديون يعني زادت في تعميق أزمة الفريق النجم الرياضي من المتلوي. وكما حكيت أنت يعني منذ قليل أنه إلى حد أنه الملعبية رفضوا حتى باش يتحولوا الجرجيس الويكاند، هذا كان مبرمج أنه أمس باش يكون فما مقابلة ودية مع ترجي الجرجيس، ولكن تلغت نهار الأربعاء باعتبار أنه الملعبية يعني أضربوا وغادروا حتى مدينة المتلوي، يعني لحد اللحظة ما همش موجودين في مدينة المتلوي إلى حد ترقيهم على الأقل جزء من المستحقات، إلى حد الآن 3 شهور ما همش خالصين.
1: أمير الدريدي كنت أسمع في عماد وعندك فكرة بيظهر لي على الـ على الـ على الوضعية، للأسف كي تشوف النجم المتلوي وين كان الفريق عمناه والفزوز، ومعناها بعد صارت المشاكل هذه قبل جاء عمل ستابيليتي تك عاود رجع المشاكل ممكن بداية أصعب حتى من مواسم اللي قبل.
2: سلموا على عماد ساعة. هو الإشكال في النجم الذي متلوي هو مزوز فرق، معناها في الجهة اليوم النجم الذي متلوي وقوافر الذي بقفص اللي يعتمدوا معناها أساسا وبنسبة كبيرة برشا على المنحة اللي تيهم من شركة فوسفات قفص. في العوام الأخرى معناها نعرفوا الوضعية ديجا متاع شركة فوسفات قفص ما هيش وضعية باهية برشا، المنحة هذية موجودة ولكن ما هيش قاعدة تتعطى. متلوي اكيد عانى، معناها الموسم الفارط تقريبا سمعنا نطق الرسمي تاع النجم الرياضي متلوي تحدث على 7 شهور ما تسلموش المنحه نتاعهم. ما نعرفش هل في الصيف تحلت شويه الوضعيه وخذاو مثلا بورسنتاج من المنحه هذه ولا كيف تو في بدايه الموسم. هذا يخلي معناها الـ الـ الـ الـ معناها الفريق تقريبا يقف ما يلقاش منين يمور نفسه، لانه كيما قلت لك الزوز فرق هذوما وبوسكح اليوم نحكيوا النجم الرياضي متلوي يعتمدوا اساسا على المنحه هذه. حتى الهيئات مكي اللي كانت تجي في الفترات السابقه تقوم بالانتدابات تقوم بتعاقدات مع الاطار الفني معناها الانفراستركتور لوجيستيك ليكيبمونتي كل شيء، نجم حتى الهيئات هما كيما نقولوا احنا يلقاو حلول بديله للتمويل اون اتوندون تتصب المنحه على الاقل باش هما يريكوبيري ولا يرجعوا للناس اللي دفعت. اليوم كاين معناها وقت اللي المنحه هذه وقفت الناس كلها استيداها قعد المتلوي بصراحه في وضعيه صعيبه وصعيبه برشا. موسم الفارط خرج منها، موسم الفارط رغم الوضعيه صعيبه خرج منها لانه كان عنده فريق معناها موجود منذ موسمين مع عماد بن يوسف. موسم هذا فريق متجدد بنسبه كبيره، كيف مدرب جديد مع غياب الانتدابات مع غياب معناها خلاص الملاعبيه والملاعبيه اليوم يقول لك معناها عماد 5 أيام ما تدربوش، مشكل كبير في نجمة لو يلزموا يتحل معناها من فوق بورتوت هالمشكلة هذا. يا ما فما منحة ما كي متقعدش كان على الأوراق، يا فما منحة وتتعطى يا ما فماش منحة باش الهيئات ولا الناس اللي تكون تسير في الـ في الـ في النجم الرياضي بالمتلوي تولي ياخذ الفريق ويتحمل مسؤوليته، ما يقعدش ياخذ فريق ويستنى في المنحه ويكلم وهاو باش تصب ماهيش باش تصب. دونك لازم توضح الاشكاليات هذيا والمنح اللي تجي من الدوله لازم تكون منتظمه باش الفرق تنجم تعتمد عليها وتحطها معناها في الـ في في المصاريف نتاعها القادمه، والا تتنحى بصفة كلية باش أي فريق يولي يعتمد بصفة كلية على نفسه ويتحمل مسؤوليته.
1: وهذا تقريبا الإشكال المتكرر في قفصة وكيف كيف في جابس، خاصة زاد كيف كيف الملعب جابسي ومستقبل جابس وزاد أمل بوشم وفي في في في قفصة زاد نزيد هلال الرديف. دونك المشاكل هذه متاع الاعتماد على المؤسسات اللي موجودة في في في الجهة على دعم جزء كبير من الميزانية، دونك هي اللي مشكل كبير قاعد يتكرر من عام لعام وما فهمتش علاش ما نش قاعدين نصلحوا، قاعدين نشوفوا في نفس الأخطاء وما نش قاعدين

0: نصلحه شكفوا للأسف، إنه حتى كي تتكلم تلقى نفس الكلام يتعاود، جست بدل اسم اسم الفريق تقريبا. هذا للأسف هو الإشكال اللي يتعاود. كمل معك أمير، امبارح كانت فما مقابلة ودية الأرجنتين بوركينا فاسو، اللي يشوف السكور 7-0 بون محالة في النيشنز ليج، فازت بها انجلترا على كرواتيا. اما كي نشوفوا الارجنتين، الارجنتين من غير ميسي بيان سور، ربحت بوركينا فاسو 7-0. بوركينا فاسو والمنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي لبوركينا فاسو، لانه لاعبين الفريق الاول رفضوا باش يسافروا، كانوا قاعدين بطياره خاصه، قالوا لهم ما فماش طياره خاصه، فماش بريمات، ماناش مسافرين. دونك تم الالتجاء لمنتخب اقل من 23 عام اللي في نهار وصل لعب، وذاك علاش خسر 7-0 ضد الارجنتين. لكن شفنا حاجات، شفنا ملاعبية من البطولة التونسية شاركوا في المقابلة هذه. نحكيو على لان كونتي لاعب النادي الافريقي، ودراغو حسامادو لاعب السيسيس، وكيف كيف فما زادا لاعب سابق للترجي جاك ديرا، وثلاثة كانوا أساسيين في الماتش متاع البارح ضد الأرجنتين.
1: فوارق كبيرة أكيد بين زوز فرق، مع كيما قلت أنت معناها بوركينا فاسو تلعب باللو 23، هو الأرجنتين معناها العوام الأخرى ديما في الفترات هذية وقت اللي تكون ما فماش معناها مباريات في الـ في الـ في الـ معناها في الكونتينون تاعهم، يعتمدوا أكثر مكي ديما على المباريات الودية اللي تكون معناها ماهيش كبيرة برشا، ماهيش مع منافسين معروفين برشا. هذية تقريبا سكالوني معناها ولات عند عادة عنده قليل، وإن الأرجنتين يواجه في المباريات الودية منتخبات كبيرة في الفترة الأخرى مع سكالوني. ما عادش تبحثوا على الأرجنتين بعد ميسي مثلا، مازال بكري، مازال بكري، يلزم في لي كومبيتيسيون اوفيسيال،
0: ومو هما فاهمين رواحهم معناها، لا لا لا خموا بمنطق كونتراتويت تاع بوب، لا اجا معانا وقعدوا معانا على خاطر
1: ماهيش نفس الوضعيه، ماهيش معناها في العوام الاخرى تغيرت الوضعيه، فاهمك؟ زوز ملاعبيه ما بين كريستيانو وميسي تغيرت كاريمون الوضعيه بارابور للزوز بلدان نتاعهم، بارابور للملاعبيه اللي معاه. كيما معناها ميسي في الارجنتين بعد لي دو كوبا امريكا وبعد كاس العالم 2022 سايي معناها تحط في مكانه مارادونا وما معاش يتناقش،
0: عز نفسك تصيبها ساعات.
1: باه كريستيانو هو يشوف في معناها يشوف في نفسه قادر، لانه هو في كونفرنس دو بريس اللي تعملت قبل زوز اسابيع وقت علينا القائمه قال انا موجود وما زلتوا باش تشوفوني وما زلتوا باش تشوفوني برشا. دونك هو في يشوف في روحه قادر، مازال قادر انه يلعب في المستوى العالي، مازال قادر انه يلعب بكاس امم اوروبا، مازال قادر انه يلعب كاس عالم اخر. هذا ديسيزيون يلزمه هو ياخذها، يلزم المحيطين به زاد ياخذوها، لانه احنا ما واحد ماهوش يبدا يقيم في كريستيانو توا، ما اللي شفناه في كاس العالم وانه سي بلو كريستيانو تاع 5 سنين التالي، الفيتيس نقصت حتى التسديد نقص، سيفري فما دي كاليتي اللي قاعدوا عنده كيما معناها في قدام المرمى الادريس الديتونت القويه نتاعو، ولكن تقريبا تحدثوا على كريستيانو ب 50% من اللي كنا نعرفوه 6 ولا 7 سنوات تعديت مع بعض حسب ما يقال، ولكوليس لكل مرة تخرج في الصحافة الأوروبية بعض المشاكل مع بعض الملاعبية مع كيما قلت لك. أكثر حاجة ماكي تحسها لأنه بتاتر هو واحد ما نعرفوهوش احنا كيفاش كيفاش هو في التمارين ولا كيفاش دون لا فيديو تو لي جور، مي بتاتر فما ينسر داروغونس حسب ما يقولوا الملاعبية تو الجينياسيون الجديدة تلعب معها في البرتغال. مي بالنسبه لنا ديما قله احترام عليك تخرج من لاعبيه البرتغال في كونفرنس دو بريس كيما نيفيز ولا غيره يقول لك كريستيانو كيف وكيما اي ملاعبي اخر وقت اللي يلعب كمان ما تتقالش. نفس الشيء حتى على تعامل المدرب جيزوس، ماهوش انت باهت نمشي معك لبعيد مكي، عز نفسك سيبها، انت ترى لي كريستيانو غير قادر ما تعيطلوش، او مش تعيطلو، تقاومه يسخن 30 دقيقه وبعد ما تلعبوش، فيها كمان تقليل من احترامه هو من الكوتي الاخر تاع الارجنتين.
0: باش تقعد كيما يوسف الزواء وصبري لاموشي
1: ما صبري لذي كريستيانو معناه. من ناحية الاخرى ميسي بالنسبه لي هو سامحني في كلمه سي ان ديو، وهو بعد هذا النهار الاربعاء ولا الخميس الفجر باش يكون عنده المباراه التوديعيه وباش ترى معناها حاجات كبيره ياسر.
0: يعطيك الصحه امير الدريدي، شكرا ليك. نحن مواصلين معاكم في ريكاب سبور حتى للثمانيه تاع الليل. ضيفتنا باش تكون خديجه الكريمي بطل لا عالمية في التجديف في ساعتنا الجاية، لكن بعد الأخبار مع هبة الخميري.
2: هذه البرامج الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي أحلى سباح أمينجارا سباح الناس جي عين ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونادم وجديد كلها رخيص أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فوضى حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الثلاثين وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانز وعدنان حواد في جلسة تفاهم موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور وفورم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشامي سكندر إبراهيم مكي العوني فامي البروم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام راديو موزايك فام تونس الأخبار
3: موجز الأخبار أهلا بكم. المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة يوسف حمدوني يؤكد أن الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي. وحمدوني يوضح أن بقايا المبيدات قد تصل إلى المستهلك بكميات متفاوتة مشيرا إلى أن تجاوز المستويات المسموح بها يمكن أن يحول هذه الترسبات إلى مصدر خطر على الصحة قد يؤدي إلى التسمم الحاد في حين يمكن أن يرتبط التعرض المتكرر لها خاصة عند تجاوز المستويات المحددة بمضاعفات صحية طويلة الأمد من بينها بعض أنواع السرطان والتأثير على الصحة الإنجابية. والخبير ذاته يؤكد أن احترام الجرعات الموصى بها يمثل أحد أهم الشروط للحد من انتقال بقاياها إلى الغذاء داعيا إلى تعزيز توعية الفلاحين وتكوينهم بشأن الاستخدام الآمن لهذه المواد وإلى السحب التدريجي للمبيدات عالية الخطورة وتجديد الرقابة على تهريبها. 60% نسبة تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب أو الشرب بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية وفق المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور. وفي السياق ذاته شركة أسونات تقر وفق تقرير إداري صادر عنها برنامجا لحماية المنشآت المائية التابعة لشبكة المحور الفرعي في رانا سوق الجمعة الحجاج من الاعتداءات والربط العشوائي باعتبارها أحدى القنوات المزودة جزئيا لمعتمدية جندوبة الشمالية. في أخبار العالم وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يستقيل من منصبه وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية التي أفادت بأن حامد بوفارد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة سيتولى منصب القائم بأعمال الوزير. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشرف برفقة ابنته على إطلاق صاروخ باليستي. قالت بيونغ يانغ إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي فيما قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أن الصاروخ قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض مشيرة إلى أن لا مجال لتفاديها. أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ينظمون مسيرة في شمال غرب باكستان للضغط من أجل الإفراج عنه بعد قضائه أكثر من 3 سنوات في السجن بتهم تتعلق بالفساد والتحريض ضد الحكومة. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ركاب سبور. إلى اللقاء.
2: في تونس.

0: Récap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مواصلين معكم في ريكاب سبور حتى للثمانية متاع الليل. وضيفتنا اليوم بطلة تونسية, بطلة عالمية, عاشت ثلاثة ألعاب أولمبية, ثلاثة أولمبيادات من ريو 2016, طوكيو 2020 بلس 1, ثم باريس 2024. صاحبتها الميدالية التونسية في تاريخ بطولة العالم للتجديف رفقة سلمى الذوادي, يعني هذا بخلاف الميدالية الثانية اللي تم إضافتها كل صيف, تبارك الله, ميدالية عالمية, وواصلت الحصد الألقاب والتتويجات حتى للأسبوع هذايا, البطولة الإفريقية ودورة تونس الدولية. كيف كيف اختيار مهم جدا, اختيار عالمي كأتليت رول موديل من قبل الاتحاد, من قبل اللجنة الأولمبية العالمية, يعني سيو اختارت ضيفتنا اليوم انه تكون موديل للأتليت الصغار في الألعاب الأولمبية للشباب اللي بيشكون في الدكار في الأشهر الجاية. ضيفتنا اليوم بطلة التجديف خديجة الكريمي, سعادة جدا انه تكون بحذنا لهنا في البلاتو. مرحبا خديجة.
2: مرحبا, يعيشك على الانترو هذي, سافي معنا بليزير, ولا عندي شغل دو بول, مرسي. يعيش
1: جزء صغير هذا من الحاجات اللي عملتهم, هذاك علاش انت موجودة بحذنا اليوم.
2: مرسي, يعيشك.
1: خديجة, ميسلش باش نبدأو بشوية بشوية ساعة, نبدأو كخديجة الطفلة الصغيرة اللي بدأت الرحلة مع لافيرون. هي ريال مو ما بدأتهاش مع لافيرون, بديتها مع ناتاسيون.
2: مع ناتاسيون.
1: وكيفاش كان القلبة وفيها مع مرو؟
2: بديتها مع ناتاسيون وكيخلط الكادي وقتها, كديت أنا سي عصام الغربي توا يعيش في أمريكا, نوجه له تحية, كان يراني فيا. اقترح على بابا, قالوا علاش ما تجربش تجديف. جربت تجديف منهارتها, من أول سيونس أفيرون بدأت الرحلة.
1: كيفاش تتذكر المومو هذاك نتاع اول نهار ركبت في يعني في القارب؟
2: اول نهار ما كانش في القارب خاطر عنا تجديف القاعات, داخل القاعات, دونك نبداو به هذاك, يعني يعلموا به الصغيرات الجيست نتاع لافيرون, من بعد نمشيو للتجديف في القوارب. دونك انا بديت على الماشين نشوف قدامي في نوامر مانيش فاهمتها, ميم با من بعد كلكو سيونس جات بطولة تونس, لعبت جيت الاولى, يا اخي قلت لهم هاو هذه هي الحاجه اللي نحب نعملها. وبابا الحق والعائله كانوا عندهم اثر كبيره, خاطر نهار اللي انا جيت من ناتاسيون لافيرون سالوه قالوا له علاش تجيب فيها, شنو الاوبجيكتيف, قال لهم نبداو توا ان شاء الله ايشيل ناسيونال افريك, ومن بعد علاش لي مش انترناسيونال. وبتاتر فهم شكون كان يضحك عليه وقتها, ما هو شاف معناها زرع قاعد يزرع فيها ويسقي فيها, والحمد لله يا رب ان شاء الله نكون معناها حققت له شويه من الامل اللي كان معلق عليه.
1: كنت في المومو هذاك كالطفله الصغيره اللي بدات في الماكينه وتشوف في شيفروات ماهيش فهمتهم, بعد عدت للمشاركه في بطوله تونس وتعدت للمرتبه الاولى, كنت تشوف في العاب اولمبيه في ثلاثه مرات العاب اولمبيه من بعد تلعب.
2: الحق ما كنتش شوف في ثلاثة مرات ألعاب أولمبية, جوست وأنا كنت صغيرة ما كنتش مفلت حتى افتتاح متاع ألعاب أولمبية مع بابا وأمي, ما كنت مفلت حتى سبور, ديما نتفرجوا في السبور كل, كنت نستنى في الأوفرتور اللي نخلط حرفتي باش نشوف تونس ومبايبي اللي زي تلات أنا ما نعرفهمش معناها, وما كانش عندي الحق ما كانش عندي كوم أوبجيكتيف أني أنا نهار نكون غاديكا. ما انا تربيت نخدم خدمه خطوه بخطوه ونحط لي زوبجيكتيف نتاعي, دي بتي زوبجيكتيف دو تيل مانيير ما نفيقش بروحي كي نخلط لوبجيكتيف الكبير. كان لوبجيكتيف الاولاني انه بابا يقول لي خديجه الشهر هذه لازم تكون خير من خديجه الشهر اللي فات, وما نقارنش روحي بغيري خاطر غيري اليوم موجود غدوه نجم يكون مش موجود, قارن روحك بروحك, ما تنساش فما عباد قاعده ترين البر بتتخذي, اللي خلاني نخلط ابعد من اللي انا كنت نتصوره. وإن فاجت أول جوز أولمبيك ولا الإنسان عطشان يحب اللي مبعد واللي مبعد واللي مبعد, ما هو سهل اليوم باش توقف الفامين هذا والعطش للكمبيتيسيون على خاطر ولا سافي بارتي من الكوتيديان متاعي.
1: حكيت على كيفاش كبرت وكيفاش كنت تشوف. خلي يعني نمشيو بالمرحلة بالمرحلة. المرحلة متاع البدايات والقصدك مع لافيرون كي نحكيو في ديزون في السينيور, بديت مع نور النور الهدى. طيب بديتوا مع بعضكم, حققتوا عديد الألقاب. نور الهدى كانت أول ناس اللي شاركتك الرحلة, يعني نحكي في فرد قارة في التجديد بخلاف المدربين. كيفاش بدأت الرحلة مع نور الهدى؟
2: أنا ونور بدينا دخلنا التجديد فرد نهار, ملغي كنور عندها أخواتها يترينيو عندهم برشا, عندها أخوها توأم محمد طيب زاد كيف كيف كان يترين عنده مدة, وهي الوحيدة اللي كانت منحبش تمشي تعمل تجرب تجديف. نهارة اللي هي جات باش تجرب, وهذاك حتينا كان أول نهار لي. دونك اللي لفات اللي زوج جينا جدد, دونك تخلقت تكي أميتي بيناتنا, ما نعرفوش باقي الجروب, نحن جدد نعملوا جروب وحدنا. بدأت بسياسة بسياسة, معناها منافسة طيبة, عرفتك اللي بأميتي شكون نتعاند وشكون يعمل خير, وبشكون يعمل خير مشينا جوز أولمبيك مرتين.
1: هذه قصتك اللي بديت مع نور الهدى. طيب يعني بديتوا مع بعضكم التجديف فرد نهار بزهر, جربتوا في أول نهار في التجرب. في أول نهار كنت تران وتنجموا مع بعضكم أنتم كزوز بنيات صغار اللي مازالوا يتستيوا في حاجة ما همش فاهمين أنه يبقى رويحهم في مرتين في الجوز أولمبيك؟
2: لا الحق متاع ربي, لا أنا دجا نذكر دوب ما بديت معناها نفهم شوية في الأفيرون. فما شكون جاتني قالت لي شنو الأوبجيكتيف نتاعك السنة, قلت أنا نتحسن نعمل كرونو خير, قالت لي أنا نشارك في تال اي تال اي تال إيفينمون يا أخي, وأنا ما نعرفهمش, وفي آخر العام أنا اللي شاركت فيهم الإيفينمون هذوك يا أخي. قلت مالغري اللي أنا ما نعرفهمش أنا شاركت فيهم, ما نتصور كان أنا نولي فوكوس أكثر على شنو عندي باش نعرف كيفاش نمشيلها لشيونس هذيك. دونك حق متاع ربي من الأول جست عناد صغر, لازم نعمل خير, نخرج ونجريو, البنات يجريو بالسياسة, ما نحبش نجري بالسياسة, الولاد يجريو بالقوي برشا, دونك نمشي نتعب وأنا نجري وراء الولاد خاطر نحب نحسن من روحي. كملوا تريني ونزيد أنا قناج, عملوا كان 16 نعمل أنا 18 زاد كيف كيف. فما كان معايا وليد أصغر مني بعامين دوتيل مانيير في النيفو النجم ونتنافس, وخاطر أنا طفلة هو وليد خليل منصور نوجه له تحية ونعزيه اليوم معناها جد وتوفى. أنا وخليل كنا كل مرة واحد يرفع البار على الآخر, أنا نقول له عملت خير منك, عملت 8 دقائق, هو يجي من بعد يحاول يعمل خير, يعمل 7.55 وهكيك.
1: أول تتويج مع نور الهدى ما زلت تذكره؟
2: نتصور بطولة إفريقية 2013 لعبت رشحت أنا قارب للألعاب الأولمبية لشباب, مع العلم أني أنا نعرف اللي أنا 2014 مانيش باش نلعب فيه القارب خاطرني أنا نولي سنيور, وكنت نعرف اللي أنا كيش باش رشح القارب باش تلعب فيه نور. دونك قلت أنا جفي معناها فيغ باغ من أنه عبد يشارك في الألعاب الأولمبية, ممسي أنا مانيش باش نلعب, أنا حبيت نشارك بحاجة. دونك أنا شاركت بالترشح وهزيت ميدالية ذهبية في سكيف في 2013, وهي شاركت في القارب. ما بتتر العام ناوي دوبل جونيور ما نذكرش. انت قبيلك قلت لك شكرا على التقديم هذا. ساعات كي نبدأ وش نكتبوا سي في ولا يحكيوا معايا ننسى برشا ميداليات ربحتهم وننسى دي زيشيونس شاركت فيهم ويذكروني صحابي. بتتر خاطر أول ميداي ليا نذكرها في الناتاسيون, ونذكرك في متى وأنا وبابا قعدنا في الكهرباء خرجت من بيسين باردو, قال لي ريت هالميداي هذه, كانت تحب تقعد تتفرج فيها راه مش بتجيب أخواتها, كانت تحب تجيب أخواتها ما كريتها طيشها وراك نساها اخدم على روحك.
1: دونك السر متاع لونجيفيتي والسر متاع التتويجات اللي جات من بعد أنه سي بون أكي تك على جنب.
2: فوالا نقول لهم أنا نترين كوم سي أنا أخي بوحدة, ونترينا وميم طون كوم سي انا احسن واحد. قولهم نترينا ومانيش ضامن الميداي, ونزيد نترينا قوش عليا متاعي سي بارادوكسال, مي نقولهم راو كان ترينيت وانت نقول انا احسن واحد وقاعد نترينا, دونك نهارت اللي نتعب مانيش باش نمشي خاطر انا احسن واحد مش باش يخلطوا علي, نهارت اللي ما نحبش نعمل البلوس انا احسن واحد, دونك بالساسه بالساسه يخلطوا ما تفيقش بهم. وميم طون كي تحقر روحك وتقول لي انا ديما خايب عمرك ما تنجمش تربح.
1: خديجة بعد زوز تتويجات عالمية فضية وبرونزية في بطولة العالم تتويجات إفريقية بركالة ما تتحسبش ومشاركة في ثلاثة ألعاب أولمبية لتادي سبري هذه اللي كنت ما زلت كنت أحكي عليها متاع الطفلة الصغيرة اللي بديت ما زلت نفس لتادي سبري حتى بعد الإنجازات هذية
2: وي قلنا مرة الديتينس إن قلنا ترى روحك تبطل التجديف قلت له ما هوش في البلان تاعي ما هيش في الفيزيون تاعي انا مانيش كونسيونت بتتر بعمري معناها البيولوجي خاطر انا في مخي هاو يعرفوني الصغار اللي كادي يقعدوا معايا نضحكوا ونفادلكوا بالنسبه لي انا مازلت عندي الطفله الصغيره هذيك ويقولوا لي ساعات كيفاش تمشي كل يوم ترينا وموتيفي خاطر لافيرون سبور يتعب مونتالمون تدخل تعمل ساعتين وحدك ما فما حد معاك وانت تمشي وتجي في نفس البلاصه في الماء ما فما حتى حد معاك معناها لونترينور بيان سور يتبعك عم نحكي فماش كونتاكت مع ناس اخرين ما فماش تتحرك بساقيك محصور في جيست تعاوته هو بيدو الاف المرات وبلس نمشيو بالتوالي دونك ماكش ترى في روحك فين قاعد تمشي دونك انا نفهم برشا عبيد كيفاش يقلقوا من انه هو كل يوم باش يقوم بكري الصباح ويريجم باش يعمل حاجه مونوتون وما يعرفش اسكو فين باش توصلوا خاطر مش ديما نلعبوا لي كومبيتيسيون دونك باش يجيو في اخر السيزون انا ما نستحقش لا موتيفاسيون باش نقوم نمشي نترن انا نحس اللي هذاك هو العادي اني انا نقوم نمشي نترن انه هذيك هي خديجه صافي بارتي دو موا ما نجمش نهاري ما نجمش يكون كامل كان انا ما نعملش لافيرون انا اليوم نتقلق كي نتعدى بحذا لاك ونشوف الماء رايض وانا ما عنديش نظام خدمه نعمل في حاجه نحبها وقت اللي نقول لهم سيتي الكود فودغ ما بيناتي انا واللافيرون سيتي الكود فودغ انا الناتاسيون معناها اختارت لي ما كنتش نحبها مي لافيرون حاجه نحبها نحب نعملها ومراش روحي مانيش نعمل فيها
1: لتادي سبري هذه اللي تحكي عليها خديجة الكريمي بوك هو اللي يزرع فيك لتادي سبري هذه بكلها ولا انت زد ديفلوبي دي زونترينور رانيوك عبيد اشرفت عليك
2: بيان سور هي النواة الاولى هي العائلة مش كان بابا وامي معناها بابا يقولنا اللي قدي قدي بالباهي ولا ما يقديش اللي قدي قدي بالباهي قد بالباهي دونك ما مش نقدها نص ونص بالقدي قدها بالقدي الناس كل دوي شاكان دوي في الدومين تاعو ما فماش عبد ما هوش دوي في حاجه بتاتخ ساعات نختاروا الحاجه الغالطه ومن بعد نحكموا على روحنا نقولش بني ما نجحتش فيها بتاتخ ماهيش هذيك حاجتي معناها دونك الحاجه كي نشد حاجه ونحسها حاجتي نقدها كوم يلفو وجيساي باش نكون فيها بيرفكسيونيست خاطر اللي قدها قبلي ما هوش خير مني واللي باش يقدها من بعدي مانيش خير منه زاد وما هوش خير مني دونك علاش ما نقدهاش انا بالبيه ومن بعد بيان سور لي زونترينور معناها من الناتاسيون للافيرون باللي توفي والله يرحمهم كلهم معناها كانوا كي لونترينور يقول لك انا ما نجمش موتيفيك كان انت ما تموتيفينيش معناها العلاقه دونو كي يشوف هو في الاتليت في عينيه انه الاتليت يحب يعطي ويزيد وكل بيان سور هو باش يزيد يستثمر فيه والكونتينيتي زاد عندها دور كبير انا توا بول مومون مع كوتش صاحبي من 2013 لونترينور نتاعي معناها فنحن اليوم 2026 13 سنه قبله كان كوت صادق العبيديدي معناها الله يرحمه دونك عندنا كونتينيتي والجروب كل يعرف بعضه دونك حتى كي باش يخدم على الكوتي بسيكولوجيك اي مونتال واللي هو معناها فولي كبير برشا وتنجم تريني اتليت بالكدا ويكون بيرفورمون على الاخر مي لو جور جي ما يكونش حاضر مونتالمون ما نجمش يعمل حاجه دونك عنده دور كبير بيان سور باش انه هو يخلي هكا ليتا ديسبري هذا
1: قبيل حكينا على نور الهدى بالطيب اللي كانت رفيقتك اللي بديت معها الرحله من اول نهار في الافيرون علاش ما كملتوش من بعد انت ونور الهدى
2: نور مشيت من الاول لالمانيا ومن بعد قعدت تجي وتمشي وكل شيء من بعد مشيت لامريكا دونك فزت بعد اكثر من بعد جوز اولمبيك نتاع طوكيو قررت هكاو معناها انها تبطل نحترم قرارها بيان سور
1: عملتوا مع بعضكم دو جو
2: ديجا معناها باش اتليت يخلط يعمل دو جوز اولمبيك ماهيش حاجه سي با دوني دونك انا نحييها معناها على الباركور اللي عملناه مع بعضنا ما هي اختارت انها تبطل وانا نحترم قرارها كيف ما اليوم سالم على السيد الدويد معناها اختارت انها تبطل ونحترم قرارها
1: سلمى اختارت انه سي بون صدمتني بالخبر هذا لانه ما عندكش برشا مع
2: اخر سيدنا. كورسه كانت مع بعضنا هي نهار 30 اكتوبر في الزوجي في بطولة افريقيا
1: 30 سبتمبر.
2: اي 30 سبتمبر. اي
1: دونك من بعد زوز ميداليات عالميه انت وسالمة الذوادي. سالمة الذوادي اختارت انه تضع حد
2: ان شاء الله بكشي بانه من هنا من المنبر هذا سالمة تبدل رايها
1: بالحق معناها لانه ما سمعتنا من عندك الاخبار بخصوص بديت كما قلنا مع نور الهدى ومن بعد الرحله مع سالمة. كيفاش الرحله كيفاش كانت مع سالمة الذوادي؟ هل كانت صدفه؟ هل كانت اعتراف؟ كيفاش كانت
2: هي نوعا ما صدفه خاطر اول مره تقابلنا كانت في لوسير انه ما حكيناش انا شفنا بعضنا كاو الكوتش متاعي قاعد يحكي مع الكوتش متاعها ونحن زوز واقفين وما كانش في بالي اللي هي باش تجي ولا اي حاجه
1: مع العلم انه هي فرانكو تونيزيان.
2: فرانكو تونيزيان جات تتفرج في كاس العالم وانا كنت شارك فيه عملت توقيت باهي وكل يا اخي بعد الانترينر متاعها ماتيو شابخان وشويه من صحابها قالوا لها علاش ما تمشيش وتشوف مع تونس خاطرها كانت مع ليكيب فرونسيس جيت على حسابها عملت لي تيست في تونس جربنا الدوبل وبدينا البروجي الا بروبوزي اني نمشي نعمل ستاج بحذاها في فرنسا شاك فوا معنا كيبدا عنا لي مويان باش نمشيو نعملو ستاج هي ال اوفر لو لوجمون وبدات من غاديك الرحله سيتي تري فاسيل معناها الانتغراسيون تاع سالمة في ليكيب وهي كيفاش خليت الامور فلويد باش نحاولوا نخلطوا دي ريزولتا لو بلو رابيد بوسيبل على خاطر الدوبل فلوكه صعيبه ونحنا جايين من دو كولتور ديفيرونت.
1: في ثلاثة تجارب أولمبية كسوا مع نور الهدى وإلا مع سالمة وانت وحدك كي برشا الناس كي تشوف السبور من بعيد من بعيد تشوف كان تتويج قولك بالنسبة لي بوديوم واحدة من لي ميداي سينو لي مالوركو لا كونكورونس مالوركو العالم راه كبير برشا في دي زاتليت وفي دي مويا وفي برشا حاجات مشاركتك في لي تروا جو كيفاش تقيمها خديجة؟
2: انا نقول المشاركة الاولى كان عمري 19-20 كنت ابلوي مبهوره معناها بالغراندور نتاع لي جوز اولمبيك خاطر ماهيش حاجه الانسان الرياضي العادي ما نجمش يتخيل وقت اللي تبدا في فيلاج ولا تبدا في لي جو قداش السبور كبير برشا وقداش النيفو عالي ياسر خاطر ديجا اليوم شعب يخلط لي جوز اولمبيك لازم يعمل تيست في الناسيونال ويربح يعمل تيست في الكونتيننتال ويربح ومن بعد قارنوا هيسكو الكوتا تسمح له ولا باش يمشي يلعب في لي جو ساعات انا يجي الاخراني بون هو جي الاخراني في لي جو ما جاش الاخراني في العالم هذا الحاجه اللي نحن ماناش كونسيون بها خاطر هو باش خلط غادي كسي لا كريم دو لا كريم معناها نحن فرزنا فرزنا فرزنا فرزنا في الاخر جبنا 20 واحد فمش كان 20 واحد يعملوا لافيرون في العالم الكل ميم سي جي الاخراني ماهوش الاخراني غيرمو مي بون هي كنا صغار ومعناها جيتي بلوي ثاني مره
1: بلي خديجه قبل ما تكمل ما عجبتني المفارقه اللي حكيت عليها معناها لانه ساعات برشا ناس ونشوفوها للاسف انه التعليق السلبيه وموجه التعليق السلبيه اللي قاعده تصير في السنوات الاخيره في تونس كل عام من عام لعام تكبر راي كبيره برشا لدرجه انه بالحق فما عباد تتاثر روزمون كو مش الناس كل تتاثر معناها المفارقه اللي حكيت فيها انت انه راه واحد كي يمشي للجوز اولمبيك ويجي الاخر في الكورسه في الجوز اولمبيك راه ماهوش الاخر في العالم راهو ديجا على الكونتينون نتاعو على الاقل بارمي لي تروا برومي او مو
2: نحن في لافيرون الاول اكاهو
1: في لافيرون راهو ديجا هو الاول في
2: الافريقيين الكل ماهوش يمشيو معانا باش نربحوهم غاديك خاطر سي بون ايكارتي الاسيويين الكل ماهمش يمشيو معانا باش يمشي واحد من اس دونك من كل كونتينون واحد ومن بعد شي زيدو جماعه من الشامبيون دو موند
1: باه الجوز اولمبيك الاولى كنت مبهوره بالشيء اللي تشوف فيه والاكسبيريونس اللي عشتها في ريو الجو الثانيه في دي كونديسيون
2: الجو الثانيه
1: كوفيد وبرشا حاجات
2: الجو الثانيه انا مرضت بالكوفيد في ايطاليا قعدت اوسبيتاليزي هزتني لومبيلونس معناها والحمد لله يا ربي تكتب لي عمر اخر معناها صرت ما نتنفسش
1: أبو؟
2: لا
1: الحمد لله
2: هذا في أفريل ونحن نلعبوا لي جو وقتها في جويلي فوالا ما افريل ماي قعدت كونفيني في ايطاليا 6 جمعات باش خلوني نروح. كي روحت قعدت عملت لي زاناليز شافني كارديولوك عملت بيريكارديت مي اونترتون قعدت نحاول ما نضيعش الفورم نتاعي وقعدت ناخذ في دواي معناها القلبي وكل شيء بورتون وانا صغيره ونترينا من البيريكارديت عملتها من الكوفيد. بعد الحمد لله يا ربي معناها طبيب عطاني لابتيتود باش نمشي شاركت في الالعاب الاولمبيه.
1: بالحق انا قاعد نسمع فيك ومبور كيما نتصور برشا ناس تسمع فينا راو خاصه خاطر الاوبجيكتيف سيسا اليوم انه اتليت يحكي لنا على الكواليس من داخل على حياته بارفوا نشوف كان لي بوديوم ولا نشوفه كريزولتا المكتوبه كهو راو الاتليت برشا حاجات اخرين اللي من بينهم الحاجات هذوما تقول لي انت راني رجعت من الموت كريمو في التجربه نتاع الكوفيد والحمد لله على سلامتك معناها والشيء اللي صار فيك معناها ولعبت بعد تغزر كان الريزولتا دونك صار فيك الحمد لله على سلامتك ومن بعد مشيت لطوكيو
2: مشيت لطوكيو ما كانتش الريزولتا اللي نحبوا عليها
1: ما حسين ورماها هذاك الكل
2: هكا والحمد لله رجعنا الخدمة كالعادة وكل شيء واحد يحط في قلبه ريت انت قبيلة قلت لي ساعات العبيد تسب وكل شيء ما زلت انا جمعة هذية فما طفل من الصومال شارك في بطولة افريقيا اللي هي حاجة جديدة انا هاني في قداش من عام تجديف ما ريت حتى رياضي من الصومال ومالغري اللي هو جاي الاخراني نحكيت معه قلت له انت ما فما حاجات فوق الميداليات فوق البوديوم وفوق برش حاجات فما عبيد عيب ان نسبوهم ولا ننتقدوهم خاطر لفات اللي راه انا شارك وهز رايت بلادو في ايفينمون كيف من هكا ديجا هذا انجاز ليه ويحتسب له سرتو في ظروف تعيشها دولته ودول برشا دول اخرين فساعات كي يسبوك وانت في اللي جو خاطر عملت كونتر بيرفورمانس ينساو اللي اكثر عبد حب باش يربح لا ميداي وباش يربح يعمل يشرف رايت البلاد هو الاتليت في حد نفسه معناها انا ما نتصورش اليوم فما اتليت جاي مشى يسافر وقال نحب نخسر نحب نخسر باش يسبوني العباد دونك ساعات كي يسبوك تحس بينك وبين روحك تقول يظهر لي كان ما ترشحناش كان جينا اضعف من هكا وما ترشحناش يمكن كان خير
1: ولهنا هي القصة معناها انه كنشوفوا زادة حتى القصة متاع النجور اللي كيشارك في الجوز الأولمبيك وقتها راو نحكي وديما على انسان قبل كل شيء هو لفت انه مسو ماله في وسط الظروف هذيك وجي وشارك وعمل فسك حاجة كبيرة ولهنا من الحاجات اللي تحسب لك انت خديجة كسوا معناها اريشير ناسيونال ونعرف كيفاش تتصرف مع الليزاتليت وفي اللجنة متاع الليزاتليت في اللجنة الوطنية الأولمبية وان شاء الله حتى نشوفك في الـ في الـ في السي يو والدور الكبير هذا في الـ في الـ في الـ في التأطير اللي انا نعرفه في تونس يطلع او اريشير انترناسيونال مش فقط في الناحية هذه حكيت لنا على المشاركة في الثلاثة ألعاب أولمبية وعلى الشراكة مع سلمى وقلت لي أنه سلمى الذوادي قررت أنه آخر كورسة كانت آخر كورسة في لافيرون معاك أنت ولا جوست مش كامل واحد
2: في لافيرون
1: سبا علق سبا منطق الكورة اللي فهموا العباد
2: نحن البيلة
1: تعلق البيلة بمنطق لافيرون فما أمل أنه تقتنع
2: إن شاء الله أنا مازال عندي شوي أمل وإن شاء الله
1: نعرف تعرف بيتشي مليح وتعرف تحكي مليح دونك نتصور كنت تشد سلمى هكا خليت لها شوية وقت باش تستوعب بعض باش تحكي معها
2: ان شاء الله وكل جزيزة بي كل جزيزة يحكي معها
1: ان شاء الله باهي خلينا نرجع مادام حكينا مع سلمى نحكيوا على التتويج العالمي الاولاني الميداليه الفضيه اللي كانت سبتمبر
2: 2025
1: 25 سبتمبر 2025 في الطياره نحن دخلنا معنا فاصل سولا خلينا نبدا نتعداو ال 26 في ال 25 التتويج هذاك سي بون لافريك تعرف مليح خديجه الكريمي خديجه تعرف مليح لافريك الجوز اولمبيك وشاركت كنت عملت جو قاتل الحاجة نش تكون ناقصة بالمارس تاع أي أتليت اللي هي بطولة عالمية فيها تتويج
2: في الصين ديك الجرير ثمانية سوية باش نمشي وقبل يظهر لي 4 أيام 3 أيام من الكومبيتيسيون. ما يكفيش باش انه نحن نعملوا ادابتاسيون على الديكالاجوري. دونك نحن عملنا بروتوكول من تونس, قلبنا الوقت في تونس, بدات العباد ضحكت علينا من الاول, ولينا نقوم وماضي ساعة وما ساعتين تعليم بعد نص الليل ونرقدوا ما 3 متاع القايلة جيت باش نعملوا ادابتاسيون. وكخلطنا غادي الحمد لله ما ديريكتومون ما تقلقناش بالجيت لاك. خذينا فلوكة من عند مصنع صيني ما نعرفوهاش, الفلوكة كونغوان أول مرة شوفوها وأول مرة نلعبوا بها, هزوا ميداي نورمالمون يوليو سبونسور متاعنا. الحاجة الباهية مع سلمى أنه أون سادابت. أنا واحدة من الناس كخديجة من أن أي حاجة ما عنديش عليها القدرة ما نخليهاش تقلقني. دونك ما عنديش علي انا قدره باش نغيرها توا, دونك انا جدوى مادابتي وما لازمش نخليها, ما نقعدش نعمل فيكساسيون عليها باش تقلق. دونك اي حاجه نحنا ريناها باش تحاول تقلقنا ولا تخلينا نبعدوا على الميداي اللي نغزروا لها حاولنا نحيوها. كملنا الكورسه الاولى تروازيه, العبيد كل ننتظروا منا نهزوا ميداليه برونزيه, ما نحنا زوز هبطنا نهار الميداي راهو مينيموم ارجو. والاستراتيجية اللي معناها حكينا فيها هذيك هي طبقناها, بخس كورسة كاملة نمشيو تخوازيام وآخر 400 متر غاديكا أونلفاج دايان فلاي وغاديكا فين تلعبت الكورسة وهزينا ميداي.
1: وهزيتوا ميداي ما كانتش وحدة لأنه خلطوا عليها ميداي أخرى بعد هي. بعد بعض
2: وي في أمستردام
1: أوت
2: في أمستردام
1: 2026
2: مالغري كو سلمى أول عام عملت فراكتور دو فاتيك قعدت فوق شهر واش ما تنجمش تلعب.
1: هذا قبل ما تشاركوا في أمستردام في بطولة العالم.
2: شاركوا في أمستردام في بطولة العالم. حتى كي عملنا معسكر باش تريناه وكل ستاج في إيطاليا صباح نجمو رميو مع بعضنا, العشية ما نجموش تعمل فيلو ولا أي حاجة باش بوغ نو با ستيمولي معناها ما تزيدش توجع الفراكتور دو فاتيك اللي عندها.
1: ورغم الظروف هذه الكل ميداي برونز كانت في أمستردام في
2: 2026
1: 27 أوت 2016. هذه شدة الدات تاعها خاطرها قريبة ولا فيها حاجة سبيسيال؟
2: لا خاطر ملي بديت رامي أنا وسلمى أي حاجة نعملوها مع بعضنا نقيدوا الدات. كي نمشي مثلا مشينا للجمال الكوفر فور اللي في البيت الكود متاعه 27 أوت
1: ومو على الأقل حاجة واحدة.
2: أنا كي تبدأ حاجة فيها كود بيناتنا زوز نعرف راه لازم كود متاع ميداي.
1: كود متاع ميداي تو عطيت الكود قدام العبيد الكل تسمع سيبا ما خطر سير معلقة سبات بوتيتر بيه. من اللي دو ميداي اللي حكينا عليهم ما بين 25-26 وحكينا عزوز شركات ما بين نور الهدى وسلمى, فما شراكة جديدة تخلقت
2: اللي هي
1: سبيسيال على الاخر الشراكة متاع الجوميد الاخرانية. شنو هي السر متاع الشراكة ذي اللي هي مع اخوك محمد الكريم؟
2: محمد الكريم ذي انا نجم نبكي وانا نحكي على محمد الكريم, خطر انا ومحمد بيناتنا 10 سنين من عرش العبيد اللي تعرق بيناتها هي واخواتها برشا عوام. انا محمد بخلاف خويا ولدي وريته معناه هو صغير وريته كيفاش يكبر وريته كيفاش بدأ يربح ونشوف يعني حاجة نقول لهم في أي بلاس وقول لهم ريتوهم الاسم ذاك شدوهم ليح خليوه هنا. أنا نعرف اللي محمد نهار آخر بش يحفر اسمه. محمد يخدم على روحه يخدمه سيلانس, ما هوش من العباد اللي يحكي برشة ولا ديما ساكت, يسمع يبسوربي يطبق يرضى بالموجود ما يطلبش برشا. وفرحت على الاخر وقت اللي قالوا لي فما بوسيبيليتي باش تلعب انت محمد.
1: قبل ما تحكي له على البوسيبيليتي نحكيه على محمد لقى روحه قدامه اخته الكبيره اللي هي بطله عالميه, لقى عاونته لقى العائله لقى الكادر اسهل من من من من خديجه, وما يمتون لقى تاديسبري حاضره خذي نفس تاديسبري محمد ولا زيد عليها شوي.
2: زيد عليها انا ساعات يجوني دي بارون يقولون ان شاء الله بنتي تطلع كيف, قل لهم خير الدنيا تطور, وانا الحاجه اللي انا كنت ترى فيها امبوسيبل ولات بوسيبل انت ترى فيها بوسيبل ترى في حاجه اخرى امبوسيبل. دونك انا نفرح كي توليو خير مني ما توليوش كيفي. ونمن انه ما فما حد يفسخ اسم حد، معناه ما فما حتى رياضي ينسينا في رياضي. الرياضي اللي جاي في وقته هذاك بالمؤهلات اللي عنده هذوكم هو حفر اسمه في الوقت هذاك. جاء عبد اخر عمل خير ما نسيناش في غيره، عمرنا ننسينا نحن القمودي. معناه كل واحد ياخذ وقته، كل واحد معناه بالظروف اللي عنده يعمل انجازاته، وكل ما تحسن الظروف تولي خير. دونك انا اخويا نتصوره اقوى مني مونتالمون.
1: لا وندي تحكي على ليكزومبل هذا، جبت ليكزومبل تاع القمودي، قمودي الميداي الاولى ميم اليوم، حتى مثلا ملولي، ملولي وجاوا من بعده تتويجات اخرين وجاوا قبله تتويجات، ما نجموش نساوي الملولي كيف كيف الجوادي ولا الحفنه واللي صار فيه واللي عامله، يعني كل واحد عنده لومبرانت او كيما ربي خلقنا، كل واحد عنده بصمه، هذيك كل واحد عنده بصمته في السبور. بي الشركه هذه مع محمد خوك كيفاش كانت، كيفاش صارت؟ ما كانتش موجوده يعني انا قبل،
2: هو الدوبل ميكس ما كانش موجود قبل، من عمناه بداو يدخلوا في دوبل ميكس في الكلاسيك، نحكي في الشامبيون دو مون، وفي جوميد هذه اول مره يلعب فيها دوبل ميكس. دونك كوتش قال لي تهبط دوبل ميكس انت وخوك، ولا تهبط كيف؟ قلت له نعم دوبل ميكس انا اخويا
1: من غير تخمام.
2: لا من غير تخمام، دوبل ميكس انا اخويا، انا اخويا باش يخرج من اخويا احسن فيرسيون، هو يخرج في احسن فيرسيون.
1: ترينيتوا مع بعضكم قبل؟ حضرتوا قبل؟
2: مش برش، ما ترينيناش مع بعضنا برشا، ما مي بتر ترينينا مونتالمون مع بعض، تربينا مع بعضنا برشا
1: جوست، معناها عملتوا على الشيمي اللي ما بيناتكم، معناها اكثر من انه
2: فخر فخر فخر 100 متر طلعين طلعوا مصر، طلعت لعبت كل بحذانا في اخر 100 متر، يا تكون على البوديوم يا تكون برا من البوديوم. عيطت عليه قلت له توا تروح للدار الميداي. ابان روحت للدار الميداي
1: و 10 سنين قلت ما بيناتكم، وهو هو اصغر منك دونك كي قتلوا اخته الكبيره لازم الميداي تروح للدار.
2: ما ناقش تروح للدار الميداي كهو هذيك، لازم تروح للدار.
1: ما ناقشكش محمد، ما يعني يسمع منك ويحاول.
2: لا لا هو يناقش، هو يناقش، اما في لونترينمون اي حاجه في مصلحته لا ما ناقش فيها، اي حاجه فيها خدمه ما ناقش فيها. والحاجه السبيسيال انه معنا عندي عنا أصحابنا لعبوا قبلنا وكانوا قراب ياسر من ميداي في جومات نهار الأولاني، خاطر أنا وحمد لعبنا نهار الأولاني وأنا وسلمى لعبنا نهار ثاني، دونك صحاب ونحن أخر كورس، دونك صحابنا كل لعبوا قبلنا نهار الأول وكانوا قراب من ميداي، كانوا نجموا معناها تمنيت أنهم يعملوا ميداي، ما وفقهمش الحظ إن شاء الله المرة الجاية. كنت مكتوب من عند ربي باش تكون أول ميدالية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط للتجديف التونسي بتوقيع الكريمي.
1: بتوقيع الكريمي تحكي وتجديف الدار ولا تجديف يوفل برا من
2: أختي الدار؟ أختي أربيتر، عندي أختي أصغر مني أربيتر.
1: أربيتر في الدار ولا أربيتر في
2: لا أربيتر في التجديف،
1: أربيتر في التجديف،
2: في التجديف أربيتر زاد، وأنا ومحمد دار أربيتر. ما هي كانت حاضرة في بطولة أفريقيا وكانت حاضرة اليوم في بطولة تونس زاد حكمة، دونك نحكيو ليه نحكيو سبور في الدار،
1: نحكيو كان تجديف
2: مش كان تجديف فما رياضات الكل. معناها البارح يتفرج في بارتين بتاع اسبانيا. لا ديما في الدار
1: عائلة رياضية بامتياز،
2: ديما في الدار سبور.
1: وفما منافسة ما بينك انت ومحمد، نوع من المنافسة؟
2: ليه على خاطر هو طفل وانا طفلة دونك ما نلعبوش.
1: لا معناها انه مثلا هو يظهر لنا انه خديجة عملت ميداي ميداي دارجون في الشامبيونات دو موند، انا لازم نعمل في ميداي في الجوز اولمبيك، ولا ما عندها حتى علاقة بالمنافسة جوز فقط. لا لا.
2: نحن تربينا نحبوا بعضنا على الاخر، دونك اي حاجة عملها واحد لينا نحن الكل
1: بشترح العائلة الكل،
2: وهو يعرف اللي انا اوبجكتيفي انه هو يعمل ميداي مونديال، انا متاكد اللي هو منهار مش يعمل ميداي مونديال، وان شاء الله تكون ذهب.
1: ان شاء الله هذا اللي نتمناه. دونك كيما قلت لي العائله كامله في الـ في الـ في التجديف وفي الـ في السبور اون جينيرال، وتشجعوا بعضكم وتعاونوا بعضكم. برجع ناس تسمع فينا ويسمعوا في خديجه من قبيله لثلاث، يكتشفوا في خديجه زاد الانسان والتجارب اللي تعديت بها. خديجة مش بالسهل انه اللجنة الأولمبية الدولية تختار بريسك من كل سبور انا ثلاث في العالم باش الثلاثة هذيك يمشي للجو للألعاب الأولمبية للشباب اللي بيشكون في دكار، ويحكي على تجربته ويكون حاضر مع الزتلات الصغار مش يحكي لهم على تجربته. وفي لافيرون تم اختيارك انت كأتليت رول موديل في باش تكون حاجه ريسبونسابيليتي ويعني مسؤوليه وتشريف كبير يظهر لي خديجه.
2: بيان سور مسؤوليه كبيره. انا فرحت على الاخر وقت اللي قالوا لي معناها انهم هم اختاروني. بالنسبه لي انا معناها نشكر اي واحد اقترح اسمي اصلا ولا خمم فيا في في في بوست كيف من هكا، على خاطر انا واحده من الناس نمن اليوم الرياضيين الكل هما لوكوموتيف لي زاتليت دو او نيفو لوكوموتيف. واليوم عندنا منصات التواصل الاجتماعي دونك الراس سي تان دوفوار علينا انه اون باس لو بون ميساج، نحاولوا ما نخليوش الصغيرات يطيحوا في لي بياج نتاع الدوباج ولا نتاع سبور نون بروبر كوا كو سوا. دونك مالوغوزمون انا اول ما بديت نترين ما كانش الميليو، ما كانوش الرياضيين الموجودين معناها موفرين ميليو وانفيرونمون باهي للصغيرات. دونك قلت انا كي باش نكبر لازمني لازم الفيسير تقعد نظيفه معناها اخلاقيا نحكي، ولازم المنافسه ديما تكون نظيفه اخلاقيا. خذيتها على عاتقي بالقدا الميسيون هذه. وبعد بسياسه بسياسه نلقى روحي ننصح مثلا نلقى روحي على دوباج ولا حاجه نقول كان انا ما نقولوش بتتري استغل الفرصه عبد اخر باش يقول له ويهزوا لطريق اخر، خاطر ديما الغلط ساهل الطريق الخايب ديما ساهل والصعيب هو معناها الباهي هو الصعيب. ساعات نقول لهم انت تعرف ايش لازمك تعمل باش تنجح، من المشكله انه صعيب انك تعمله هذاك علاش تمشي تختار السهل. دونك اليوم هذه مسؤوليه كبيره ياسر ان شاء الله نكون قدها. نحاول ديما ميمسي انا معناها مانيش انفلونسر ولا حاجه، ما نحاول ديما جو باس هكا دي ميساج على منصات التواصل الاجتماعي، فماش ما بالنسبه لي انا حتى تاثر في عبد واحد ديما نقعد نحكي معاهم الصغار وحتى الكبار زاد لخاطر اون فان كونت الرياضه ماهيش جوست ارقام وميداليات وكل، معناها اخلاق واسبري وان شاء الله ديما نخليوها حاجه نظيفه.
1: شنو الاحساس اللي حسيته وقت جيك تليفون ولا جيك الميل اللي يعلموك فيه انك يعني باش تكون رول موديل في جي او جي؟
2: انا ديما نبكي وليت نبكي على خاطر حسيت معناها العبيد اللي استثمرت فيا كل تعبها ما مشاش هكاك، خاطر انا اليوم خديجه سي تان برودوي، سي تان برودوي دو لا فيدراسيون تونيزيان دافيرون، سي تان برودوي دو لا فامي كريمي، مش كان بابا وامي عمامي وكل شيء. دونك العبيد اللي استثمرت
1: فيا برودوي تونسي 100%
2: وي تونسي ومن حومه شعبيه زاد، خاطر ساعات العبيد يسمعوني نحكي بالفرنسي ولا بحاجه. فما مره قالوا لي ليه هذه مشاكل احياء شعبيه، قلت لهم راني انا مولوده في النجاح ونسكن في بيرين دونك انا من حومه شعبيه، ومن حومه شعبيه مش بشرطي هي ما نجمش نحكي لغات والا ما نجمش معناها
1: كصوره نمطيه،
2: صوره نمطيه مش بشرطي، ونعتز من اني انا نكون من حومه شعبيه. دونك بالنسبة لي أنا وقتها حسيت أنه المسؤولية مش كان من مسيو، المسؤولية زادة من عائلتي من لافيرون. لافيرون كي نحكي لافيرون مش كان فيدراسيون تونيزيان،
1: خاطر اليوم كل عامنا تمثل لافيرون الكل.
2: اليوم كل عامنا بطولة إفريقية كي يجيوني بلدان أخرين ويقولوا لي خديجة اسكو تنجم تجيب لنا الميداي مونديال تصور معاك، انا نقف انا نسخن ويجيوني يقولوا لي خديجه النجم ونتصوروا معاك، انا نحشم على خاطر معناها قول باش تصوروا معايا انا وممتون نقول تعبت صحيح ماهوش غرور انهم معناها يتصوروا معاك ولا ماكش خير منهم ولا بتاتر انا ننسبيري فيهم، دونك لازمني نشوفها جيبون من الكوتي الباهي، فهمت؟ دونك نقول كان انا ننسبيري فيهم لازمني نكون قد المستوى. مثلا منقول لهم ساعات اللي زاتليت ما تقصوش ما تكركروش، قمت ايجا حاول عمل السيناس كومي الفوق، ونعرف يجي الشيطان لأي واحد في نهار بش يقول له متع مش لازم نكملها السيناس اليوم. وبعد بيني وبيروح نقول خديجة انت تقول لهم ما تعملوش وانت ماكش بتكملها السيناس اليوم، كيفاش بعد تغزروا له في عينيه الصغير وتقول له ما تقصش، كان انت بينك وبيروحك تعرف اللي انت تكذب عليه ماكش بتكون صادقة معه. دونك نحاول في كل حاجه نكون افون، نحاول نعطي الاكزامبل باهي وان شاء الله نكون ما اثرت على حتى حد سلبيا ولا بالخايب.
1: ما نتصورش ان شاء الله على الاقل بلي
2: فماش انسان معناه ما يغلطش. دونك ان شاء الله
1: ليه الموضوع مش متعلق بهذاك، كل واحد وشنية المساعي متاعه وشنو حاول يعمل على الأقل بشي خلي في ثنيته برشا به اوتوماتيك موفا مع بيتنا شكون تكرهك لوجه الله هكيك معناها من غير حتى سبب ما أبريتو هو وحده معناها من الناحية ذي. اليوم دونك مسؤولية كبيرة باش تكون عندك في الجي و جي باش تفسر لنا شنو بالضبط ساعة الأتليت رول موديل هذايا.
2: هو أنا حسب علمي ما أنا منحبش نحكي في حاجة ما نعرفهاش حسب علمي ما كانش موجود قبل دونك هذي أول مرة باش يمشيوا لليوث أولمبيك جيمز دونك باش نحاولوا نكونوا مع الأتليت الصغار نحكيوا معاهم كان عندهم أسئلة استفسار سورتو في على الهراسمنت أند أبيوز لخسلمان بنوعه كل في الرياضة السنتي مونتال متاع الرياضيين المنشطات وغيرها دونك اليوم حتى مثلا اللانات

0: مال يعني هو قريب له في العمر
1: ونجم يكون اللي دول متاعه زادة
0: دونك هذا الدورة نتاعك باش يكون في الألعاب الأولمبية للشباب إن شاء الله في داكار. اليوم خديجة نحكي حكينا برشا من قبيلة على خديجة الرياضية وزادة كيف كيف خديجة الإنسان فما خديجة في الميليو بروفيسيونيل زادة خديجة اللي قرأت على روحها بخلاف لافيرون خديجة اللي قاعدة ترسم في حياتها بخلاف لافيرون شون نجم نحكي على خديجة الإنسان
1: تعطلت شوية المسيرة الدراسية خاطر
0: لا بس نورمال بالاستاج وبالرياضة
1: الرياضة أما الحق معنا الجامعة كنقول الجامعة راهو الفيدراسيون الفيدراسيون تونيزيان دافيرون وقفوا معايا باش أنا نكمل الباركور يونيفرسيتير متاعي والجامعة اللي هي الفاك اللي أنا نقرأ فيها زادة عملوا لي برشا تسهيلات من أساتذة من إدارة باش أنهم هما ما خاطر نعرفوا اليوم سي با فاسيل باش أنه
0: رياضي النخبة
1: يغيب على إكزاما ولا دوفوار وإلا بروجي والبروف يعاود له ماهيش سهلة العملية جملة دونك أنهم هما يتفهموا بالنسبة لي أنا هذا نوع من المشاركة في الميداي في حد ذاتها خاطر اليوم كان واحد يقعد ستريسي ويعرف روحه اللي بتاتر ما هوش بش الغياب متاعه ما هوش بش يتقبل malgré que هو كان في كومبيتيسيون مع ليكيب ناسيونال ماهوش يكون اليز مونتالمون بيتيتر ما يهزهاش ميدا مي لو فيت اللي هما يحاولوا يبسطوا الامور باش نجم نكمل انا نقرا ونكمل الكورسوس نتاعي دونك اذا نشكرهم عليه
0: هذا بالنسبه لخديجه الانسان فما زاده خديجه المراه اللي عندها دور تاع تاثير في في في المجتمع
1: الحق انا بالنسبه لي فمش فرق كبير ما بين الرجل والمراه معناها متكاملين نحن دونك بالنسبه لي اي مداي عملها طفل تنجم تعملها طفله ويمكن نرى بتاتر زاده انه لي ريزولتا اللي معمولين من عند البنات اكثر من الريزولتا اللي يعملوا فيهم الاولاد مي جوست اوني مو ميدياتيزي دونك انا ديما نحاول نقول لهم البنات ما ترينا خذ بلاستيك فك بلاستيك انا ساعات نقارن روحي بالولاد مش نجم نفك بلاستيك نقارن روحي بالولاد كيف ما قلت لك عندي اصحابي نبداو نشوفوا انا وشكون عمل وقت خير دونك نحن في تونس نسميهم متقدمين ياسر على دول اخرى خاطر كي نمشيو نشاركوا في بطولات عربيه وافريقيه نشوف اللي نومبر نتاع البنات ما فماش دونك هذه حاجه تخدمت عليها على طول السنين لازمنا ما ضيعوهاش فما في برشا سبورات تسهيلات للبنات باش انهم هما يقيدوا مثلا في لافيرون للسوم للبنات في ليكول فيدرال اقل من الولاد باش يشجعوهم ان يجيو يقيدوا انا نحاول نكون نعطي مثال جيد ان شاء الله يكون مثال جيد وكا
0: خديجة كي نحكيه على المستقبل بالنسبة لخديجة لهنا نحكيه خاصة الاتليت شنو مازالك شنو اللي زوبجيكتيف اللي مازالوا لك
1: نعرش
0: كي السبب
1: فليه هو عنا ده الجزء الأولمبيك دو إلي هوني دوك ما هيش في المستقبل
0: تعال الأوبجيكتيف تاعك كانوا كتعم كاتريم جو
1: اي بيان سور ليه إلي هوني ما هيش في المستقبل إلي معناها لعبت تبدأ تخدم السيكل الأولمبيك
0: عندي معناها سي بون إلي هذيك من تحصيل الحاصل الأوبجيكتيف
1: واحد يخدم على روحه ويسعى والباقي كل التوفيق من عند ربي دونك ان شاء الله بقدرة ربي واحد ما يعرفش هاني مرض بالكوفيد والحمد لله خلط نجم يمرض بحاجة أخرى أما إلي هنا هوني موجود قدامنا بعدها فما 2032 علاش لا لافيرون سي ان سبور ا ماتوريتي تارديف عن برشا دي اتليت فوق البوديوم اولمبيك عمرهم 41 42 سنه دونك مازال السبور متواصل وانا واحده من الناس لافيرون سافي بارتي مني انا دونك حتى كان نهار قررت اني انا نعلق البالا دونك شنو قد ديما نحاول كيف ما خذيت منه نرجع له
0: دونك بالنسبه لي كنتي بيان سور لوبجيكتيف تاع الي 2028 فما زاد من بعد خامه حتى في الجو اللي من بعد نتاع 32 به خديجه كي نطلب منك باش تعدي تروا ميساج به ميساج الاولاني للي زاتليت اون جينيرال ما نحكيوش كان على الناس في لافيرون بوكو داتليت يعرفوك ويحترموك خاصه انت زاد في يعني في اللجنه نتاع الرياضيين في اللجنه الوطنيه الاولمبيه ميساج بالنسبه للي زاتليت
1: بالنسبه للي زاتليت نقول لهم حاجه

0: اللي هي كان انت ماكش مشتاق في أول جندي في الجيش متاعك وتحارب على حلمتك ما تنتظرش كومش يحارب عليه. اليوم كان انت ما تمنش بحلمتك بما يكفي باش انك انت تحارب عليها ما تنتظرش من مسؤول أو مدرب أو أي عبد آخر يحارب على خاطرك. على خاطر في آخر النهار ما نعرفه كان اللي طلع فوق البوديو ما نعرفوش المدرب متاعه ما نعرفوش شكون وراه ما نعرفوش شكون عيلته. دونك حلمتك وحدك حلمها جسكبو.
1: مساج لولد صغير ولا بنية صغيرة نشكون مشروع رياضية ديما ما نحصرش في الأفيرو.
0: سبور بديت سبور وحسيت روحك ماكش ناجح فيه راه بتتر ماهو سبور
1: ومن تون المساج هذا سامحني خديجة إناش يكون للأولياء زي نتاع الصغار
0: ما تنزلش على صغيرك في سبور بتتر ماهوش هو متاعه ما فماش عبد ماهوش اكسلون في حاجة دونك خليه يحب هالحاجة باش كل يوم يمشي يعملها وينجم يولي يكون اكسلون فيها. خاطر اليوم نشوفه برشا دي بارون جوست خاطر عنده شكون يقرب له عمل ولا خاطر شاف جوادي ولا حفناوي في الناتاسيون دونك لازم ولدي انا زادة يطلع يعمل ناتاسيون مش بشرطه منش كل نطلعوا طب منش الناس كل يطلعوا مهندسين دونك كل واحد باهي في الفيلد متاعه فركس على الحاجه اللي انت اكسلون فيها و سوني جامي تار. مثلا سمية بوسعيد بدات عمرها 27 سنه جست لقات الحاجه اللي تحبها وهي عمرها 27
1: سنه زاد كيف كيف 18 ولا 19 سنه
0: معناها جست راك اكسلون مهما كنت تكون انت اكسلون من ذوي الهمم من طفله طفل من حي راقي حي ماهوش راقي حي شعبي الناس كل عندها حاجه اللي هي تنجم تكون فيها احسن واحد في العالم دونك فركسها.
1: باه خلينا نكمل معاك بشويه هكا اسئله رابيد فاير كما نقولوا حاجه تحب تجاوب عليها بيان سور ما تجاوبش عليها. باه ما بين ثلاثه ريو طوكيو باري قولي 2032
0: ريو اول واحده جي تي اوبلوي طوكيو اخر واحده مع نور ومعناها وكل وباري ميور بيرفورمانس دونك ما نجمش نختار.
1: باه تدريب ولا سباق؟
0: سباق.
1: بحر ولا بحيرة؟
0: بحيرة.
1: صباح بكري ولا آخر النهار؟
0: صباح بكري.
1: ميدالية عالمية وإلا تزيد تقرب أكثر في الجوز أولمبيك؟
0: نقرب أكثر الجوز أولمبيك.
1: مع محمد خوك منافس ولا شريك؟
0: شريك.
1: مع سالمة؟
0: شريك.
1: سؤال محرج شوية، سالمة ولا نور هدية؟
0: محمد خوي.
1: أكثر حاجة تفرح بها بعد السباق؟
0: أني أنا فرحت بابومي.
1: وأكثر حاجة تخاف منها قبل السباق؟
0: أني أنا ما نكونش قد مستوى.
1: اليوم كنت في المستوى كما كنت في أكثر من المستوى في مسيرتك الكل. تحية ليك كبيرة البطلة العالمية خديجة الكريمي، فرحان برشا أنه كنت بحذانا اليوم. دونك حبيت تكون معانا باش توصل عديد الرسائل لبرشا صغار برشا كبار زاد ينجموا يستفادوا من الخبرة متاعك ومن الشخصية متاعك. انت امرأة مناضلة مثابرة متوجة عالميا وتعبت وما زلت تحب تزيد تتعب من أجل إنجازات كبيرة. يعطيك صحة لخلق كون بحذنا اليوم.
0: يعيشك يعيشك.
1: شكرا لصالح كيم في الإخراج، عبد الناصر في الإخراج الرقمي، وائل وشكر كانوا في التنسيق الهاتفي، كما معنا أيوب خطر الناصر قطع. دونك بعد شوية حسين دبابي يجيكم في الأخبار. أنا وقالي كان نقولكم تسمع على خير الناس الكل. كان فاتتكم أي حاجة كالعادة تلقاوها على السيت متاعنا موزايك اف ام .net ولا على البوست على فيسبوك سبور باي موزايك اف ام.
2: هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي أحلى سباح أمين جارة، سباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك نوفل سلاح ونهب، وجديد كون عرخميس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوا ترجع برشا جديد في فوا. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الكلبان، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند إلياس الغربي، اسمعي بن عيسى في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي في هيت كلاب اند ترند وعبدان حواد في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة. سبور اكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فاغون سبور، كل قسم الرياضة. حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهوم واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيك كفان.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أعوان مركز الأمن الوطني بالشرقية الثنين التابع لمنطقة الأمن الوطني باريانا الشمالية يتمكنون من الإطاحة بعنصر رئيسي ضمن عصابة متخصصة في السرقة من داخل شركات نشطة بعدد من المناطق الصناعية في العاصمة، تبين أنه محل 10 مناشير تفتيش. ووفق مصدر أمني أفضت الأبحاث إلى التعرف على مكان العنصر الرئيسي للعصابة في منطقة العقبة مولاية تونس، أين تم أو أين ذهب العوان مقره بإذن من نيارة العمومية، وتبين وفق الأبحاث أنه محكوم بالسجن لمدة 5 سنوات مع نفاذ العجل. وباستشارة النيابة العمومية في أريانا أذنت الاحتفاظ بالعنصر المذكور إلى حين حالته على أنظار العدالة وفق ما أكده المصدر الأمني ذاته لمزيد. ولاية تطاوين تعزز تدخلاتها لحماية المناطق السكنية والبنية الأساسية من مخاطر الفيضانات من خلال برنامج لصيانة وتدعيم المنشآت المائية الحامية من الفيضانات يمتد على 3 سنوات باعتمادات مالية تصل إلى 1,000,000 دينار. وتشمل التدخلات حملات دورية واستثنائية لجهر مجاري الأودية والمنشآت المائية وتنظيفها، إلى جانب تدعيم منشآت الحماية من الفيضانات فضلا مواصلة الدراسات المتعلقة بحماية المناطق السكنية واقتراح مشاريع وتهيئات جديدة للحد من مخاطر الفيضانات. في أبرز أخبار الشأن العربي والدولي، الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة السعودية والمعترف بها دوليا تعلن لحد شن حملة عسكرية كبيرة لاستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. ويشار إلى أن جماعة الحوثي المعروفة رسميا باسم أنصار الله تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء واسعة من الشمال الغربي للبلاد منذ عام 14 2000، حيث يعيش معظم السكان. وكانت الحركة قد شنت هجوما مفاجئا الشهر الماضي استولت خلاله على مضيق باب المندب الاستراتيجي ونحو 150 كيلومترا من الساحل المطل على البحر الأحمر في غضون أسابيع، مما منحها نفوذا جديدا على مسار الشحن الدولي. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد يتجدد الآن مع سوسن وعدنان في هيت كلوب أند ترانس. ابقوا معنا.

0: ترانز كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل سوسن الغريبي.
1: هاي أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزعي كافين في هيت كلوب أند ترانز من جديد للقديم من السوشيال ساوند لليوتيوب ومن تونس للعالم. ساعتين موزيكا أخبار ذكريات وأغاني ما تتفلتش. أنتم معي أنا سوسن الغريبي وهذا هيت كلوب أند ترانز على موزعي كافين كل ويكاند في الليل. اليوم معنا عدنان في الإخراج التقني, اليوم معنا وائل في ستاندار, وانتم وين ما كنتوا زيدوا في الفوليوم. وسؤال السهرة اليوم, شنو هو الغنية اللي تذكرك بأحلى ويكاند عشتو في حياتك؟ شنو هو الغنية اللي تذكرك بأحلى ويكاند عشتو؟ ابعثونا اختياراتكم على واتساب موزايك 23 500 13.

0: سمعتوا موفي جو بيلي على موزايك اف ام في هيت كلوب انترانس وقايد جديد في الموسيقى في هوت اند فريش
1: هوت اند فريش
0: وبرشة برشة إصدارات بيانسيو خرجوا الجمعة اللي فاتت. نبدأ مع برونو مارس في Dance With Me, الأغنية خرجت نهار 27 فيفري 2026 من ألبومه The Romantic, الأغنية من نوع السلو دانس والرومانسية. قلت البارحة حطت على اليوتيوب وعملت أكثر من 10 ملايين مشاهدة, وبالرغم اللي كما قلنا لكم خرجت عندها نهارين, والمفاجأة أنه كارول جي إيوي الفنانة الكولومبية معاه في الكليب. دونك نسمعوا Dance With Me.

برشا قلوب وبرشا حب مع المورسو هذية. دونك سمعتوا جديد برونو مارس Dance With Me. ومن برونو مارس نمشي والنيكل باك في Make Me Love You, غنية جديدة خرجت نهار 24 سبتمبر وهي من ألبومهم جديد Everything And The Sun واللي باش يخرج رسميا نهار 30 أكتوبر. والفيديو عملت أكثر من 12 مليون فيو على اليوتيوب. دونك هذا إكستري من غنية Make Me Love You.

السلام عليكم شوية رث، السلام عليكم شوية سلو، نظن قايد نسموكم اللاتينو مع ريكي مارتن واللي خرج المورسو جديد واللي اسمه بيكيتو مع بيدرو سامباي. الغنية ظهرت لأول مرة في عرض الانفال في البرازيل، هذاك علاش نلقى فيه مزيج ما بينات الفانك ما بينات السامبا السالسا والريغيتون. الكليب مازال ما خرجش، ما نتندون نسموكم اكستريم الغنية بيكيتو.

دي ماريكي مارتن معودنا هكايا باللاتينو فايبس دونك سمعتوا اكستريم الغنيت بيكيتو بيكيتو عربيا رامي جمال نلقاوه في امانه ما تمشيش اصدار 21 سبتمبر غنيه عاطفيه من البوم دي علامه والليريكس فيديو حقت ملايين المشاهدات في وقت قصير برشا دونك هذا اكستريم الغنيت امانه ما تمشيش

عربية أخرى باش نكتشفوها. الفارس كرم كله خالص خرجت نهار 2 أكتوبر. أغنية لبنانية غزلية وكليبها داخل في أجواء هكا سينما والإي آي وقصة

0: لين حتشيتي عام 2003 بغنية قدام الكل اشتقت لك واللي سمعتوها لموزيك فام في هيت كلوب ان ترانس وقيت اولد بات جولد.
1: اولد بات جولد
0: ونبدأ مع Coldplay Paradise واللي خرجت عام 2011 من ألبوم مايلو زايلوتو أصبحت من أكبر لقيت متاع الفرقة. نرجع لعام 2000 مع أناستازيا Amour of Love أول سينجل من ألبومها Not That Kind واللي خرج عام 2000 والقيت اللي فتح لها أبواب النجومية العالمية. أما بطبيعة نخليكم على زاني 80s ساندرا In The Heat Of The Night واللي خرجت عام 1985 ومن الأغاني اللي رسخت ساندرا كواحدة من ليزيكون متاع اللورو بوب. كما سمعتوا ثلاثة غنيات ثلاثة أجيال في Old But Gold على موزيكا فام. هذه هي هيت كلوب انترانس.

at gold. Heat Club and Trends كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM.

0: فوري اربت الشتوي واللي سمعتوها لموزيك كافين في كلوب اند ترانس وقايد سوشيال ساوند.
1: سوشيال ساوند سوشيال ساوند.
0: كل مرة هذية باش نمشيو البلدان الخليج ونشوفوا الخليجيين شنو قاعدين يسمعوا هالأيامات في البلايليست. دايوغ نلقاو الانديان ميوزيك، نلقاو البوب، نلقاو الافروبيت والارنبي. اما نبداو مع غنية عاملة بوز غريب برشا وكبير برشا هالأيامات في الخليج وفي مصر، غنية محمد منعم مهرجان خلي ولي مدير. المهرجان هذية خرج رسميا نهار 25 سبتمبر، والغنية دخلت في تريندينج متاع السعودية وفي الإمارات. خلي ولي المدير دخلت التوب 5 على الشازام ووصلت حتى للمرتبة الثانية في قطر. دونك هذا إكستري من غنية خلي ولي مدير.

من جو خلقته الغنية هذية تحسوها هكية مزيج ما بينيت اللهجة الخليجية هكية ما بينيت المصري دايغ هو راو فنان مصري ما هكا حب يعمل حكية هكية أوتور دو الغنية هذية. والمرتبة الرابعة نلقاو الفنان الأمريكي مالكوم تود في إيرينكس حوالي 49 ألف ستريم الجمعة هذية في الإمارات ومجموع يتجاوز 1.5 مليون بطبيعة ستريم الغنية من ألبوم Do That Again واللي خرج نهار 5 جوان 2000

الفنان الأسترالي تيم إمبالا في لوزر. نحكيه على أكثر من 42 ألف ستريم الجمعة هذية في الإمارات. لوزر خرجت في سبتمبر 2025 وكانت من السينجل اللي سبقت ألبوم ديد بيت، خامس ألبوم التيم إمبالا. دونك هذا إكستريم لوزر.

تايلور سويفت اللي تدخل مباشرة للتوب 2 بيشن زيرو في الإمارات عملت أكثر من 53 ألف ستريم. الغنية هي جزء من ألبوم The Life of a Showgirl. دونك هذا يا إكستريم الغنية بيشن زيرو.

فرفلا مرسو ضارب على السوشيال ميديا في بلدان الخليج الكل. هي غنية هندوية ايوي فريمون للناس اللي مغرومة بعالم بوليود باش يشيخوا على الغنية هذية من عند شريا غوشال. المرسو اسمه كارياني باش تسموه توتفيت على موزايك فان في كلوب ان ترانس. ونذكركم لي بارتيغ من 9 متاع الليل تلقاو حسين الدبيبي في الاخبار. وبطبيعة نذكركم سؤال السهرة شنية اكثر غنية تشيخوا عليها في الويكاند. ابعثونا الاقتراحات متاعكم.

special sound. Heat Club and Trends. كل سبت وحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزيك FM. عيش أحلى لسونية موسيقى السبنتيز، ايتيز، ناينتيز والألفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من العشرة للنصف الليل. استمتع بالجولد.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أن ناقلة أبلغت عن رصد عدة انفجارات في مكان قريب على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا الساحلية اليمنية في خليج عدن اليوم الأحد، مضيفة أن الطاقم الناقل بخير فيما لم ترد تقارير عن أضرار بيئية. في بريطانيا، حزب الخضر يصوت اليوم الأحد على تصنيف الصهيونية باعتبارها شكل من أشكال العنصرية، مما أثار انتقادات من اليهود البريطانيين ومن الحكومة الإسرائيلية التي قالت إنها أصبحت تنظر إلى الحزب الآن على أنه كيان يضفي شرعية على الإرهاب وفق زعمها. والحزب الذي حصد 6% من الأصوات في الانتخابات التي جرت عام 24 2000 يقول إنه يصنف الصهيونية مشروعا سياسيا قوميا عرقيا، مكررا دعوته لحكومة حزب العمال البريطانية لوقف جميع صفقات تجارة الأسلحة مع الكيان الإسرائيلي. والحزب البريطاني يضيف في بيان قائلا يعيد ذلك التأكيد على دعم حزب الخضر لحق تقرير المصير، ويدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية واحدة في جميع أنحاء فلسطين التاريخية. في فرنسا، وزير التربية إدوار جيفري يعلن لوسائل الإعلام اليوم عن تعليق الدراسة كليا أو جزئيا الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية، مؤكدا أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق والتخريب على هامش الاحتجاجات الطلابية التي انطلقت مطلع أسبوع. ووزير التربية الفرنسي يقول أن إغلاق المدارس يقرر عندما لا تتوافر شروط السلامة، سواء لأسباب تتعلق بالمباني والتجهيزات أو لأن العاملين استهدفوا مباشرة. القوات الفيدرالية الإثيوبية تسيطر على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغري في شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منها، فيما دعت 4 دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. الناخبون البوسنيون يدلون اليوم الأحد بأصواتهم في الانتخابات الوطنية لاختيار مسؤولين ضمن نظام معقد قائم على تقاسم السلطة بين البوسنيين المسلمين والكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع السوسن القومان.
1: الأولى في تونس. كل سبت واحد من 8 للـ10 متاع الليل، سوسن الغريبي.

طفل صغير عمره 12 سنة يصور روحه يغني ويحط لي فيديو على اليوتيوب البيبي سوري لاف يور سيلف والملايين المعجبين الشهرة الفلوس العلاقات الأزمات وحتى شلل نصف الوجه. قصة جاستن بيبر ماهوش قصة بوب ستار عادية، قصة نجم وصل للقمة ومن بعدها اضطر يوقف ويقول My body is telling me I gotta slow down. اليوم جاستن بيبر في ويكلي آيكون.

جاستن درو بيبر تولد نهار 1 مارس 1994 في كندا. والدته كانت تصور لفيديو متاعه وهو يغني ويعزف وتهبطهم على اليوتيوب للعائلة، لكن عام 2008 واحد اسمه سكوتر براون شاف الفيديو بالصدفة. وقتها سافر باش يقابل عائل جاستن وصل بيه لأتلانتا.

2009 خرج أول إي بي لي My World، ومن بعدها عام 2010 جاء الانفجار My World 2.0 وفيه Baby Somebody to Love You Smile، والألبوم تخلي رقم واحد في الأمريكان بيلبورد، والأهم جاستن وقتها ولا أصغر فنان يوصل المرتبة الأولى في الأمريكان بيلبورد من وقت ستيفي وندر عام 1963.

10. الكليب متاع بيبي تجاوز الباد رومانس متاع ليدي غاغا وقتها ولا أكثر فيديو مشاهدة على اليوتيوب، وفي نفس الوقت كان من أكثر الفيديو حصولا على ديزلايك، يعني حتى الهيترز كانوا يساعدوا جاستن.

4 سنوات الغنية حصلت على الدايموند سيرتيفيكيشن، وكانت وقتها أول غنية رقمية توصل للمستوى هذية. بعد ماي وورد جاب الليف عام 2012، وهنا

ومن بعدها جاء ألبوم واحد آخر عام 2013 و2015 خرج Purpose واللي نلقاو فيه What Do You Mean, Sorry, Love Yourself واللي زيدا Where Are You Now مع Skrillex وديبلو واللي خذا بيها Grammy عام 2016.

في 2017. شارك في ديسباسيتو مع لويس فونسي وداري يانكي، والنسخة اللي شارك فيها جاستن عاونت الغنية باش تولي واحدة من أكبر الأغاني العالمية في تاريخ ستريمينج.

عمر 25 سنة ولا أصغر سولو أرتست في التاريخ يوصل يخرج 7 ألبومات ويكونوا هما النمبر 1 في الأمريكان بيلبورد وهكيكا حطم الرقم القياسي اللي كان واخذه إلفيس بريسلي. عام 2021 يخرج جاستيس وفيها بيتشز أنيوان هولدون وجاستيس جاب له 10 ترشيحات للغريمي.

الحياة الخاصة متاع جاستن كانت تقريبا جزء من البوب كالتشر. أشهر علاقاته كانت بطبيعة سيرينا غوميز. العلاقة بدأت تقريبا عام 2010 وتواصلت بشكل متقطع لسنوات، وكانت واحدة من أكثر العلاقات متابعة في عالم المشاهير. لكن في 2018 جاستن دخل مرحلة جديدة مع هايلي بالدوين. في جويلية 2018 عملوا الخطوبة، وفي سبتمبر من نفس العام تزوجوا مدنيا في نيويورك. جاستن وصل للشهرة وهو طفل صغير، وفي الدوكيومنتير اللي خرج عام 2020 جاستن بيبر تحدث علنا عن مرحلة صعيبة برشا في حياته. قال انه بدأ يستعمل ماريخوانا في عمر 13 سنة، ومن بعدها اتطور الامر لمواد اخرى والكحول، وربط هذاك بالضغط، الشهرة والهروب من المشاعر. ولهنا نفهموا حاجة مهمة في قصته، انه جاستن بيبر ما عاشش لادوليسانس العادية. وعام 2022 جاستن اعلن انه مصاب بمرض اثر على العصب الوجهي وخلى نصف وجهه مشلول. في الفيديو اللي نشره كان واضح انه ما ينجمش يحرك جهة من وجهه بشكل طبيعي، والمرض هذية خلاه يضطر انه يأجل ويلغي حفلاته الكل. ومن وقتها قال الجمهور انه جسديا غير قادر على مواصلة العروض. ولهنا جاستن اختفى تقريبا من المشهد لفترة.

عام 2025 رجع جاستن بيبر بقوة بألبوم سواج. الألبوم دخل مباشرة في فصل جديد من مسيرته بصوت أكثر نضج، وفي 2026 ترشح الأربع غراميز.

0: جاستن بيبر ابدأ مع اليوتيوب كبر قدام العالم، عاش البيبر فيفر، عاش الحب الشهرة والضغط، دخل في مرحلة مظلمة ومن بعدها مرض خلاه يوقف حفلاته، لكن القصة ما فاتش. وهذا هو جاستن بيبر الطفل اللي اكتشفه اليوتيوب والعالم الكل ولا يسمع فيه، وهذه هي ويكلي آيكون.
1: ويكلي آيكون هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك فام.

0: de Kendrick Lamar, So Good, à la musique FM Philippe Club and Trance, sur Kayit YouTube Chart.
1: YouTube Chart.
0: زعما وين باش نهزوكم اليوم في يوتيوب تشارت؟ ايش قولكم في كندا؟ وبطبيعه تحيه المستمعين اللي قاعدين يعيشوا غاديكا في كندا. دونك باش نمشيو لكندا ونشوفوا شنو ما اكثر الكليبات اللي الناس تفرجوا عليها على اليوتيوب. ونبداو بالمرتبه الخامسه واللي نلقاو فيها دويك في جينايس سي تي اف يو. الغنيه ضربه بقوه غديكا وقاعده تشد في جمهور كبير على الاخر، اكثر من 281 الف مشاهده اسبوعيا في الكنديان يوتيوب تشارت.

الغنية عمرها أكثر من 8 سنين أما راجعة بقوة، أكثر من 320 ألف مشاهدة في كندا الجمعة هذية، والغنية واحدة من لي سانتراك متاع فيلم سبايدر مان Into the Spider-Verse. دونك هذا إكستري من غنية Sunflower.

باند كات آي في هوتي فروتي أكثر من 365 ألف مشاهدة على اليوتيوب. نذكركم لي الباند هذية قاعد ينافس في الجروب واحد آخر درجة جايين زادة من كوريا الجنوبية بلاك بينك. دونك هذية إكستريم من غنية هوتي.

ما الاغنيه وما التي تغوتي فروتي كاو تو سامبلومون قديش بسيطه دونك الاغنيه هذيه دونك سمعتوا اكستريم من اغنيه كاتس اي غوتي فروتي ونمشيو للمرتبه الثانيه واللي خذيتها شاكيرا بورنا بوي في داي داي نحكيوا على اكثر من 712,000 مشاهده في كندا الاسبوع هذيه وهي الاغنيه الرسميه لكاس العالم 2026 تراك نلقاو فيه ميكس ما بينات اللاتينو والافروبيت دونك هذا اكستريم من

0: Su هذه سيني أريانا غراندي Hey That I Made You Love Me واللي سمعتوها على موزايك اف ام في هيت كلوب اند ترانس وقاية هيت Around the World.
1: هيت Around the World.
0: اي tout de suite باش نرجعو بكم 14 سنه لتالي في اكتوبر 2012 شهر كان فيه البوب الدانس واللي بوب عاملين حاله عالميه ونبداو بالمرتبه الخامسه واللي خذتها تايلور سويفت I knew you were trouble خرجت نهار 9 اكتوبر 2012 من البوم ريد تايلور لهنا دخلت اكثر في عالم الداب ستيب والالكترو بوب وخلقت ساوند مختلف برشا على الكاونتري بوب اللي تعرفنا به دونك هذا اكستريم من غنيتها I knew You were trouble.

ميشا دايانغ خرجت نهار 25 سبتمبر 2012 من ألبوم واريور. الأغنية دخلت في صحف لي تشارت، والفان فاكت إنها كانت من أكثر أغاني كيشا نجاحا بعد نجاح أنيمال.

باتيلسا نلقاو مارون 5 One More Night خارجة نهار 19 جوان 2012. الأغنية قعدت 9 جمعات كاملين في النمبر 1 في الأمريكان بيلبورد. والحاجة اللي تميز الأغنية هذية اللي فيها دي نوت متاع الريغي دونك هذي إكستريم، الأغنية One More Night.

والنمبر 1 نتاع اكتوبر 2012 هي اغنيه غانغام ستايل. الاغنيه خرجت نهار 15 جويليا 2012، والدانس نتاع الحصان ولات فينومين عالمي، والفيديو كان اول فيديو في تاريخ اليوتيوب يتعدى المليار مشاهده. دونك توت سويت نخليكم مع سايفي غانغام ستايل.

0: ترانز كل سبت واحد من 8 للعشرة بتعليل على موزايك فام.
1: 9:54 دقيقة كنكون وصلنا لاخر هيت كلوب اند ترانس بالنسبة لليلة. ميرسي اللي تبعتونا من 8 متعليل. ان غران ميرسي لعدنانينو في الاخراج التقني. اليوم كان معنا وائل في ستاندار كيف كيف زيد ريحان اللي ساهم في اختيار الغنيات في اولد بات جولد. بالنسبة لينا سوسن الغريبي نرجع لكم جمعة جاية ان شاء الله في اميسيون جديدة على موزايك فام. نذكركم اللي مع العشرة متعليل تلقاو حسين في الاخبار جوست من بعد تلقاو سبور اكسبريس وجوست من بعد سبور اكسبريس تلقاو دي جي باش في ميموريز. اما كيف العاده نختمو بواتساب هيت
0: واتساب هيت.
1: وديما في اول ايميسيون نعطيكم سؤال السهره. سؤال السهره بالنسبه لليله شنية اكثر مرسو يذكرك باحسن ويكاند عديتو. برشا مساجات جاونا على نمر واتساب مزيك 23513. فما اكثر اغنيه شدتنا وحبينا نعديوها هي من اختيار مهدي من اريانا اللي اختار اغنيه Arrested Development People Every Day على مزيك فاهم علي سبحان

dimineața. Hit. Hit Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM. عيش أحلى لسونيا موسيقى السبنتيز ايتيز ناينتيز والألفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من العشرة للنصف الليل. استمتع بالجولد

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد مسألة حد بسماع دوي انفجار قادم من جهة البحر في جزيرة قاشم جنوبية البلاد، مؤكدة مع ذلك أن الجزيرة لم تتعرض لأي استهداف. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن قدرة إيران على استهداف السفن تحسنت خلال الأسابيع الأخيرة، مما يزيد المخاطر في مضيق هرمز. والمسؤول الأمريكي يضيف أن الولايات المتحدة تراجعت عن استهداف ناقلات النفط الإيرانية بعد استهداف قاعدتها في الأردن قبل أسابيع. مسؤول الشؤون العالمية في مكتب الرئيس الإيراني يقول أن الرئيس مسعود بزغشيان وافق على استقالة وزير النفط محسن باكنجاد وعين المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية قائما بأعمال وزارة النفط. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستضيف اليوم الأحد قمة رباعية تشاورية مع رئيسي كل من إريتريا والصومال ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وفق ما أفادت به الرئاسة المصرية. ووفق بيان الرئاسة المصرية، أكد الرؤساء الأربعة خلال القمة حرصهم على التنسيق والتشاور إزاء التحديات الإقليمية واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. وتأتي القمة الرباعية التي يستضيفها الرئيس المصري السيسي في القاهرة في وقت أعلنت فيه القوات الفيدرالية الإثيوبية السيطرة على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغري في شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منها. أوكرانيا وألمانيا توقعان اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في التصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة، فيما تزامنت زيارة تضامنية للمستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد مع ضربات جديدة وصفيرات الظهر في كييف. في أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين، البحر مضطرب، الحرارة في ارتفاع نسبي. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي يتجدد العام مع دي جي باش في ميموريز. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس.
2: Pop,
3: rock,
2: disco,
3: soul,
2: slow,
3: reggae,
2: dance.
1: Memories.
2: Memories.
1: على موزايك FM مع DJ Bash.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي تتمكن اثر عمل استعلام ميداني دقيق ونصب كمين محكم من القاء القبض على شخصين انشطان في تجميع وشراء كميات كبيرة من السجائر التونسية يفوق عدده 4000 علبة بطرق غير قانونية لإعادتها والتجار فيها في الولايات المجاورة. ووفق مصدر أمني أسفرت العملية عن إيقاف المشتبه فيهما وحجز كمية من السجائر إضافة إلى مبلغ مالي متأتي من عائدات الترويج غير المشروع، كما مكنت عملية مداهمة وتفتيش محل عود لأحدهما من ضبط كميات هامة أخرى من علب السجائر التونسية وأخرى مجهولة المصدر متأتية من مسالك التهريب. وباستشارة النيابة العمومية في قفصة أذنت بفتح محضر بحث موضوع التفريط في منتجات معطرة بطرق غير قانونية، وبحالة المحجوز والمحضر على مصالح إدارة الجهوية للتجارة في قفصة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة. سفارة الهند بتونس تحتفل يوم الأحد 4 أكتوبر بالذكرى 62 لإطلاق برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي إيتك بحضور مسؤولين وممثلي مؤسسات تونسية وهندية وعدد من خارجي البرنامج. وسفيرة الهند بتونس ديفياني أوتام خوبرا جادي تفيد بأن البرنامج الذي أطلق عام 64 استفاد منه أكثر من 225,000 مسؤول مهني من أكثر من 160 دولة، مشيرة إلى توسع مجالاته لتشمل الذكاء الصناعي والأمن السيبراني والحوسبة الكمية والتحول الرقمي والتغير المناخ والابتكار. وسفيرة الهند تؤكد أن أكثر من 1000 تونسي استفادوا من تدريبات تاك داعية إلى استغلال الحصة السنوية المخصصة لتونس والمقدرة ب 100 مقعد. والسفيرة تضيف أن المشاورات التونسية الهندية الأخيرة حددت مجالات جديدة للتعاون من بينها الفلاحة وإدارة المياه والطاقات المتجددة والبنية التحتية الرقمية العمومية. ومن جانبه مراد بالأسود رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشدد أهمية البرنامج في تعزيز القدرات وتبادل الخبرات خاصة في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والعلوم التكنولوجيا والبيئة والفلاحة والصحة. في أبرز أخبار الشأن الدولية، وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن سحبت قاذفات بي 1 من قاعدة فيرفورد البريطانية بسبب مخاوف أمنية، في حين قال البنتاغون أن القاذفات أعيد نشرها داخل الولايات المتحدة. والصحيفة تنقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن كانت على علم بمخطط مرتبط بإيران لمهاجمة القاذفات وقتل أفراد في القاعدة، مضيفا أن الحرس الثوري الإيراني جند مواطنين بريطانيين لتنفيذ مخطط متعدد الخطوة. نهاية هذه الجولة والمشورة، التواصل مع دي جي باش، ابقوا معنا.
0: في تونس موزيك فن جيباش ميموريز فانك
2: بوب
0: روك
2: ديسكو
0: سول
2: سلو
0: ريغي
2: داون
0: ميموريز على موزيك فن مع دي جيباش.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. بعض المناطق في تونس الكبرى تسجل بداية من الساعة الواحدة من فجر يوم الثلاثاء 6 من اكتوبر الجاري ولمدة 36 ساعة اضطرابات وانقطاعات في توزيع مياه الشرب. لن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الواحدة بعد الزوال من يوم الأربعاء 7 من اكتوبر. ووفق بلاغ للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تشمل اضطرابات مناطق من معتمدية سكرة والمرسى والكرم وقرطاج وحي الخضرة وحق الويد. والصناد توضح أن الانقطاع يأتي في إطار استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطابق في نهج جبل الرشيق بالبحر الأزرق، حيث تعترض مسار الأشغال قناة التوزيع الرئيسية بقطر 1000 ملم ما استوجب تحويلها. دوليا، أسعار النفط ترتفع بعد أن أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن شن هجمات بصواريخ باليستيكا وطائرات مسيرة استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في الرياض ومنطقة خريص، مما أثار مخاوف بشأن عمليات الإنتاج لدى أكبر مصدر للنفط في المنطقة. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت 81 سنتا إلى 103.6 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.57 دولار للبرميل بزيادة قدرها 46 سنتا. وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن سحبت قاذفات بي 1 من قاعدة فيرفورد البريطانية بسبب مخاوف أمريكية، في حين قال البنتاغون أن القاذفات تعيد نشرها داخل الولايات المتحدة. والصحيفة تنقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن كانت على علم بمخطط مرتبط بإيران لمهاجمة القاذفات وقتل أفراد في القاعدة، مضيفة أن الحرس الثوري الإيراني جند مواطنين بريطانيين لتنفيذ مخطط متعدد الخطوات. في بريطانيا، حزب الخضر يصوت الحد على تصنيف الصهيونية باعتبارها شكل من أشكال العنصرية، مما أثار انتقادات من اليهود البريطانيين ومن الحكومة الإسرائيلية التي قالت إنها أصبحت تنظر إلى الحزب الآن على أنه كيان يضفي شرعية على الإرهاب وفق زعمها ووفق تعبيرها. وزير التربية الفرنسي إدوار جيفري يعلن لوسائل الإعلام الحد عن تعليق الدراسة كليا أو جزئيا اليوم الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية، مؤكدا أن 24 مؤسسة تعليمية فرنسية تعرضت للحرق والتخريب على هامش الاحتجاجات الطلابية التي انطلقت مطلع الأسبوع. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي، في أمان الله.
0: الأولى في تونس، موزايك FM. Top Matin The Morning Top.